جاءت الآيات التي أرت المنافقين الذي قالوا ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم. بعدما عاد النبي إلى المدينة جهز النبي، كان النبي يجهز سرايا وإن كانت صغيرة، فكان الكل حريص على أن يذهب في هذه السرية خوفا من عدم من التخاذل، وحتى لا يكون في عداد المنافقين. فكان يقولوا كلنا سنخرج. طيب إذا خرجتم كلكم وتركتم النبي وحده مع ضعفة الناس، ما الذي سيحدث؟ واضح ماشي كارثة. ربما يستغل الأعداء فرصة خلو الجو لهم وكون النبي وحيدا ليقتلوا النبي ويتخلصوا من رأس الإسلام بكله، هذا جانب منه. وفي نفس الوقت النبي مع بقائه لا زال القرآن يتنزل على قلبه كل يوم، وهناك تشريع جديد كل يوم يمر، وهناك مسألة جديدة وحادثة جديدة، والقرآن يتنزل. خلال الفترة التي سيخرج فيها المجاهدون سينزل تشريع وأحكام وفيك وإلى آخره، من الذي سيتعلمها؟ واضح وماشي. فرجع قال لهم وما كان المؤمنون لينفروا كلهم، يخرجوا ويسيروا قاتلوا، لا، ناس يسيروا وناس يبقوا، واضح وماشي. فسيكون في الكلام تقدير، والتقدير هو وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، كل فرقة يعني من كل قرية من كل مدينة من كل ذا من كل ناحية من كل ضاحية، يخرج قوم وقوم يبقوا يتعلموا، وتبقى طائفة ليتفقهوا، التقدير وتبقى طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والمعنى وتبقى طائفة أخرى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم الذي خرجوا يجاهدوا ورجعوا إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. هذا المعنى الأول ذكره ابن عباس، فهمنا وماشي، فهمتوا المعنى؟ يعني لا يخرج الناس كلهم يسيروا يجاهدوا ويتركوا المدينة والنبي وحده، بل يذهب أناس ويبقى أناس ليتعلموا من النبي حتى إذا عاد المجاهدون علموهم ما نزل من التشريع وما حفظوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه وما كان المؤمنون كلهم لينفروا ليتعلموا، لأن النفير نفيران، أو الهجرة هجرتان، أو الخروج أو السفر سفران، سفر في الجهاد وسفر لطلب العلم، سفر للجهاد وسفر لطلب العلم. طيب هناك من رأى أنه يعني قالوا أن المراد أن الكل أرادوا أن يذهبوا إلى المدينة ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي يتصور لو ذهبت كل القرى ودخلت المدينة؟ كما لو جاءت القرى المحيطة بصنعاء، بني مضر وخولان، هذا ما نقول لهن المديريات، دخلوا كلهم صنعاء والجامعة الكبيرة يشتوي يقرأوا، ما الذي سيحدث؟ فوضى، ما فوضى، والدنيا زحمة وال مصروف أيقل والحالة كبيرة جدا، ماشي. الأمر المتعكل أن يأتي من كل قرية طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. وعلى كل حال فالمراد من التأويلين أنه الحث على طلب العلم، الحث على طلب العلم. قال بعضهم هذه الآية نسخت آية يا أيها الذين آمنوا انفروا خفافا وثقالا، قالوا قد هذه ناسخة لتلك الآية. وقوم قالوا لا، هذه الآية تلك انفروا خفافا وثقالا نسخت مه هذه الآية حق طلب المه العلم، ما بحاجة لدعوة النسخ، لا هذه نسخت هذه ولا هذه نسخت تلك، واضح وماشي، كل واحدة يعمل بها في حينها. فلو افترضنا أن النبي دعا الناس كل الناس للخروج عليهم أن يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقولوا هذا الناسخة ولا هذا منسوخة، ويخرجوا كلهم وواجب عليهم الخروج كلهم سواء، مع أنه لا يتصور أن يخرج الناس كلهم، هناك مخصص عقلي لا يستبعد أن يخرج الناس كلهم، هناك فيهم الضعيف، فيهم المرأة، فيهم الطفل، فيهم المسن، فيهم كذا، فيهم إلى آخره، لا يتعقل أن يخرج الناس كلهم، حتى من الأقوياء، لأنه بحاجة النبي إلى أن يخلف في المدينة من يحافظ على حامية، يسمى حامية، يعني يحموها سرية كتيبة ما كان كان. فما يتصور أن النبي فلت حاضرة الإسلام المدينة المنورة ليذهب مع الناس كلهم يقاتلوا، والعدو متربص بالمسلمين في الجزيرة العربية سيأتي يحتل المدينة من جديد، واليهود بين ظهرانيهم، ما فهذا عقلا ما هو ما
بحاجة إلى دعوة النسخ. أحيانا يستعجلون في دعوة النسخ، يقولوا ما إن يجدوا أدنى معارض بين هذه وتلك حتى يقولوا هذه ناسخة لتلك. من قال إنها ناسخة؟ هل هناك نسخ من النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك نسخ؟ لا، وإنما ما فهموه أن هناك نسخ. لا يوجد نسخ أبدا في هذا الآية، لا يوجد ما نسخ، وإنما يعمل بتلك على حالها ساعة ما تقتضي الظروف. إذا يعني مثلا إذا دهم العدو بلادنا، ها هنا يقال الجهاد فرض عين، يعني على كل إنسان، ما عاد فرض كفاية، لأن الكل مطالب منه بأنه يجاهد، وحتى المرأة يجب عليها أن تجاهد لأنها تدافع الآن عن نفسها. فرق بين الجهاد الذي هو ما يعني فرض العين الذي هو جاء العدو إلينا، وبين أن يكون العدو سنذهب نحن إلى دياري، ها هنا يكون الجهاد فرض ما كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخر. أما في حالة الدفع العدو فالكل مطلوب منه أن يدفع هذا العدو سواء، فلا حاجة، فلسنا بحاجة إلى دعوى النصر. العجيب يا إخواني أن هناك من الإخوان سامحهم الله قرأ السورة كاملة من أول براءة إلى ما وصل عند هذا، وهو بقرأ آية بعد آية بعد آية دون أن يقف عند آية من تلك الآيات ليفسرها أو يبينها للناس. عندما وصل إلى هذه الآية وقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ضائفة ليتفقهوا، قال هذه الآية عظيمة وجليلة، وتربع وأخذ يفسرها للناس. مالك ما تفسر تلك الآية؟ يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تاجلتم؟ يعني الرجل هذا يهربون من الواقع ويريدون أن يقنعوا الناس أنه بس طلب علم طلب علم طلب علم. ونحن نقول لا يمكن أن نتخلى عن العلم، كما لا يجوز أن نتخلى عن الجهاد أو نفرط في أمر الجهاد، فكلاهما أمر ضروري ومطلوب لله سبحانه وتعالى. إذ لا جهاد بغير علم، لأنك ستجاهد وستقتل النفس وستأخذ المتاع، هل يجوز لك أن تقتل هذا النفس أو ما؟ هل يجوز قتل المدبر الهارب الأسير الضعيف الطفل المرأة متاعهم أموالهم؟ هذه أحكام كلها تشريعات ينبغي للإنسان أن يلم بها، والإلمام بها نوع من طلب العلم، فالإسلام طلب من الإنسان أن يتعلم، فالعلم ضروري، والعلماء ورثة الأنبياء لا نشكك في ذلك أبدا، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لمن؟ لطالب العلم رضا بما يصنع، تتواضع له، تتواضع لطالب العلم رضا بما يصنع. وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى حيتان البحر وهوام البر، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى حيتان البحر وهوام البر، هكذا ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفضل العالم تمام الحديث على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لا شك أن العالم منزلته كبيرة جدا. قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، عندما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. امسكوا تلك الآية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال خير البرية. وامسكوا الآية الثانية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ستخلصون إلى أن العلماء هم خير البرية، العلماء. لكن من نقصد بالعلماء الذين هم خير البرية؟ العاملون الربانيون. قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم، قال هكذا ولكن كونوا ربانيين بما، بسبب ما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم، بمعنى أن ما علمتموه حجة عليكم، ينبغي أن تكونوا معه علماء ربانيين. والرباني منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى، زيد فيه الألف والنون زيادة في التعظيم والتأكيد، واضح
رباني يعني منسوب إلى الرب، معنى أنه يخدم الله، عبد لله، جندي من جنود الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله ويقاتل فيقتل ويقتل، هذا معنى المه الرباني. أما أن يتعلم الإنسان المسائل والفروض والأحكام دون أن يقوم بالواجب الذي عليه ودون أن يعمل هذا العلم وأن يعمل به، فإنما علم ما هو حجة منه عليه. ولذلك ذكر الله بني إسرائيل عندما قال منه مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الإنسان الذي يعمل يعلم بالعلم ثم لا يتحرك فهو كالحمار الذي يحمل أسفارا، شبهه الله بالحمار الذي يحمل منه أسفارا. اليوم عند علينا عدوان واضح مثل الشمس، مجازر مروعة، يقتل فيها الأطفال والنساء، تستهدف فيها البيوت، تدمر البيوت على رؤوس أهاليها، وهذا العالم لا يتحرك ولا حتى يبخل بالدعوة على الظالمين وعلى المعتدين في خطبة جمعة، في محاضرة، في درس، في حلقة، لا يتحرك. هل هذا عالم؟ هل هذا عالم؟ ليس عالما، لا يتحرك، كأنه لا يعني، قال أنتم جيتوا لنا بشاكل، ما لنا والأمريكا، ما لنا والإسرائيل. فأين الإسلام؟ أين الدين؟ أين الذي أمرنا الله تعالى به من العمل بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين معاداة الظالمين؟ أين مباينتهم؟ أين محاربتهم؟ أين الآية هذه ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا؟ أين نذهب بهذه الآيات كلها؟ كيف نفعل؟ ماذا نعمل؟ ما هو الدين؟ هل الدين مجرد صوت ونغمة ورنة في المسجد وصوت جميل لقراءة القرآن يحفظ الإنسان الأحكام ويفتي الناس وخلاص هذا الدين؟ أم الدين هو الجهاد من حيث هو بمعناه الواسع في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومجاهدة الظالمين ومباينتهم والتبرؤ منهم؟ لو كان الدين على ما الناس عليه اليوم وكان النبي يعمل عملهم ما وصل إلينا من الدين ولا حرف واحد. إن الله لغني عنا وعن العالمين جميعا، هذا هو الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى. يقول لك إنه بس العلم العلم العلم، هذا خطأ. أو الجهاد الجهاد الجهاد دون علم أيضا هذا خطأ. لا بد من الجمع بين الشرفين، شرف العلم وشرف الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإنسان يقصر في العلم أو يطعن في العلم والعلماء ويقلل من شأنهم ليس بمؤمن، ليس بصائب. وإنسان يقلل من شأن المجاهدين وما يبذلونه ويضحون بأنفسهم وأرواحهم من أجل الله ومن أجل سعادتك وكرامتك أيها الساكن في بيتك وأنت تطعن في أعراضهم، هذا ليس من الإيمان في شيء، ليس من الإيمان في شيء. ولذلك لابد أن نتحرى يا إخواني وأن نتصرف التصرف اللائق الذي يبيض وجوهنا عند الله سبحانه وتعالى. الناس اليوم مطلوب منهم أن يعني يدفعوا بأولادهم إلى طلب العلم. الجامعة الكبير منارة علمية عبر التاريخ، لكن خف ضوءها وكاد أن يخبو لأن الناس انصرفوا إلى الدنيا. كنا نعرف الجامعة الكبيرة الحلقات عند كل دعامة، أنتم تشهدون ذلك، عند كل دعامة معظم الدعائم هذه فيها عالم وفيها طلبة علم، وأهل صنعاء كانوا يطعمون المهاجرين من طلبة العلم، هذا يدي الخبز وهذا يدي الحلب وهذا يدي ذا، والتاجر الفلاني يدي الصرف ذيك. والمنازل التي عمروها هنا ما عمروها لأجل الناس يدرسوا حق التريس، لأجل طلبة العلم. المنازل الموجودة الآن للمهاجرين الذين كانوا يطلبون العلم في الجامعة الكبيرة، يعني عبارة كانت كلية جامعة معهد علمي، اليوم كل واحد شابح للمنزلة حقه ويجي لغري رأي حق التريس وشابح للمنزلة. والغرض من إنشائها من أجل إعلاء العلم ونشر العلم، وهذا خطأ أيضا يرتكبه كثير من الناس، وصاروا يتوارثونها كأنها ملك لهم ويبيعها بيع حق اليد وحق الرجل، وهذا لا يجوز لهم. أنا أذكر لكم هذه الأشياء لأن الشيء بالشيء يذكر كما يقال، هذه أمور يجب أن نتنبه لها وأن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر وأن نحاول أن نعيد للجامع الكبير رمزيته ودوره وروحانيته وقبليته للأمة في اليمن، لأنه مصدر إشعاع خرج منه العلماء والعباقرة والشعراء والأدباء والأولياء والأئمة الهادون من هذا الجامع الكبير. فإذا أحييناها بالعلم ونشرنا العلم وحثينا طلبة العلم على الحضور وعاوناهم وساعدناهم وبذلنا نحن أيما
غازيا فقد غزا، ومن جهز طالب علم وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فله مثل أجره بإذن الله حتى يكون عالم. تصوروا هذا العالم عندما يهدي الناس، وعندما يخطب، وعندما يصلي بالناس، وعندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنت جزء من السبب الذي كان في تحصيله على هذا النحو، فلك من الأجر كما قال في الحديث: سواء أن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما ضلعت عليه الشمس. فإحنا يكون عندنا رغبة للعلم. العلم هذا جاء في الحديث عنه صلوات الله عليه وسلم أنه قال: الشفعاء يوم القيامة ثلاثة، الشفعاء ثلاثة: المجاهد، الأنبياء، والعلماء، والشهداء. هؤلاء الذين يشفعون للناس، الأنبياء في مقدمتهم، الأنبياء ومن؟ والعلماء ومن؟ والشهداء. فأكرم بواسطة بين النبوة والشهادة منزلة العلم. نكتفي بهذا، والحديث إن شاء الله بقيه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على دينك ما أحيتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، وسدد رميهم، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم السكينة، وقو عزائمهم، وحسن نياتهم، وأعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والضف لهم في المكر، وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. وأشركنا اللهم في صالح أعمالهم ودعائهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم شهداءنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في آل سعود ومن حالفهم مشايعهم وناصرهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، وعجل بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يضرق بخير يا رحمن. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين. اللهم اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة، لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

0: حق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، أيها المؤمنون، هذه الأمور التي تحدثت عنها في الخطبة الأولى لها أسباب، وأهم سبب لها هو الابتعاد عن إرشاد مرشدنا وهادينا وهو الله سبحانه وتعالى، إرشاده في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله. فقد قال صلى الله عليه وعلى آله: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا ودعوتكم إليه، ولا شيئا يقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. الذنوب والابتعاد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن ما فيهما من الإرشادات والنصائح هو سبب لكل ما نعانيه في هذه الدنيا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير عن كثير. كثير منا يعني يتكاسل ويتباعد عن الواجبات الفردية الشخصية، ويعتقد بأن هذا أمر بينه وبين الله، وعقابه معجل ليوم القيامة، وله وقت ومتفسع إلى ذلك اليوم يمكن أن يتوب فيه، ويحدث نفسه بأن يتوب منه، ولكنه يسوف التوب ويغلط في هذا الحساب، بل قد يعود عليه الذنب في هذه الدنيا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفي حق أهل الكتاب قال: لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أن الناس، كل إنسان منا حسب حسابه بينه وبين الله، هل الأمر صالح بينه وبين الله؟ فسيصلح ما بينه وبين المسلمين. كل واحد منا أصلح ما بينه وبينه، كل واحد منا حاول أن يرجع إلى الله، ستأمن البلاد ويأمن العباد وتصلح الأمور وتستتب الأمن والاستقرار، وأيضا الأرزاق تنبعت من المزارع ومن المتاجر على حسب إيمان الناس. لكن الفاسد فاسد، والصالح صلاحه لنفسه، لا يحاول أن يصلح أخاه. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلط الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. انظروا الآن، الأشرار في جميع أصقاع العالم يتسلطون على الأخيار، والأخيار كثير، لكن لا يحاولون أن يغيروا، لا يحاولون أن يأمروا بمعروف، لا يحاولون أن ينهوا عن المنكر. إذا جار الله عذيره وكأنه لا يهمه إلا الله، لكن ينبغي أن يصلح نفسه أولا، ثم يحاول أن يصلح الآخرين بالكلام بالوعظ بالإرشاد وباليد أيضا. شبهنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بركب في سفينة، شبه الأمة بركب في سفينة، أحد ركابها أخذ معولة وضرب في الخشب الذي تحت الجنب وقال هذا مكاني وسأضرب هذا، ما لحد حاجة. فإن أخذ أهل السفينة على يده ومنعوه من فعله نجوا ونجا، وإن تركوه يضرب بمعوله في مكان بدنه اختلقت السفينة فغرقوا وغرق. فالمنكر في أفرادنا إذا لم نأخذ على أيدي الفاعلين المنكر ولم ننههم عن ذلك الفعل فسيعمنا الله ببلاء من عنده، وهو الذي نزل بنا الآن. لو أن الناس صلح ما من جهة الأرض، لكن لما فسدوا ولم يتناهوا عن المنكر ولم يتآمروا بمعروف ولم يأخذوا على يد الظالم ولم ينصروا المظلوم ولا بالكلمة وقعوا فيما وقعوا فيه الآن. فهل منا رجوع إلى الله ليرجع علينا بالمغفرة وليعود علينا الأمن والاستقرار؟ ماذا ضحينا به من أنفسنا أو من أموالنا أو من وقتنا لمحاولة الإصلاح بيننا وبين الله سبحانه وتعالى؟ كل واحد منا يشتي يأكل ويخزن ويشرب ويستقر وطز الناس ما حان فيه. إن انصلحوا صلحوا والناس كل ذنبه على جنبه، لا والله سيكون ذنبنا مجتمع إلا أن نحاول ما نستطيع. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يصنعون، كانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون. ما كانوا يتناهون، كانوا يرون المنكر أمام عينهم وقالوا ما لنا حل. مثلنا لتعدون حدو بني إسرائيل، حدو القبة بالقبة وحدو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فكان بنو إسرائيل لا يتناهون عن منكر، بل الآن الأمة الإسلامية كذلك لا تتناهى عن منكر، ولكن ينبغي أن نغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما كنا على يعني عمل البر وعلى الصلاح والإصلاح والتأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر كانت الأمة في يعني سعادة وراحة وعزة وكرامة وأمن واستقرار. فلما غيروا شتت الله شملهم ومزقهم دويلات صغيرة متناهرة متجادلة لا تدفع عن نفسها ضيما ولا تدفع منكرا. فلو رجعنا إلى الله لغير ما بنا من سوء إلى السعادة. فلنراجع أنفسنا ولنرجع إلى ربنا ولنتواصى بالحق ولنتواصى بالصبر ولنعمل المعروف قدر الإمكان بكل بقدرة. هذا وعلموا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى بها عنه 10 سيئات وأثبت له بها 10 حسنات واستبق ملكاه الموكلان به أيهما يبلغ روحي منه السلام. اللهم فيا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين نسألك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك ومن هذا الشهر المبارك الحرام وفي هذه البقعة المباركة في أماكن وأزمان يلتمس في أمثالها وفيها إجابة الدعاء أن تجعل أفضل صلواتك ونوام بركاتك وتحياتك على سيدنا وحبيبنا وجلائه همومنا وغمومنا وشفيعنا يوم نلقاه القاسم أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ورفيقه وباب مدينة علمه أمين المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى زوجته الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديه الإمامين السيدين الإمامين قام أو قعد أبي محمد الحسن المشموم وأبي عبد الله الحسين المظلوم، وعلى الإمام الولي بن الولي مولانا أمير المؤمنين زيد بن علي، وعلى إمام اليمن الميمون مولانا أمير المؤمنين الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم، وعلى سائر الآل المطهرين دعاة منهم ومقتصدين، اللهم وارض عن الصحابة الراشدين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا خير المسلمين. اللهم وإنا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا واختلاف كلمتنا وتناحرنا فيما بيننا، اللهم فأغثنا بفتح تعجله ونصر نعذبه، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم وإنا نشكو إليك جور الجائرين وظلم الظالمين وبغي البغاة المعتدين وغطرسة المتكبرين، اللهم إنا نشكو إليك ما تصنعه أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما وسائر أمم الشرك أجمعين، وما يفعله الجبابرة المتكبرون والبغاة المعتدون والظلمة المعتدون والظلمة المفسدون، اللهم بعينك ما يصنعون وما يجمعون وما يرومون وما يحاضرون، اللهم فحل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم شدد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخديهم أضماع من بعدهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المعتدين، اللهم مدد حدودهم وأرغم آناتهم وأذل عزهم واحتك سترهم واكشف أمرهم، اللهم اهدم كهوفهم واقمع رؤوسهم وأذل أعناقهم وابسل ظهورهم وزلزل بنيانهم واهدم أركانهم وكل حدهم واكسر شوكتهم ودمر عدتهم واهدم جندهم وفرق جمعهم وشتت شملهم، وخالف بين أفئدتهم اللهم احصهم عددا وشتتهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، يا قاصم الجبارين يا مبيد الظالمين يا مجيب دعاء المظلومين يا مجيب دعاء المضطرين، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ سبحان الله عما يشركون. اللهم ووحد كلمة الموحدين واجمع شمل المسلمين وارأب صدعهم يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم وأذهب سقائم صدورهم وأزل ضغائن قلوبهم، اللهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم ورأيهم تحت راية حق بيد ولي من أوليائك من أهل بيت نبيك الطاهرين، تعز به دينك وتنصر به شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وترقي به قواعد الدين وترفع به راية المتقين، وتأخذ به على أيدي الظالمين، وتنصر به المظلومين والمستضعفين والمؤمنين يا رب العالمين، وتعز به أولياءك وتذل به أعداءك وتنفذ به أحكامك وتقيم به حدودك وتحيي به ما أحيا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وتميت به ما أمات يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من أشيائه وأسفائه وأحواله وأعضاده، وارزقنا الجهاد في سبيلك لإعلاء كلمتك ولرفع منار دينك ولإحياء ما أحيا كتابك وسنة نبيك ولإماتة ما أمات يا رب العالمين. اللهم وارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مقبلين كارين غير فادين، بعد أن نجتاح أعداءك وبعد أن نطهر بلادك وبعد أن نصلح عبادك وبعد أن ننشر العدل والتوحيد بين أوساط العباد وفي شتى أرجاء البلاد، وبعد أن تبرئ ذممنا وتقضي ديوننا وتغفر زلاتنا وتقبل توبتنا وتمحو حوبتنا وتتجاوز عن خطايانا، وبعد أن تضاعف حسناتنا وترفع درجاتنا، وبعد أن تدخلنا في عداد أوليائك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
0: آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة.
1: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
2: آفاق FM.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: هيت لك. هيت لك اسم فعل بمعنى هلم وأقبل، ومثله قول الشاعر: أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتيت، أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا. وقد وردت هذه الكلمة على لسان زليخة في الآية 23 من سورة يوسف، وهي قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. جاء سياق المفردة فيما حكاه الله تعالى من قصة نبي الله يوسف، وكيف أنه عليه السلام وقع في بلوى عظيمة من هذه المرأة، لأنه كائن في بيتها ومطلوبها متيسر له، وقد استحكمت الخلوة بينهما بإغلاقها للأبواب. ومع شدة البلوى وعظمها عليه، فقد تغلب عليها بالتجائه إلى الله سبحانه ليعصمه ويعينه على نفسه، فإن الله الذي أنعم عليه بتيسير هذا المثوى الذي هو فيه، وهو قصر زليخة، وخلصه من تبادل أيدي التجار، فلا يكفر نعمته بمعصيته. وبهذا أفاد أن الحق لله عليه أعظم من حق غيره، ليدفع توهمها أنه فتاها، فعليه أن يطيعها، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجعا وبست الجبال بسا، فكانت هباء بسا، وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

يا أكوان.

بدر مقبوض وضرس منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مقطوعة وفرش مرفوعة.

ذلك جعلنا من أذكار قربا حتى ظل أصحاب اليمين ذلة من الأولين ذلة

مترفين وكانوا يضحكون على

ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من حجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم

Lord. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نجاه جاءوا

Hello.

الذي على الحبيب أنتم مدينون وتجعلون إذنكم أن

فسلام لك من

نزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة
والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا

0: شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم واعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط، وأطف عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي.

المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن

خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآله واجعل

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

اللهم صل على محمد وآله يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

برحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك.

الحلقة 68 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا عند الآية 15 من قول الله سبحانه وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هكذا يذكر الله سبحانه وتعالى من حال المؤمنين أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى بالمغفرة وأن يقيهم عذاب النار. وأوصاف المؤمنين الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية في الآية التي تليها: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه صفات أهل الإيمان: الصبر والصدق والخضوع، الكنوت، الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، وإدامة الاستغفار وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى والاعتذار إليه من أي تقصير. والمستغفرين بالأسحار، في وقت خاص جعل الله سبحانه وتعالى الاستغفار وطلب المغفرة فيه مجاب وفيه فضل عظيم. والسحر ومن أول ما تظهر ضوء الفجر الأول، وهو ما يسمى بالنخلة، نخلة الفجر، أو الضوء أو الفجر يسمى الكاذب، بداية الضوء حينما يكون مستقيما إلى عنان السماء قبل أن ينتشر ويعترض في الأفق إلى أن ينتشر ضوء الفجر. هذا الوقت هو السحر الذي ذكر الله سبحانه وتعالى ومدح المستغفرين في هذا الوقت المبارك والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هنا شهادة الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين. شهد الله أنه الواحد المعبود، لا معبود بحق إلا هو، فلا عيسى ولا غيره ممن ألههم البشر من البشر أو غيرها من الآلهة الحجرية أو البشرية، لا ألوهية لهم ولا شرك لهم ولا شريك لله سبحانه وتعالى من خلقه في ألوهيته وربوبيته، لا إله غير الله سبحانه وتعالى المعبود بحق. والملائكة كذلك المقربون يشهدون بهذه الشهادة العظيمة. ومن آتاه الله علما من البشر، وأولو العلم أنهم أكثر معرفة بالله سبحانه وتعالى وبعظمة الله وبما يليق بجلال الله وعظمته من الأوصاف، من أوصاف الكمال والجلال، وأولو العلم كذلك شهدوا بهذه الشهادة، فلم يبقى غير هؤلاء إلا من جهل بحق الله سبحانه وتعالى. قائما بالقسط، الله تعالى قائما بالعدل، والإله القائم بالعدل، فكما أن الشرك ظلم فالتوحيد عدل، لأن الله الخالق المالك للمخلوقين المنعم عليهم، وهو الذي أراد الله أن يقام دينه بالقسط والعدل. لا إله إلا هو تكرار للتأكيد، هنا تأكيد وتمهيد لقوله العزيز الحكيم. لا إله، هذا الإله المعبود بحق هو عزيز لا ينال، لا يمكن أن ينال بشيء من الضرر ولا ينال بشيء من النقص، لأنه الكامل الحكيم في أفعاله وتصرفاته. كل ما يصدر من عند الله سبحانه وتعالى محكوم بالحكمة الإلهية الربانية، فالله سبحانه وتعالى لا يفعل ما فيه عبث ولا عمل لا حكمة من ورائه ولا منفعة ولا فائدة. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يذكر الله سبحانه وتعالى بأن الدين المقبول عند الله سبحانه وتعالى الذي يصح أن يدان به هو الاستسلام لله، وهذا يصدق على كل دين من الأديان السماوية التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، لأن يجمعها الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى، أن يسلم الإنسان وجهه لله ويخلص العبادة لله فتكون سالمة لله لا يشوبها شائب. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، حصل خلاف بين أهل الكتاب، من أوتوا الكتاب وعلم الكتاب من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السماوية، ما حصل الخلاف بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى سبب الخلاف، البغي بينهم.
هناك من بغى واتخذ من الأسباب من أسباب الخلاف والشقاق سببا للبغي، فإن هناك من المختلفين لا يمكن أن يكون الطائفتان أو الفريقان المختلفان لا يمكن أن يكونوا كلهم على حق وصواب، فمنهم من الباغي ومنهم المبغي عليه، ومنهم على الباطل ومنهم على الحق، فكانوا يخلقون الخلافات في الدين. فأهل الباطل يجعلون من الأسباب المنفعية والأسباب الدنيوية سببا للخلاف والشقاق، فهذا هو الذي دفعهم إلى أن يكون خلافهم بغيا على أهل الحق من الذين أوتوا الكتاب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، الله سبحانه وتعالى لا يتعبه ولا يؤوده الحساب، فهو سريع الحساب، سريع المحاسبة على كثرة الخلائق وكثرة أعمالهم وكثرة معاصيهم وكثرة ما يحاسب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه كثرة من يحاسبهم وكثرة الأعمال التي يحاسب عليها، ولذلك عبر الله بأنه سريع الحساب، لأن من عادات البشر أن كلما كثر مسائل الحساب وأرقام الحساب وجداول الحسابات كلما ازداد ذلك إرهاقا وإتعابا للمحاسب بكثرة الأمور التي يحاسبها، لكن الله سبحانه وتعالى مهما كثرت الأعمال التي يحاسب عليها فهو سريع الحساب فيها، لا يعجزه ولا يتعبه ولا يصح على الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأمور من العجز والتعب والغفلة والسنة، لأنها من صفات المخلوقين. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يعلم الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له فإن حاجوك يا محمد، أي حاجك أهل الكتاب الذين يجادلونك بما يتخذونه حجة على شركهم وعلى ما هم عليه، فإن حاجوك فأجب عليهم يا محمد بهذا الجواب المفحم، فقل أسلمت وجهي لله، أخلصت العبادة لله وجعلت وجهي له سبحانه وتعالى وتوجهت بعبادتي إليه لا إلى غيره، ومن اتبعا، أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، ومن اتبعه من المؤمنين فقد اهتدوا به في إسلام وجههم وإخلاصهم في العبادة لله سبحانه وتعالى. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، قل لليهود والنصارى والأميين من كفار قريش ومن حولهم من مشركي العرب، قل لهم أأسلمتم هذا الإسلام الصحيح المقبول، أسلمتم وجوهكم لله كما أمر الله وأراد الله، فإن أسلموا وأخلصوا عبادتهم لله فقد اهتدوا في الواقع، اهتدوا في الحقيقة، وليس الإسلام على ما يزعمون من العبادات المحرفة التي أدخلها أهل الكتاب زورا وبهتانا في الكتب السماوية، فإن أسلموا فقد اهتدوا على الحقيقة لطريق الحق وقبلوا هدى الله، وإن تولوا عن هذه الدعوة الإسلامية الإيمانية التي جاءت في صورة الاستفهام أأسلمتم، وإن تولوا وأعرضوا فإنما عليك يا محمد، فإنما عليك البلاغ، ليس عليك هداهم بالإكراه والإجبار ولا حسب رغبتك سيهتدون، إنما أنت مبلغ، فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، ليس عليك هداهم فقد بلغت ما أمرك الله والله بصير بهم وبغيرهم ممن أشركوا وتولوا وأعرضوا عن هدى الله وعن الاستسلام لله والخضوع له، بصير بأعمالهم ومقادير ما يستحقون من الجزاء على تلك الأعمال. إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ابتدأ الله هذه الآية بالتوكيد، إن الذين، مؤكد، أمر مؤكد بأن الذين يكفرون بآيات الله ويجحدون بها ويتولون عن هدى الله
ويعملون معصية كبيرة وعظيمة، يعمدون إلى قتل الأنبياء الذين أرادوا هدايتهم وإرشادهم وقاموا بتبليغهم هدى الله وآيات الله، يعمدون إليهم فيقتلونهم بغير حق، لأن قتل الأنبياء جرم عظيم ومعصية كبيرة. ثم أيضا يقتلون من البشر الذين يأمرون بالقسط، يأمرونهم بالعدل، يأمرونهم بالتقوى، يأمرونهم بترك الظلم والطغيان، يأمرون الناس يأمرون بالقسط من الناس. يقتلون هذه الشريحة وهؤلاء الذين يقفون في وجه الطغاة، يبينون، يدعون الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، يعمدون إليهم فيقتلوهم لسبب قيامهم بهذا الأمر العظيم. فبشر هؤلاء الذين يقتلون النبيين ويقتلون هؤلاء المؤمنين الذين يأمرون الناس بالعدل والمعروف، بشر هؤلاء القتلة جميعا، بشرهم بعذاب أليم، لأن سعيهم المذكور هو في الواقع سعي للعذاب. ولذلك يصح أن يكون أن تبشرهم بما بأن نتيجة مسعاهم هذا نتيجة سيئة وليست نتيجة كما يتوقعونها نتيجة سلامة، بل نتيجة سوء وعذاب أليم جزاء وعقوبة لهم على أفعالهم هذه الشنيعة من قتل النبيين وقتل المؤمنين الذين يأمرون بالعدل والقسط. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. يشير الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى أن هؤلاء أو هذا الفريق الذي يقتل النبيين ويقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، هؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا، إشارة على أن أي إنسان في هذه الحياة لا بد أن يكون له أي فعل حسن، أي فعل خير، وإن كان من الطغاة المجرمين لا يمكن أن يكون كل أفعال لا يمكن أن تكون كل أفعاله جميعها على الإجرام، جميعها تتصف بالقبح، لا بد أن يحصل منهم شيء من الأمور الحسنة ولو في أقل ما يكون. لكن مع ذلك وإن فعلوا بعض الأمور أو بعض الطاعات ممن أسلموا في الظاهر وهم من العصاة والفساق وهم من المجرمون، لا يقبل الله سبحانه وتعالى ما فعلوه من الأمور الحسنة وما فعلوه من الأعمال الصالحة، وقد فعلوا هذه المعصية العظيمة الكبيرة من قتل الآمرين بالمعروف النهي عن المنكر وقتل الأنبياء، بل أعمالهم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ولم يكتبها لهم الله تعالى ولم يكتب لها ثوابا، بل قد حبطت وزال أثرها ولم يبقى لها أثر في صحائف حسناتهم، بل إن الله قد أحبط أعمالهم بتلك المعصية الكبيرة والفجور العظيم من القتل المحرم. ألم ترى وما لهم من ناصرين، لا أحد يستطيع أن ينصرهم من عذاب الله، ولو يفتدوا لو كان لهم الأرض وما فوقها، بل لو كان لهم ملء السماء وملء الأرض ذهبا وفضة ليفتدوا به من عذاب الله أو ينتصروا به، ما كان ذلك ناصر لهم ولا فداء. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم ترى يا محمد، ألم تعجب؟ هذا أمر عجيب من قصة هؤلاء أهل الكتاب الذين حملوا الكتاب في صدورهم وأفئدتهم، أوتوا نصيبا من علم الكتاب، تراهم حينما يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم بما أنزل الله يتولون، يعرضون عن حكم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ثم يتولى فريق منهم، من هؤلاء الذين دعوا إلى الحكم أو الاحتكام إلى كتاب الله، تولوا وأعرضوا وهم معرضون عن كتاب الله، منشغلون بدنياهم، فحالهم على هذا الإعراض. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذا الإعراض وهذا التولي دفعهم إليه هذه الأماني، هذا الغرور الذي دفعهم
هو أنهم يتمنون على الله ويزعمون أن الله لن يعذبهم إلا أياما معدودة في نار جهنم وسيخرجهم منها. هذا الغرور وهذه الأمنية الباطلة هي التي دفعتهم إلى الإعراض والتولي عن آيات الله وعن الاحتكام إلى كتاب الله، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، غرهم هذه المسألة التي افتروها على الله سبحانه وتعالى، غرتهم ودفعتهم إلى التقحم في باطل آخر وعدم في عدم الاحتكام إلى دين الله وإلى شرع الله وإلى آيات الله وكتابه. غرهم هذا الافتراء، هذه المسألة التي افتروها على الله وكذبوها، والله سبحانه وتعالى لم ينزل شيئا منها في كتبه بأنه لن يعذب إلا أياما معدودات، بل من عصى الله سبحانه وتعالى وخرج من هذه الحياة مصرا على معصيته غير تائب خلده الله في نار جهنم والعياذ بالله. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كيف يصنعون إذا انكشف لهم اغترارهم هذا وأنه غرور باطل؟

0: وذنوب وآثام اقترفوها، فالله لا يظلم العباد ولكنهم هم الظالمون لأنفسهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة المباركة، سنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا الموضع في الحلقة القادمة. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية. الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره في السراء والضراء. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، فأهلا وسهلا بكم، ونرحب بالإخوة الطلاب الحاضرين معنا في هذه الحلقة، والتي ستكون تلاوتنا اليوم من سورتي المائدة والأنعام، وسنبدأ من الآية 82 الصفحة 121 إلى الصفحة 131 إلى الآية 35 من سورة الأنعام، ونبدأ مع الطالب المشارك معنا في هذه الليلة الأخ عبد الصمد عامر، فليستعذ بالله وليبدأ.

يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.

0: يكون
1: أحسنت وبارك الله فيك وتركز على ما تم التنبيه عليك. نرحب بالأخ الطالب أسامة فيتفضل يقرأ.

الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل

0: نكتم
1: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين

0: واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: أحسنت بارك الله فيك. تركز أكثر على الهمس في الكاف. نرحب بالأخ يحيى الكحلاني ويتفضل يقرأ. بسم الله.

ربك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً

تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ

إن شاء الله تركز على بعض الكلمات. نرحب بالأخ الحاضر معنا عبد الله حقي، تفضل لقراءة.

الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

0: حسبك، وعليك أن تركز على الكلمات التي تضدناك فيها وكذلك على بنية الكلمة. بارك الله فيك. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للمستمعين الأكارم وللطلاب الحاضرين، ونسأل الله لنا جميعا العفو والعافية، وأن يجعلنا ممن شملتهم الرحمة وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقائه وطلقائه ونقذائه من النار في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليلة المباركة من ليالي القرآن العظيم، وفي رعاية وفي رعاية الله وحفظه.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الإيمان، الذي إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له، وإن رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإن غضب لم يخرجه غضبه من الحق. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور.

0: المريج المضطرب المختلط، وأصل هذه المفردة من المرج وهو الاختلاط. جاءت هذه الكلمة في الآيات الخامسة من سورة قاف، وهي قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. والمعنى أن هؤلاء الكفار صاروا في أمر مضطرب مختلف، كل مرة يروجون دعاية ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، مرة يقولون ساحر، ومرة شاعر، وأخرى مجنون. فالآية وما قبلها تحكي قسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن المجيد على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تعجب هؤلاء الكفار من كون النذير كان منهم إنما حصل بسبب تكذيبهم للقرآن لما جاءهم، وهو الآية الكبرى الواضحة البينة التي قد عرفوا أنهم عاجزون عن الإتيان بسورة من مثله.
1: وأوثق السبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. الإنسان في مسيرة حياته قد يفكر ما هو السبب الذي أعتمد عليه لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. بعض من الناس يقول: التجارة مثلا، أسعى لأن أكون تاجرا وأن أمتلك المال والإمكانات المادية، وهذا هو السبب الذي يكون أوثق الأسباب لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. هذا سيفيدني في أمور معيشتي، سيفيدني في علاقتي بالناس، في مشاكل هذه الحياة والتصدي لها إلى آخره. البعض من الناس قد يقول: أوثق سبب وأضمن سبب هو المنصب، أن أحصل على منصب معين أحصل من خلاله على النفوذ، على القدرة، على الأهمية، على المال، على الموقع المحترم بين أوساط الناس، فيرى في ذلك أنه أوثق سبب يعتمد عليه لصلاح حاله ولضمان مستقبله في هذه الحياة. البعض من الناس قد يقول: خبرة معينة أكتسبها أو مؤهل معين في مجال معين أحسنه وأتقن فيه، وهذا سيفيدني ليكون أوثق وأضمن سبب أعتمد عليه لصلاح حالي وضمان مستقبلي. هكذا تختلف اتجاهات الناس ونظرتهم إلى هذه المسألة. الأسباب مهما كانت أهميتها ومهما كان أثرها على الإنسان في حياته، يبقى أثرها في مستوى معين، ولا شيء منها بالنسبة لمثل تلك الأسباب التي ذكرناها من مال أو منصب أو وجاهة أو حرفة أو خبرة أو اكتساب مؤهل في مجال معين. ليس الشيء منها في مستوى أن يكون أوثق سبب، بل الكثير منها يمكن أن يصل إلى درجة لا يفيدك أصلا في كثير من الأمور أو في قضايا معينة، أو أن تخسره. يمكن أن تكون تاجرا ثم تفلس، يمكن أن تكتسب خبرة في مجال معين ثم يحصل لك عائق يعيقك تماما عنها، يمكن أن تكون في منصب معين وأصبحت مرتاحا إلى أنك أصبحت في الموقع الذي ضمنت فيه مستقبلك وأمنت فيه حاضرك، ثم تخسر ذلك المنصب ويزول عنك. كل الأسباب هذه يمكن إما أن تتلاشى أصلا، أو أن تكون مفيدة إلى حد ما ولا تفيدك في أمور مهمة تواجهك في هذه الحياة، قد تسحقك، قد تؤثر عليك إلى درجة كبيرة. فما هو أوثق الأسباب الذي تعتمد عليه وترى فيه بوعي وبصيرة ويقين أنه أوثق سبب تتمسك به في هذه الحياة، تعتمد عليه في هذه الحياة؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. فهو أوثق وأضمن الأسباب عندما تعتمد على الله سبحانه وتعالى، عندما يكون همك في هذه الحياة أن تحظى برضوانه وأن تكون معه ويكون معك، كيف تكون مع الله ويكون الله معك؟ ما يحقق لك هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى، هذا الارتباط ليكون هو السبب الذي تعتمد عليه في حياتك، هذا هو أوثق الأسباب، هو السبب الذي يمكن أن تواجه به كل التحديات كل الظروف، هو السبب الذي يفيدك في الدنيا والآخرة، هو السبب المضمون الذي لا يمكن أن يؤثر عليه الزمن ولا تؤثر فيه أحداث معينة أو مشاكل معينة، ولا يمكن أن يكون قاصرا عن الاعتماد عليه في مواجهة تحديات معينة أو مخاطر معينة، السبب العظيم السبب المهم. ولذلك يجب أن تبني واقعك على أساس التمسك بهذا السبب بينك وبين الله. من جعل كل آماله في دنيا معينة أو منصب معين أو شيء معين، إذا فاته كانت صدمته كبيرة، الصدمة النفسية عليه كبيرة جدا، لأنه علق كل آماله عليه، يقول أنا خسرت مستقبلي، أنا خسرت كل شيء، يرى نفسه وكأنه قد خسر كل شيء في هذه الحياة. لكن من كان أوثق الأسباب، الذي هو فعلا أوثق الأسباب، قد أخذ به سبب بينه وبين الله، قد أخذ به، لو فاته منصب لا يؤثر عليه، لو فاتته دنيا لا تؤثر عليه، لو تضررت علاقاته في أحد من الناس لا تؤثر عليه، أي من الأسباب التي قد يراهن عليها الآخرون ويعتمد عليها الآخرون كل الاعتماد ويعلقون عليها كل الآمال، يمكن أن تضمحل، يمكن أن تتلاشى، يمكن أن تنتهي، إلا السبب الذي بينك وبين الله. فلذلك والجدير بأن تعتمد عليه وأن تأخذ به وأن تعلق كل آمالك عليه، ولن تخسر ولن تندم، لن يتركك في لحظة صعبة أو في ظرف عسير أو غير ذلك.

0: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
1: اللهم إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة آيات.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في بعض مسائل الفقه، ووقفنا في آخر كتاب الوصايا، وقلنا إذا لم يكن وصي ولا من يصلح من ورثته فالولاية إلا الحاكم وفي أمان الله. طيب، هناك يعني مندو من الوصايا آخر شيء ذكرها الإمام عليه السلام في متن أزهار، إذا لم يكن ماله مستغرق بدين لله ولآدم يندب، قلنا بثلثه في القرب المقربة له زيادة في حسناته وحطا لسيئاته، مفهوم هذا؟ وأما الذي ليس له أي ملك فيندب له أن يقو بأن يبره الإخوة قولا أو فعلا، ما بقي ضاديو أو بدعاء أو استغفاء أو نحو ذلك ما قال، يعني وأنا مجيز لكل من يوصلوني في الحياة أو بعد الممات، وسوى هذا. طيب، أما وصي الوارث فلا تلحق ولا تصح ولا تجاز إلا إذا أجازها الورثة، وكذا لمن يدلي بوارث. أدلى يعني أوصى لابن ابنه وابن موجود على قيد الحياة وارث، يسمح هذا الصدق. اتقوا الله وساوموا بين أولادكم، اتقوا الله وساوموا بين أولادكم، الصدق. أما أنه يدلى هذا يعني مع هذا ويمل إلى هذا ويحابي هذا ويحرم هذا، بيواغر بين الصدور ويداخلهم تقطع أواصر الأخو وأواصر القراب، ويكون يعني قطعا للرحم، وهذا مشكل كبير ما يصح ولا شيء. طيب، معنا كتاب جديد وهو ختام الفقه، كتاب السير. وذلك يقولوا حتى في المدارس الحكومية أولا بيقرأهم يعني السير، السير جمع سيره يعني الطريقه. لماذا قالوا السير؟ لأن لمن سنتكلم عليه أمو مختلفة مع نفسه مع مواطني مع أسرته مع الذمي، علاقة خارجية علاقة داخلية، علاقة مع القضاء مع علاقة مع الحقوق مع مع مع مع في الجهاد في كذا في كذا هيبصر. ولذا قال فصل: يجب شرعا على المسلمين من أهل الحل والعقد المجتهدي أو من يقوم مقامهم أن يفزعوا، لأن الله بيقول لنا ما: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأي مسارعة حتى تحفظ بيضة الإسلام ويحفظ البلد من الانتهاء ومن التكسي ومن الأخ ومن كيف ضروري الإمام، ولا ذا عن بعضهم يقولوا رئاسة، ولا بعضهم يقولوا حتى ساتير، هذا سواء هذا الراعي كيف الراعي يجمع شمل المسلمين لإقامة الشرع الحنيف وردع المتسلط والظالم والقوي عن الضعيف، إنصاف المظلومين من الظالمين، إقام شعائر الدين، حماية الإسلام، دفع المعتدين، إعلان الجهاد، حفظ كيان الإسلام، حفظ أعراض المسلمين، حفظ بلاد الإسلام من التكسي من الشذرمة من الاغتصاب من الاستعمار. هذا كيف مهم قوي، ودستورنا أعظم دستور يعني أثرى هذه المسألة وبينها وصفحة ناصعة، ولكن حينما تجاهلنا أو جهلنا عمدا أو عدوانا وحاولنا أن نمزج هذه الصفحة الناصعة بدستور آخر أو بمواد دخيلة غيرت المساء وتولى الظالم وانحطت الأمة وتكبر الظالم والمستبد فنهب المال العاء، نهب المال العاء، وتسلط الأقوياء على الضعفاء. وكم من ظالم يغتصب أرضا أو يهتك عربا أو ينهب مالا أو يقطع طريقا أو يتعالى على الناس أو جعلوا الناس دولا والمال خولا. هذا كلها مشاهدة في المجتمعات الإسلامية حينما انحرفوا عن الدستور الإلهي والسنة النبوية على صاحبها وآله صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب الله، كتاب الله وسنة نبيه وسيرة آله هي المحك وهي الطريق الموصلة. أنا يأتي لكم من الكتاب والسنة، لا تقولوا ما عليكم مني وأنا ما علي منكم، أنا يدخل قبري وحدي وأنتوا أدخلوا قبركم وحدكم. والله العالم أنه حق، ما هو لا تعصب ولا ميول ولا هوى ولا، وإنما الأدلة الشرعية المتواترة التي هي حكمها حكم القرآن ألزمتنا وأخذت بأزمة قلوبنا وطوقت في أعناقنا حق لا ميل ولا هوى ولا طمع. الحمد لله ما احنا مع حد، مع الله ورسوله أهل بيته، ما بنطمع لا جه ولا سلطة ولا نشتي من حد ولا نشتي نستعلي ولا نتسلط ولا نتوظف، نشتي وفقنا الله ونحج ونحسن الله ختامنا ويكفينا الله المهمات ونبين للناس وندعوهم إلى الواقع، لا نجعل الدين يعني قميصا نتقمص بأموال الناس أو نطمع في السلطة أو كذا، نشتي الإسلام المحمدي النور الذي لو استضأنا به واستنارنا به لكنا إلى الحق العميد. لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول تركتكم، سوى تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما بش ضرع ولا غبش ولا شبه، لا يزيغ عنها إلا هالك، ليهلك ليهلك ولا ليهلك، من هالك عن بينة ويحيى من حي ولا من حي عن بينة قراءته. الأمر واضح، الأمر منذ عاد سمعوا يأتي في بعضهم بس يأتي دليل في حق الذي بعض الناس بيتحسسوا فيه ويهربوا. يا خبرنا نتحسس من قول النبي ومن قول الله؟ ألم يلزمنا الله بقبول ما حكم به النبي فلا وربك لا يؤمنون، ما بش إيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بعدها قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بعدها قال ويسلموا تسليما، وإن تطيعوا تهتدوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك بعدها واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا هو النبي، هذا النبي الذي قال فيه فلعلك باخع مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، ما كان همها الأكبر إلا أن نؤمن وإلا أن نقبل على الله، وهذا ما طمع في الدنيا قل لا أسألكم عليه أجرا، لا يشتي سلطان ولا قد راودته جبال تهامه أن تصير بإذن الله ذهبا أو فضة. فقال النبي لجبريل يا أخي يا جبريل ما أنا إلا كمستظل كمسافر استظل تحت شجرة ثم يوشك أن يواصل مسيره، أجوع يوما فأدعو ربي وأشبع فأحمد، هذه سيرة الحبيب المصطفى. لكن ما عبش بعد النبي نبي، فجعل لنا طريق محصنة طريق سهلة، وأن هذا صراط، صراط رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم، أن هذا صراط المستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الرجاء نفتحوا أذهانكم وتركوا الأهواء واسمعوا، اسمعوا أنا ما يقول لكم ما قال الله وقال رسوله، وبعد حتى من الإجماع من الكتاب من السنة من الإجماع، السنة المتواترة والمتفق عليها والمشهور عند الله عندكم يا خبره. افتحوا أذهانكم في هذه الحلقة الصدق، افتحوا أذهانكم، ف الذي سيتولى الأمر يكون له سلطة عامة بحكم الشرع، فما يعني ليس فوقه إلا أوامر الله. أيوة كيف؟ ويقوم الناس يدعموه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يدعوكم على حفاظ بلدكم، على حفاظ مقدراتكم، على حفظ أعراضكم، على المساواة، على إنصاف المظلوم، على ردع الظالم، على إرجاع الحقوق، على قسمة الموارث على ما جاء من عند الله وعلى منهج رسول الله، لا ظلم لا تفاضل، الناس سواسية أمام القانون الإلهي، أمام القانون المدني. هذا هو هنشتي يا خبرم، هنشتي نجاعل في الأرض خليفة، الذين إن مكناهم في آية ثانية في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، ولله ما عاقبة الأمور. ما أروع هذا الكلام، لو أسقينا له وفتحنا مسامعنا وفتحنا قلوبنا وألقينا أو ألقى السمع وهو شهيد فتعيها أذن واعية، هذا الذي يشتهي الجنة، هذا الذي يشتهي لقاء الله آمن. أما نحن نتعصب وللم فلان، ما عنقول في فلان، ما بنسردش لكم فضائل أو جينا نقارن بين فلان وفلان، احنا جينا نقول لكم ما هي الطريقة التي فيها النجاة، ما هي الطريقة التي ترككم الحبيب المصطفى عليها، ما هي الطريقة التي توصلكم إلى الاجتماع بالله وبرسوله، وتشربون من حوض الحبيب المصطفى وتحشرون في زمرته وتروون من حوض. هذا الذي بنقول لكم، ما بنقول لكم إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها يوم يخرجون من الأجداد. خرجوا أنت على بصيرة وأنت آمن بردلك من الطقطق والأقاوي، خرجوا الناس، حرفوا الناس، زرعوا البغضاء بين الناس، زرعوا الأحقاد والغل، كفروا المسلمين، فسقوا المسلمين، قتلوا المسلمين، لأنه الإنعواج عن منهج الله، عن طريقة يعني من طريقة هذا المعين أو هذا الصراط أو هذا الرمز الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. احمدوا الله أن خصكم برسول الله، احمدوا الله أن خصكم بكتابه، احمدوا الله أن خصكم بالإسلام، ادخلوا في السلم كل السلام كافة كلكم ادخلوا، لأنه دين السلام، دين المحبة، دين الصدق، دين الإخاء، دين الوحدة، دين الرحمة، دين التكافل، هذا هو الإسلام، الإسلام، الإسلام، الإسلام، الإسلام، الصدق. هذا ضروري يعني أن ينتبه له. وبعد عندي بقية باسمه، بقية إن بقية الشروط، لكن عن وقفنا يبصروه، قال يجب على المسلمين يعني نصب إمام، القائم الذي يقوم على الأمة سواء، بشرط أن يكون مكلف، ما الصغير ما هو إلا المجنون مولى عليه، وأن يكون ذكر رجلان حر شعاب، سواء هذا من الشروط، هذا من الشروط. وبعد بصروا أجي لنا في قولنا ذكر حر إن شاء الله سنبينها. وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، وعافنا من الذنوب والأوزار. اللهم اهلك المعتدي، وانصر المجاهدي، واشف الجرحى، وفك عن الأسرى، واجعل ولايتنا في آل محمد، واجعلنا نجاهد تحت رايتهم، ونموت شهداء معهم، ونحشر في زمرة مع جدهم. ورحمة الوالدين والدكم، وأمواتنا وأمواتكم، وأموات عباد الله المؤمنين، وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء، وعلى نياتنا ونياتكم ونية أهلنا وأهلكم وجميع المؤمنين بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق إف إم فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق

كل له فلك يدور منظمون هي عالم متوازن متعاضد هو واحد في ذرة ومجرة أجرامها انتظمت وليس تباعد كل له فلك ونهج يكتفى بالنهج ملتزم وما هو حال

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إضاءات قرآنية وإرشادات نبوية. فمن مائدة الوحي نزداد تقى، ومن أنوار هدي المصطفى نختار ومضى، لنلتقي معا في برنامج ومضات. ومضى
1: نفس، ما هذا الجحود، وإلى متى هذا الركود.
0: ومضات يعده ويقدمه للإذاعة الأستاذ محمد العفاري، تخرجه إذاعيا أم الحسن.
1: ويل للمتربصين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا وتقبل منا، اللهم ارزقنا علما ينفعنا وعملا خالصا يرفعنا، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق والأقوال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين المطهرين من الرجس والأوثان. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة آفاق إف إم أينما كنتم، حياكم الله وبياكم في حلقاتنا المتتابعة من برنامج ومضى.

حياكم الله وبياكم. سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى بعنوان الإحسان وثوابه المستدام. أولا، معنى الإحسان لغة واصطلاحا. الإحسان لغة، جاء معنى الإحسان في كتاب الفروق اللغوية للعسكري: الإحسان ضد الإساءة. مثلا نقول: أساء هشام وأحسن زيد. مصدر أحسن أي جاء بفعل حسن. ثانيا، الإحسان اصطلاحا: الإحسان هو التحقيق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة، وهو ما أشار إليه الوصي كرم الله وجهه بقوله: عن أناس أحسنوا لله ربهم، أما الليل فصافون أقدامهم، تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، أي فهم يرونه يقيقا لا حقيقة. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: كأنك تراه، لأنهم بلغوا من مرتبة الإحسان في العبادة لله سبحانه وتعالى كأنهم يرونه وهو لا يرى. فأرقى درجات الإحسان كما نوه عليها الشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه هي الدرجة التي قال الله عن أصحابها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وكما سيأتي الحديث عن هذا النوع إن شاء الله. إذن الفرق بين الإحسان والإفضال أن الإحسان هو النفع الحسن، والإفضال النفع الزائد على أقل المقدار. وهناك فرق بين الإحسان والفضل، أن الإحسان قد يكون واجبا وغير واجب، إحسان واجب ويكون غير واجب، والفضل لا يكون واجبا على أحد، إنما هو ما يتفضل به من غير سبب يوجبه. وإذا تأملنا في قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وجدناه كلاما في غاية الحسن، وجدناه أيضا يقرر بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض، فالإحسان داخل في العدل، وإيتاء ذي القربى داخل في الإحسان، وكذلك الفحشاء داخل في المنكر. ولو قال: إن الله يأمر بالعدل، لأفاد كل هذه المعاني لدخول الإحسان وإيتاء ذي القربى في العدل، ولا أفاد أيضا النهي عن الفحشاء والمنكر، لأن من يأمر بالعدل ينهى عن ضده. لا يمكن للإنسان أن يأمر بالعدل وهو يفعل ضد العدل، والفحشاء والمنكر يتداخلان في هذا الضد، إلا أن الآية الكريمة نصت على كل معنى من هذه المعاني، فذكرت العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر، وكان لهذا التنصيص زيادة في التقرير والتثبيت، وكان الكلام كما ترى جامع لكل خصال الخير والفلاح. ولهذه القيمة البلاغية عمد القرآن في كثير من المواطن إلى أسلوب التكرار ليوثق المعاني في النفوس. فمثلا نجد في قول الله تعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، يكرر هنا وعيدا ويؤكد ليثبت الخوف في أرجاء النفس، ستعلمون يملأها بالإشفاق والحذر فتنكف عن إصرارها على العناد والكفر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. انظر إلى هذا التقابل العجيب في هذه الآية، ما أحسن تأليفه وأعجب تصريفه، فلقد جمع فيه بين متقابلات ثلاث، الأولى منها مأمور بها العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والثلاث التوابع منهي عنها الفحشاء والمنكر والبغي. فانظر إلى ما تضمنته هذه الآية من المقابلات الحالية والمتضادات المتكافئة، فالأمر قد اشتمل على ثلاث مقابلات، والنهي قد اشتمل على عكسها وضدها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. افتتاح الجملة بحرف التوكيد إن الله للاهتمام بشأن ما حوت، وهو الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وتصديرهما باسم الجلالة للتشريف،
الله العزيز يأمر بالعدل والإحسان، الله الجبار يأمر بالعدل والإحسان، الله الرحمن يأمر بالعدل والإحسان، الله الرحيم يأمر بالعدل والإحسان. ذكر في هذه الآية يأمر وينهى دون أن يقال اعدلوا واجتنبوا الفحشاء للتشويق، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه الآية الكريمة أجمع آية في القرآن. عن قتادة قال: ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به في هذه الآية، وليس من خلق كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدح فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعرض نفسه على قبائل العرب قال: علي كرم الله وجهه في الجنة فإذا بمجلس عليه وقار ومهابة، فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقام إليه مقرون بن عمرو وكان من شيبان ابن ثعلبة، فقال: إلى أي شيء تدعونا يا أخا قريش؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال مقرون: إنك دعوت إلى مكارم الأخلاق وأحسن الأعمال، أفكت قريش إن خاصمتك وظاهرت عليك. هذه الآية الكريمة دستور شامل تضيء الطريق وتنقذ الغريق، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أخذ عثمان بن مضعون هذه الآية ونقلها إلى عكرمة بن أبي جهل، فأخذها عكرمة ونقلها إلى الوليد بن المغيرة وقال له: إن آية نزلت على محمد، وكأنه يسرع في الخطى، إن آية نزلت على محمد تقول كذا وكذا، وهي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

0: أفكر الوليد بن المغيرة، يعني فكر، أي فكر فيما سمع وقال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بكلام بشر. قالها عند سماع هذه الآية. نعم، وقد اهتدى الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه إلى ما جمعته هذه الآية الكريمة من معاني الخير. لما استخلف كتب يأمر الخطباء بتلاوة هذه الآية في الخطبة يوم الجمعة، وتجعل تلاوتها عوضا عما كانوا يأتونه في خطبة الجمعة من كلمات سب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وفي تلاوة هذه الآية الكريمة عوضا عن ذلك السب دقيقة أنها تقضي النهي عن ذلك السب، إذ هو من الفحشاء والمنكر والبغي. اللهم اجعلنا من المحسنين التائبين المخلصين لك يا رب العالمين. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام، نحط الرحال معكم، وسنلتقيكم بإذن الله سبحانه وتعالى في تتمة درس الإحسان وثوابه المستدام في حلقة مقبلة إن شاء الله. لكم مني ألف سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التائهون
1: مغفلون. مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ومضات على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصر.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
7: نحن إلى جانب إيران،
8: نحن مع إخواننا في إيران، مع حزب الله.
9: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
10: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
11: لن يخضع لأولئك الطغاة،
10: المجرمين.
11: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
6: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر علي بناء.
10: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكين.
12: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم
13: جاهزين للقتال جاهزين للقتال جاهزين للقتال.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وأكد على الإطمئنان، لا قلق، لا قلق نهائيا. نحن نخوض هذه المعركة باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به. هذا الشعب العزيز هو شعب مجاهد، ليست هذه الأحداث جديدة عليه ولا غريبة عليه. اكتسب وكل المراحل الماضية ويؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله تعالى، اكتسب القدرة الخبرة، اعتاد على الظروف الصعبة على المعاناة، ومع ذلك حتى المعاناة إن شاء الله لن تكون بأكثر مما قد كانت. الشعب اليمني متمرس وواثق بالله ومعتمد على الله. القدرات في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى وأفقها واسع نحو ما هو أكثر نكاية بالعدو وأكثر نجاحا في تجاوز تقنياته وإمكاناته في الاعتراض وفي التشويش وفي غير ذلك، وبما هو أكثر تأثيرا على العدو في جلب الخطر عليه والتنكيل به بإذن الله تعالى.
1: يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، لا راسي إنك في الزمن هذا أعصاب ذر البدور، موقع يمن الاستراتيجي محطة مثرية وسلاح جغرافي مهدد الدول للعبور، هذا جعل منه للاستعمار منية مغرية، لكنها كانت بعون الله شوكة في النحور. يا عالم السذج كفاك العابت ومجيرية، حسك وعقلك لا يغرك في موانين الغرور، تكرار وإعادة تجاربكم تثير السخرية، وحالكم كاللي يداوي جرح كفه بالبتور، حتى أصبحت بعض القوى المتسترة متعرية، وما حدث بالأمس يثبت شاهده حجم الحضور. زيارة السيسي لبن زايد رؤاها عبرية، ومشاركاته في الخفاء بانت لبو عينين عور. هزايا راجل ما تنساش الجيوش المصرية كمان، واستسكر يمنك بحفرنيهم أبور، ما تعايطوش إذا أصفنا والأفوها صدرية، حيفقر البرنيس ومحمد نقيب عصار فور. في طاعة إسرائيل حالة مصر حالة مزرية، وين أنت يا فرعون؟ وين الكبر حقك والغرور؟ أشوف ما لا ينحصر ذكره بصورة شعرية، الأحداث يزود منها التعبير ويقش الشعور. البحر الأحمر بقدومه معركة تحريرية، ما قد شدها بحر في الدنيا على مر العصور. قلبي يقول لي عالمية ثالثة تدميرية، تحسم نتائجها لصالح شعب الحر الغيور. يا غارة الله ويش بتجهز رجال البحرية، حاجات بتظهر في الوقت المناسب للظهور. والله لو ما أنا مسلم ملتزم بالسرية، لا ميت بأخباري صدور بغيضها وش في صدور. عاصف وما أدراك يا القوها التفجيرية، منها يهيج البحر فوق البر بالماء والصخور، وعداد واستعداد لإنجاز المهام الفورية، ورصد يستشعر هبوب الريح ومرور الطيور. هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية، هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية. بعد الروابي يعرفين الخط ويقيس الأمور، قلنا لك بحر في حدود إثيوبيا وإرتيريا، لا تقترب من بحر لا تخاطفك جن البحور. في حين نلحظ بارجة في حدنا متهرية، ما قصدكم طوفان ذا يفرش لها الساحل زهور، عز الله الا لغم ينفت عارها للبرية وتكون عبرة عابرة للكل يوم النشور. أمن الملاحة نشترط فيها الحلول الجذرية، ولا قرح ملطان بحري يجعل العالم يدور. ربي خلقنا وسط صدر الكوكب الأرضيرية، أنفاسكم في قبضة أيدينا ولا فينا نقصور، نقدر نركع والديكم بالفعال القسرية، وجهدنا والله لولا رحمة العبد الشكور. ما ودنا نقطع طريق الباخرة المرية، هاو فهموا لا تجبرونا نقلب الوجه الدبور، لا تستفزونا بخطوة سافرة متجرية، هي للنخر وعصابنا تشتد ودمانا تفور، أدنا تعدي با يفجر معركة هستيرية، تدمر العالم وتقتل نص تعداد الذبور. وردنا مشروع حسب اللائحة الفطرية، نطق به القرآن والثورات ولسان الزبور، على مبادئ ثورية قانونية دستورية إيمانية إنسانية. هل في القضية من فطور؟ نكون أقلية جماعة مملكة جمهورية، من حقنا ندفع عن أنفسنا بلاكم الشرور، في آخرتها شعبنا أما يعيش بحرية، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات، كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: يضربه ألف مرة يرجع الضرب مندر من هو ابن أمه اللي يتقدم شوية.
1: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: صوت يمن الحرين.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: هنا ندرك أهمية البلاغات الأمنية كدرس من هذه الدروس، وما يتعلق بالإشعار بالخطر وواجب النصح في ذلك، وأهمية الوعي الأمني لدى الناس. فالبلاغ الأمني إشعار بالمخاطر تجاه ما يقصى له الطغاة، ما يخطط له المجرمون، هو مهم جدا، هو يدل على حالة وعي، على شعور بمسؤولية، حتى على القيم الإنسانية، على الاهتمام بالقضايا المهمة ونجاحها. البلاغات الأمنية لها أهمية في حماية حياة الناس. حان بلاغ أمني يحمي مجتمعا من كارثة، يحافظ على أرواح، على حياة الناس، يدخل في إطار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيضا يساهم في إفشال مخططات الأعداء، وهي مخططات إجرامية عدوانية ظالمة تستهدف الناس والمجتمعات والمظلومين والمستضعفين وأهل الحق في حياتهم في كل أمورهم. ومن جهة أيضا تستهدف ترسيخ السيطرة والسطوة والطغاة والجبابرة والظالمين.
1: يا وجع غزة المزروع في كل كائن حر في أرض صما ذان فرسى لسان، يا ثرى طاهرة تزرع صليات هاون، يا سماء مزنها نيران في كل آن، يا قرى ظاهرة في دربها السير آمن قبل ما يقطع المحتل درب الأمان، يا ضما بل ريق القهر من ماء آسن، يا عمعيان جفت دمعها من زمان والضمير انتهى والرحم همس الضغائن، واليهودي مبرى والمجاهد مدان في نظر قوم محكومة بمعبد وكاهن، سلمت لليهودي سيفها والحصان، والتفاصيل ترويها الطرق والمساكن والزمان اللي يتفاجأ بها والمكان، كلب شارد وفي فمه بقايا مواطن عمرها أصغر من الشهرين وأصغر كمان، طالبة دمها هضب بكتب صف ثامن وامها النايحة بالقص شاهد عيان. شيخ طاعن بمنزل ما بقى فيه ساكن، ألقته غارة العدوان في علمه كان طفل والهيكل العظمي من الجوع باين، واصبح المخ في راسه وعظمه يبان، دائرة جسمه أصغر حجمه من سلك شاحن صبر، واصغر من الملخاح حجم البنان، بيحاول يجر الصوت والصوت واهن مثل ما الجسم واهن فيه وهنة لسان، حشرجة موت تطلقها حلوق المآذن باسم غزة وتترافق مع كل ذان، يا مراهن على دعم العرب لا تراهن، يا مراهن على دعم العرب لا تراهن، من يراهن على العربان خاسر رهان، اقطع الياس واقنع منهم لن تراكن، نصهم طبعوا وضحوا بصفة الكيان، حدهم لا قد اتجروا رسالة تضامن محتواها وفحواها الله المستعان، والقمم ردهم كلا ويمكن ولكن كل خاين يشكل للخيانة لجان، حاكم الشعب خاين واصبح الشعب خاين، يا حسافة على من باع غزة وخان، يا حسافة على السيسي وعباس مازن، يا حسافة على الأخوان هم أردوغان، يا حسافة على شعب الخليج المداهن وانضمه تحكمه بالقوة إلا عمان، شعب كامل توفى والغذاء في المخازن، عند شعب ارتضى الله وحاكم جبان، أصبحت حرب غزة مختبرة للمعادن، بان قصف السفن وابتان عزف الكمان، حرب شعوة يمدوها بفيري وفاين، رابط نزالها الجوية مع الكتلبان، نجد ترقص وغزة تشتعل حرب طاحن، والحجاز احتجز منعان غزة ودان، واللقى يا قوى التطبيع يوم التغابن، واللقى يا قوى العدوانة يوم الطعان، وين تاريخ جد شاقباي الهوازن، شوهه رئيس الترفيه واصبح مهان، والثقة يا ثقيف القابها شيخة خاين في غياه بولي فار بن سلمان خان، طورش حسب زعمه في نيوم النلاين، واجبرش خصب باسمه في قبلي الارتهان، وانت قد دورت اشبال اليمن بالزباين ذي على ابواب باراته يظلوا ملان، واليمن ذي يفاوض بالسفنه والرهاين واغلق البحر الابيض بعد الاحمر وعان عان غزه وكون في البحاره الكماين والبيانات تورد كل ساعه بيان والعلم ديراهم في بنا جيله ماكل لج ربي يمكن له بطرده الكيان بينما الحلف ديراهن على جيله واهن اغرقه بالمفاتن والبلاء والهوان وانت يا شعبنا قارن وقارن وقارن بين دورات في القران وفي الحنان اعتقد كل شيء واضح وظاهر وباين وانت اختار يا النيران ولا الجنان الله اكبر الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعنه على اليهود الناس للاسلام
2: انتم تستمعون الان الى اذاعه افاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
2: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الإجرام الصهيوني الأمريكي لن يخلد الكيان الموعود حتما بالزوال في كتب الله في التوراة والقرآن وبنهاية طغيانه بالسقوط وحتمية الوعيد الإلهي الصريح في القرآن الكريم كما قال الله تعالى وإن عدتم عدنا. ولذلك فإن على شعوب أمتنا الإسلامية أن تثق بالله تبارك وتعالى وأن تأخذ بأسباب نصره وأن تزيدها التضحيات عزما وثباتا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

0: وقفة إعلانية
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل أيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن، أهلا وسهلا بكم على كلام الله، أهلا وسهلا بكم على مائدة القرآن الكريم. هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الذي تولى الله حفظه بنفسه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولكن في المقابل هو نذير لكل من يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، لكل من يخالف القرآن الكريم. فقال سبحانه: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن فيه الوعد والوعيد، يبشر المتقين وينذر المجرمين، ويرسم طريقا لكل الفئات، ويحدد المسير لكل نوع ولكل فئة من المجتمع. أيها المستمعون الكرام، في هذا البرنامج نستمع من خلاله ما تيسر من كتاب الله، ومن ثم نستمع إلى إرشادات من القرآن الكريم، ومن ثم نستقبل الاتصالات والمشاركات منكم أنتم أيها المستمعون الكرام. فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى على مائدة الرحمن. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وقراءتنا لهذا اليوم أيها المستمعون الكرام ستكون من بداية الفاتحة ومن بداية سورة البقرة، وإن شاء الله نسير على هذا الطريق.

إذن وصلنا أيها المستمعون الكرام إلى فقرة ورتلي القرآن ترتيلا، نرجو منكم الاستماع والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ونبدأ متوكلين على الله سبحانه وتعالى: اللهم اهدنا بكتابك، اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام

0: صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك. كتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى أحسن الحديث، إلى بيان ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، حينما يقول الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي واجب على الإنسان حينما يقرأ القرآن أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله ليست موجودة، ولكن التوجيه الإلهي أمر بذلك. فعلى كل إنسان حينما يبتدئ بقراءة القرآن أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة أمان ورحمة من قبل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمد على كل نعمة، على كل نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان، لأن الله أنعم على الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالحمد مطلوب من كل إنسان على كل نعمة وغيرها، فعلى الإنسان أن يكثر من الحمد، وهو مأجور وله ثواب من قبل الله سبحانه وتعالى. فالله يجزي العطاء ويضاعف الأجر لمن يحمده ليلا ونهارا، لمن يشتغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

الاجتماعية لا يساوي شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. الرحمن هو رحمن على كل شيء، الرحمن رحيم بكل شيء. حينما يصدر الله سبحانه وتعالى أوامره للناس، لبني آدم، للبشرية، منطلقة من رحمته، لأن الله يقول إن الله كان بكم رحيما. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سورة الفاتحة أيها المستمعون الكرام هي عنوان، عنوان لكل القرآن، كأن العناوين تضمنت في الفاتحة كل ما جاء في القرآن: الحمد، الذكر، الوعد، الوعيد، الصراط، سواء الكافرين، المسلمين، الضالين، المنافقين، كل هذا تضمن في سورة الفاتحة. فالفاتحة فاتحة للكتاب، وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني. ولقد آتيناك، أي يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم يعني سبعا من المثاني، قيل أنها الفاتحة. وكذلك تسمى الحمد، وتسمى فاتحة الكتاب، وتسمى السبع المثاني. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك أنت يا الله وحدك، ولا يستحق العبادة غيرك، لأنك المالك، وأنت المعطي، وأنت المنعم، وأنت الرزاق، فلا يستحق الحمد أحد غيرك يا الله. ونستعين بك، ونتمسك بك، ونستنصر بك، فأنت الذي تنصر عبادك وتؤيدهم وتحفظهم وتهيئ لهم أسبابهم وتهيئ لهم التمكين والنصر على أعدائهم. لأن هذا القرآن أيها المستمعون الكرام منهج، منهج حياة، وهو شامل لكل الحياة بكلها، سواء عن الدنيا أو عن الآخرة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه، كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن مبارك، ومن اصطحبه صار مبارك، لأنه يصاحب المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. فأحد الصالحين يقول: وخير جليس، وهو يتحدث عن القرآن الكريم، يقول: وخير جليس، وإن كتاب الله أوثق وشافع، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء. نعم هو الغنى. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء متفضلة، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. أيها المستمعين الكرام، القرآن الكريم بحر لا يدرك قعره، فيه يعني الأشياء الكثيرة، والإنسان لما يتدبر يخرج بفائدة، لأن التدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى مطلوب. الله ذم أولئك الذين لم يتدبروا، فيقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويحدثنا أن كل كتاب يعني فيه زيادة ونقصان، إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، حينما يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله
يعني لو كان كتاب غير الكتاب لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته وأن يحفظنا برعايته وأن يؤيدنا وأن ينصرنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من أهل القرآن، إنه على ما يشاء قدير. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم أيها المستمعون الكرام.

0: مساحة آفاق.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. وصلنا إلى صلوات الله على رسول الله على آله، وصلنا إلى مساحة آفاق. التواصل معنا على الرقم 77 88 88. ونستقبل أول اتصال. معنا اتصال. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: نادية علي حسن.
1: نادية علي حسن، أهلا يا أستاذة نادية، تفضلي. سمعتي المقطع حق اليوم؟
2: أيوة.
1: يلا بسم الله. نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد، أي إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أحسنت يا أستاذة نادية، بارك الله فيك. تمام ما شاء الله، تفضل. بسم الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: معكم محمدية خليفة.
1: أهلا يا محمدية، بسم الله.
2: بالله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم.
1: الصوت يا أستاذة، الصوت خليه في مكان واحد، لا يعني كذا.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء.
1: لا تقل لي الذال. إذ كنتم أعداء. اسمعيني يا محمدية،
2: إذ كنتم أعداء تألف بين قلوبكم
1: فأصبحتم بنعمته إخوانا
2: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن
1: منكم أمة
2: يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا

0: أولئك لهم عذاب عظيم.
1: عذاب عظيم.
0: عذاب عظيم.
1: أحسنت يا محمد، يا بارك الله فيك. اضبطي الحروف، السواكن، لا تكون تتقلقل عليك. شكرا لك.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: في أمان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن هذه الآية واضحة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مع الاتصال. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: معكم هالة منصور محمد الحيمي.
1: هالة منصور محمد الحيمي، تفضلي يا هالة.
2: الحيدي.
1: الحيفي.
2: الحيدي.
1: الحيدي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم.
1: يا هالة، أنت تقرأين من المصحف تمام؟
2: لا والله أقول أوكي، بس أنا قاعد أدخل في مصحف التحقيق.
1: طيب، كلمة آمين مكتوبة في الفاتحة؟
2: لا، بس أنا متراعي كذا بل.
1: خيرا إن شاء الله.
2: يعني كلام الفاتحة كله يعني دعاء، يعني نقول آمين ربي يستر لنا ويرحمنا.
1: خيرا إن شاء الله. يلا، شكرا لكم، في أمان الله. إذن أيها المستمعين الكرام، لما نقرأ سورة الفاتحة فيها دعاء، نعم، اهدنا، طلب للدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. معنا اتصال. غير المغضوب عليهم، غير أولئك الذين غضب الله عليهم وكانوا من الضالين. لأن اتصال. ألو،
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. عبد الله سامعي؟
3: أيوة.
1: مرحبا بك.
3: حياكم.
1: أهلا وسهلا،
3: حياكم الله.
1: تفضلوا يا أستاذ عبد الله. سمعت المقطع حق اليوم؟
3: أيوة.
1: يلا بسم الله.
3: أصل للقرآن الفاتحة؟
1: نعم، ما شئت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: نعم، وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك أخي عبد الله، شكرا لك.
3: شكرا لكم.
1: أين هو عبد المجيد؟
3: موجود.
1: مكنوا التلفون.
4: السلام عليكم.
1: أهلا يا عبد المجيد، تفضل.
4: معك عبد المجيد السامعي.
1: حيا بك. بسم الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
1: عبد المجيد، ألف يا عبد المجيد اسمعني، ألف ألف لام ميم.
4: ألف لام ميم. بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
1: تنذرهم
4: لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
1: ولهم عذاب عظيم أحسنت يا عبد المجيد أحسنت بارك الله فيك شكرا لك. إذن معنا في الآية الأولى في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يضعون ثلاث نقط يعني ذلك الكتاب لا ريب هنا ثلاث فيه ثلاث هنا يسموه وقف تعانق. ما معنى وقف تعانق؟ بمعنى إذا وقفت على الأولى لا تقف على الثانية وإذا وقفت على الثانية لا تقف على الأولى. مثلا إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب يعني إيش تفعل؟ تقول فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين لأن قد وقفت على كلمة ريب ولا تقول هكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى يعني إذا وقفت على ريب لا تقف على فيه وإذا لم تقف على ريب فلك أن تقف على كلمة فيه وإن وصلت الآية كاملة فهو الأولى والأفضل. مثلا لو قرأت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يعني وقفت على الثانية على كلمة فيه وإلا أقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا يصح وهذا يصح. أهم شيء لا أقف على الموضعين على لا ريب وكلمة فيه يعني لا أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لا هكذا لا يصح لأنه وقف تعانق. وإن وصلت الآية كاملة فهو الأولى أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا هو الأولى. معنا اتصال. ألو مرحبا أهلا وسهلا.

0: الإنسان
1: خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر
0: الشمس والقمر
1: بحسبان والنجم والشجر
0: نفس الكلام والنجم والشجر ضم يا أستاذة أمني والنجم والشجر
1: يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
0: أحسنتي أستاذة. إن شاء الله تكوني تستمعين المقطع وتقرأيني تقرأي أكثر.
1: شكرا.
0: بارك الله فيك. شكرا. في أمان الله. معنا اتصال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. معنا اتصال ولا ما بش؟ إذن كنا نتحدث قبل قليل عن الوقف التعانق. إذن نعود إلى كلمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يشتغلون بكلمة آمين ليست مكتوبة في القرآن وليس لها دليل في القرآن. يعني أنا أعرف أن هذا الكلمة لها خلاف، ولكن تأدبا مع القرآن لا ندخل كلاما من كلام البشر. ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم ألف، لكن لما أقول ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، يعني بندخل كلام من كلام البشر حتى وإن كانت واردة في بعض الأحاديث، لكن ليست في سياق القرآن الكريم. يعني الذي بيقول آمين متشبثين جدا جدا جدا، والذي لا يقول آمين يعني أيضا متشبث جدا جدا. ولكن نحن نقول من قرأ القرآن وهو يرتل القرآن لا تدخل من كلام البشر، لا تقول ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم. يعني إذا أنت بتدعي، إذا أنت بتتوسل إلى الله قل ما شئت، أنت مخير. وإن كانت يعني نحن نفضل كلمة يا الله يا الله يا الله، لأن الأنبياء والمرسلين كلهم كانوا يقولوا ربنا ربنا يا ربي ربي، يعني حتى بعضهم بدون ألياء، حتى ما عاد بش وساطة بينه وبين الله، ربي لا تؤاخذني، ربي افعل لي، ربي كذا. لكن احنا نقول آمين، يعني عاد فيها لف وعاد فيها كذا، وبعضهم علل ان اللهم فاستجب. نعم معنا اتصال. اذا ليس لدينا اتصال، نذهب الى فاصل قصير ومن ثم نعود اليكم. خلاص.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة.

0: كثيرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
4: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الو مرحبا. الو
1: ايوه
0: الو تسمعني؟ تسمعني ولا ماجي؟
1: ايوه بسمعك.
0: يلا بسم الله اقرا. سبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك. اسمعني فسبح بحمد ربك واستغفره. يلا شكرا لك يا بطل، مع السلامة. معنا اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو صلوات الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المتقون الذين وصفهم الله في هذه الآيات الكريمات، الذين قال فيهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فمن صفة المتقين أنهم يقيمون الصلاة. معنا اتصال. ألو عليكم السلام ورحمة الله. ما بلا توضح الاسم. من؟
2: مريم مجاهد.
0: لؤي.
2: مريم مجاهد.
0: مارينا
2: مجاهد.
0: أيوة. إيش حد وصل شوية؟
2: حد السليم الجحدري.
0: يلا جحدري بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: الشيطان
2: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله ربي.
2: الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
0: مالك.
2: إياك نعبد.
0: مالك
2: يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
0: المغضوب
2: عليهم. صدق الله العظيم.
0: أحسنت يا مارينا. شكرا شكرا شكرا. صلوات الله على محمد وعلى آل محمد في كل وقت وفي كل حين. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: على حسن عبد الله التعامي.
0: أهلا يا حسن مرحبا. الحسن عبد الله التهامي صح؟
3: ايوه.
0: يلا حسن عبد الله التهامي. ما سمعتش المقطع يا حسن؟
3: لا.
0: ليش ما تسمع المقطع؟ بترقد ولا بتلعب في الشارع؟
3: لا لا بلعب اللي بيني داخل.
0: ما بتسمعش الاذاعه. يلا بسم الله. سمعنا سوره الفاتحه.
3: أعوذ بالله

0: أحسن، بارك الله فيك. في أمان الله ونستقبل اتصال آخر. إذن ليس لدينا اتصال، الاتصال على الرقم 772-88-2088. لدينا اتصال. ألو، مرحبا.
1: ألو،
0: مرحبا.
1: ألو،
0: أيوة معك. الحمد لله، هذا أخت عبد الملك.
1: أنا عمر إبراهيم.
0: ألا
1: حطت ماك
0: الشبه. مرحبا. أيها بسم الله.
1: أحمد.
0: يلا بسم الله. الحمد لله.
1: والسماء والطارق.
0: يلا بسم الله.

0: حاضر إن كل نفس
1: إن كل
0: نفس لم عليها حاضر فلينظر الإنسان مما خلق
1: مما خلق
0: يخرج من بين الصلب
1: من بين
0: والتراب

0: ذكرت
1: الله العظيم.
0: هيا قولي لي اسمش مرة ثانية.
1: أحمد
0: ما بنسمع إلا أحمد وعبد الله به. ما أنا داريا أحمد اسمه مدري ماش واضح الاسم. معنا اتصال انقطع الاتصال. المهم سجلي يا أحمد هبة. ألو مرحبا. وعليكم السلام. من زهاء؟
2: دعاء. ايوه
0: دعاء دعاء. يلا بسم الله يا دعاء. احمد العزي.
2: ايوه
0: بسم الله يا دعاء.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ب. ذلك الكتاب لا ريب.
0: معنا غنى يا استاذه دعاء في كلمه الف لام ميم، لأنه بلتقي ميم ساكن مع ميم متحرك إدغام متماثلين، لابد من تطويل الغنة. لام نعم.
2: ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم.
0: الصلاة
2: ومن ما رزقناهم ينفقون. والذين إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
0: يوقنون.
2: أولئك على هدى من ربهم وأولئك
0: من ربهم
2: وأولئك هم المفلحون.
0: الله أحسنتم بارك الله فيكم، شكرا لكم. إذا معنا في كلمة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذر. هنا الراء مفخم أأنذر، لأنه يعني الراء ساكن قبل مفتوح. التي اللفظ الذي بعده أأنذرتهم أم لم تنذر، هنا مركك لأنه إيش تنذي الأول، الراء الأول جاء بعد مفتوح فخمنا، وهذا جاء بعد مكسور إذا رققناه هكذا. أأنذرتهم أم لم تنذرهم. تنذرهم عن اتصال أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ألو مرحبا. إذن انقطع الاتصال. سواء عليهم أأنذرتهم، ولا بد من تحقيق الهمزتين هكذا. أأنذرتهم. كذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. لما نقرأ عندما يستحب إذا وقف الإنسان على كلمة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وبعدين يبتدئ وعلى أبصارهم غشاوة، لأنه البعض يجي يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وكأن الختم على الثلاثة الأعضاء. لا، الختم على القلب واستمعي، أما البصر فعليه غشاوة. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: آلاء إبراهيم محمد حرير.
0: آلاء إبراهيم محمد حرير، تفضلي يا آلاء.
3: أعوذ بالله.
0: أعوذ
3: بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
0: اكسروا الهاء

0: وبالآخرة
1: هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: أحسنت يا دعاء، أحسنت
1: آلة
0: عفوا، أحسنت يا آلة. طيب، معنى هدى من ربهم، هدى النون الساكنة عند الراء إدغام بغير غنة، هدى من ما عاد بنلفظ بالنون، بنلفظ ميم راء، ميم راء هكذا، بنحول الميم الأولى إلى راء ونجمع بين راءين، كأن احنا قلنا مر راء هكذا، لأن النون ما عاد بنطقهاش، ما بيقول شيء من راء، بنقول مر ربي، ميم راء، ميم راء، الراء بيصبح مشدد، يعني عبارة أنه مكون من حرفين، من ربهم وكذلك المفلحون. لابد أن يحرص الإنسان على الحركات. كذلك يوقنون، كذلك يقيمون الصلاة، يعني مفعول به، ينفقون، هذه الحركات لابد من تحقيقها. نعم، معنا اتصال. ألو، مرحبا. أهلا، أهلا بأم منى. اهلا بام ابراهيم. ايوه، غلقوا هسه بنسمعكم.
2: ايوه نبدالك والله اني من حسبتك لازم يتصل.
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
2: والله كل شر، والله اني بين احاول معك كل ما تجي ما بين كما وصل،
0: وانا قد ما فارح.
2: اولا الثابت الله يجبركم وينور قلوبكم بالقران. الثابت حالي ابني.
0: حاضر.
2: الثابت ورجع لنا قلبني.
0: الله يثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. أنا داري أنا داري من التلفون الثابت، لكن نسأل الله
2: داري يرجعوا لنا حسبت حالي.
0: خلاص، الأستاذة تتابع أنهم يرجعوا الثابت.
2: ها، من
0: هي باسم
2: سوزان؟
0: أما الأستاذة سوزان مجاهد. نعم،
2: أيوة، أنا بتعلم كلنا البنات.
0: آه، إن شاء الله.
2: ورجعوني بنذكركم كل ما مع البنات.
0: الله يدي لك العافية.
2: حكى القرآن، حكى القرآن، سلموا لي عليهم كلهم. يلا نبدأ في تهية الحمد لله في
0: الحمد لله، الحمد لله الذي ضرورية من سبب الصلاة.
2: اي الصلاة صح.
0: نعم،
2: يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين.
0: هذه مالكي، يعني ما هي مالكي؟
2: أه؟
0: مالكي بالألف، مالك.
2: مالك يوم الدين.
0: مالك يومي،
2: مالك يوم الدين. صح.
0: نعم.
2: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: صدق الله العظيم. ما شاء الله يا أم إبراهيم، ما شاء الله.
2: أنا خالف بطل.
0: ها، هلا فطم، الله يبارك فيك.
2: لا عجبر قلبك نسيت.
0: أنا بين ما والله إني بينك صدش أنتي، يعني
2: أنا بدالك.
0: والله أنا بينك صدش أنتي، ما بلا الأس.
2: أنا بدالك، عين نور قلوبكم بالقرآن.
0: الله يرضى عليك.
2: يستر عليكم ويجازيكم كل خير ويجعلكم في كل خطوة مئة حسنة يا ابني.
0: يا الله يا الله.
2: والله إني بنحاول مع كل خميسكم ما بيش تتذكر رفضك.
0: أيوة، هذا كله عمل التلفون. ها،
2: ايوه التلفون. هي ثابت حالي.
0: عانكم الله، عانكم الله.
2: هو يثبتنا بالقول الثابت على ما قلت.
0: الله الله يسلمك. ما يكفي، عاد معانا اتصال. في امان الله. شكرا للخاله فطوم، ما شاء الله هي في مقام الام وقد كبيره في السن، واحنا يعني ما بيسهل علينا ان احنا نقاطعها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا، فهي تستحق كل خير. ما عاد معنا اتصال واحد وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. ألو، من معنا؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: زينب أحمد الشامي.
0: زينب أحمد الشامي، يلا زينب.
3: أعوذ
4: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
0: ما شاء الله يا أستاذة زينب، ما شاء الله

وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

كانت هذه الفقرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. إذن الأستاذة سوسن اختارت الرقم 3 القرعة. قيل لي أنها طلع من سهم هالة هالة من؟ ماشي منصور الحيدي الحيدي أيوة هالة الحيدي. المهم هالة ما هو الاسم هذا نادر هالة فقط. هالة الحيدي مبارك عليك يا هالة، نسأل الله أن يبارك لك في هذه الجائزة التي هي بمقدار 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. ما عليك إلا أن ترسلي الاسم الرباعي على الرقم 77-88-2-0-8-8 ونطلب المسامحة من الجميع، لأنه ليس بوسعنا أن نعطي الجميع، ولكن من لم يحارفه الحظ اليوم سيحارفه يوم في يوم آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن دعواتكم أيها المستمعون الكرام، كان معكم أخوكم هلال صالح أحمد الكليبي والمخرجة الأستاذة سوسن مجاهد، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله وفي أمان الله.
1: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرنكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. اوقفوا واثبتوا، احنا معاكم جنبا الى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا اي دولة اسلامية.
2: فنحن نقول لاخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي ايران وفي كل المقاومات ان الشعب اليمني معين للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل اوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
3: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
4: وأنا أقول للمرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم لمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
5: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها.

عن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: وأنت منتصر أيضا عندما تصبح شهيدا في سبيل الله، أنت منتصر أيضا، أنت عملت ما عليك أن تعمله فبذلت نفسك ومالك في سبيل الله. يرى المؤمنون بعضهم صرع في ميادين الجهاد كما حصل في يوم أحد. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما رأى حمزة سريعا وصرع كثير من المجاهدين، ولكن هل توقف بعدها؟ لم يتوقف أبدا. ما كانت تلك خسارة أن يفقد أشخاص مهمين كحمزة، لكنه نصر للمسيرة، نصر لحركة الرسالة بكلها. ولا بد في هذه المسيرة أن يسقط شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء.
8: أسرج جواد الفكر وارجم لا يجي سيفا، القصيد يا الهاجس اللي ما يثور إلا متاهية، ثايره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد، ولا يطفي غيظي إلا للمسيرة عابرة أبشع جرائم شيبت بفعالها الطفلة الوليد، وتجشعلت لهوالها صم الجبال الجاسرة دي، هد غزة هد صنعاء واحزن الشعب السعيد، والطائرة دي دمرتنا الأمس نفس الطائرة، وأخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعرة الزهيد باعوه دي، باعون غزة للجناها العاشرة، ودارت الأيام ودارت الأيام وتربع على العرش المشيد، وبيضت يده وجيها للوجيها الغابرة، كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد، رغم ان كل دق طعنة خنجرها في الخاصرة، واليوم قوات اليوم مديت قصف الخصم البعيد، والبحر الأحمر في مناظير العيون الساهرة، واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد، قلت له يفتح فتح وانقلت حاصرة حاصرة، أما البوارج ما يطعفر بالحديد إلا الحديد، أبو يمن جاهز يرجعها قطعة متناثرة، وما دام الصاروخ يا أبو يمن ترعد رعيد، أشمخ براسك للسماء رقم الله الجروحة الغائرة من الصواريخ الذكية فوقهم هالمنا مزيد، والهمة الهمة على صهيون نقطعها دابرة، أنت الشجاعة والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نتنياهو وحطم صابرة، ملكت في بنك الكرامة والجهاد أكبر رصيد، وأصبحت هشتاق الشعوب المسلمة والكافرة، وأنت الوحيد الجيد وأنت الحر لا يوم الوعيد، هذا لأن الله سخر لك قيادها نادرة، والشعب كله فوضك يا صاحب القولة السديد، لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضرة، عسن حكام العرب عسن حكام العرب من صدق دولك تستفيد، ولا الشعوب العاثرة في دربة شعبك سائره، لو يعقدوا في اليوم جمة يا العبيد انهما عبيد للغرب واسرائيل وامريكا العجوزة الفاجرة، أطفال غزة أطفال غزة في غضون الثانية يسقط شهيد، والمملكة في موسم الترفيه تلعب باصرة، وإحنا قضيتنا فلسطين الأبية ما نحيد، وسيف قائدنا على رأس اليهودية شاهرة، يوماً يوماً ذبحت القدس بيدك من وريدة للوريد، والقيت صنع أقرب لغزة من دبي، وإحنا لها وإحنا لها وإحنا للباسة الشديد، وإحنا الصقور الجارحة وإحنا الوحوش الكاسرة، وعندنا خوض المعارك ضد الأعداء يوم عيد، والموت لإسرائيل منا والقوى المتآمرة، قام اليمن يبني بموقف شعبه المجدة التليد، وقادته صارت بفضل الله قيادة قادرة، هذا جديد يا من تخبرتني ويشا الجديد، والجيد ما يصبر على وجعها واللي في خاطره، عندي رسالة للعرب بقولها يمكن تفيد، اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوها آخرة، اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوها آخرة، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
9: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.
2: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما خلصنا لأننا من المعرضين عن كتاب الله.
3: ما نبالي ما نبالي ما نبالي واجعلوها

0: اليمنية. تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بأياد يمنية. أيها الإخوة والأخوات، في زمن تحديات الكبرى وبينما يمر وطننا العزيز بمرحلة استثنائية من الصمود والجهاد في مواجهة الحصار والعدوان، تبرز هنا جبهة الإنتاج والوعي والاكتفاء الذاتي. لقد علمتنا مسيرتنا المباركة وقائدنا يحفظه الله أن السلاح الحقيقي لكسر القيود وتبديد المؤامرات يبدأ من الاعتماد على الذات، وأن نأكل مما نزرع ونلبس ونستهلك مما نصنع بأيدينا اليمنية. اليوم نسلط الضوء في هذه الحلقة على نموذج يمني ملهم، امرأة يمنية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار، بل شمرت عن ساعد الجد لتقتحم مجالا حيويا نادرا على المستوى المحلي، وتضع بصمتها في صناعة المنظفات والمبيدات المحلية بكفاءة عالية وأياد يمنية خالصة. نذهب وإياكم مستمعين الكرام إلى فاصل قصير في هذه الحلقة، ونعود وإياكم مع ضيفتنا العزيزة الأستاذة أميمة

0: إذن مجددا معكم مستمعين الكرام وباسمكم نرحب بالأستاذة أميمة الخليدي صاحبة المشروع المحلي المبتكر لإنتاج مبيدات الآفات المنزلية سم الصراصير. أهلا وسهلا بك أستاذة أميمة ومرحبا في هذه الحلقة من برنامج بأياد يمنية. أهلا
1: وشكرا لاستضافتكم.
0: أستاذة أميمة، في البداية نود أن نتعرف على الهوية الرسمية لمشروعكم. كيف ولدت هذه الفكرة الفريدة في ظل الظروف التي تعيشها بلدنا الحالية؟
1: في البداية بغض النظر عنه إني مهندسة زراعية وعلى شخص طبيب ندرسه في كلية الزراعة وبنعلم هذا الشيء كيف الزراعة بجزء كبير من التفاصيل. في البداية كان عندي فوبيا، وقت الخبرة كانت تقول لي المشكلة اللي تواجهك واجهيها، لا تهربي منها عشان تخلص منها أو بس تلحقها. فكان خوفي من الحشرات ويعني وكنت أكره ظهورها، فجأت لي هذا الفكرة أنها نعمل هذا المنتج،
0: يعني
1: أتخلص منها بشكل نهائي المشكلة في نفس الوقت أفيد الناس اللي عندهم هذا النوع من المشاكل أو هذه الآفة اللي تستمر في بيوتهم أو في المطاعم أو في الفنادق في الكافيتيريا وما إلى ذلك.
0: فعلا لفتني مشروع أستاذة أميمة أنه تقريبا المشروع الأول يعني المتميز في هذا المجال. طيب أستاذة أميمة، خلف كل نجاح دائما ما تكون هناك بيئة حاضنة، من الذي حظي بالدور الأكبر في مساندتك في مشروع صناعة المبيدات، ومن الذي قدم الدعم لكم في أولى خطوات المشروع؟
1: في البداية الأهل والأصدقاء كانوا أكيد المشجع الرئيسي وزميلاتي من الجامعة، حتى أمي الله يحفظها طبعا هي ماتت قبل فترة، كانت دائما تحاول تتابعني أول بأول وتساعدني في يعني في الترويج للمنتج في إعداد المنتج نفسه. أبي أيضا كان من كثر ما متحمس كان في شارك في التجربة، وزوجي أصحاب المهندس عمر العاضي كان دائما داعم في طريقة إعداد المنتج نفسه والطرق الصحيحة والتكنيك العلمي لإعداد هذا النوع من المنتج.
0: يعني البيئة الحاضنة لش كانت من الأهل والأسرة، يعني زوجش وأمش
1: وأقاربش،
0: ما كان بش جهة رسمية أنها دعمتش أو ساعدتش؟
1: لا،

0: يستخدمه، في ناس طرق بتكون فعالة على الآخر، ويقدر أي واحد يستخدمها لأنه صعب أو شبه مستحيل واحد يستخدم مبيدات على آفة تنتشر في المنزل وفيها أطفال، لأنه ذا حصلهم تسمم بالأول الأخير. إذا هي زراعة منزل لا يحصلهم أيضا أنه يتسمم حتى لو لم يكن في نفس اللحظة، يكون تراكم، وهذا هو الأخطر. لذلك الأسمو والمبيدات تستخدم فقط في الزراعة الكبيرة، الحقول، البيوت المحمية. أما بالنسبة للبيوت الزراعة المنزلية يفضل لها استخدام منتجات منزلية آمنة.
1: نعم أستاذة أمي، ما فصلي لي الأنواع، يعني هل هو سم صراصير فقط أم أنه يعني بيقتل حشرات ثانية؟ ما هي أنواع السم الذي بتسووه؟
0: هو حاليا بيقتل الصراصير والنمل المنزل الصغير، في نمل أسود يعني يسبب قرف أو يعني
1: أيوة الذي بيسموهن باللهجة العامية القعامص.
0: أيوة، وفي نمل صغير يتغذى على الأكل أحمر يجيلونه، هذا أيضا هو مؤذي في انتشاره، بالذات إذا في بقايا أكل فهو بيكون مؤذي بشكل مزعج للساكنين، بالذات الساكنين الدور الأول. فهذا هو منتج آمن إذا حطوه في مداخل السكن،
1: يعني يفعله في المداخل في الزوايا سم مختص.
0: أيوة،
1: يعني بالصراصير
0: الخاصة بانتشار النمل نفسه.
1: يعني يعالج مشاكل كثيرة للنمل.
0: أيوة فعال، بس بشرط انه ما يتركوش بقايا اكل في الاماكن اللي تنتشر فيها النمل،
1: اكيد
0: عشان بس تضطر النمل تغذى على السم والنتيجه تكون فعاله 100% ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله. الأستاذة أميمة الخليدي، لا شك أن طريق الإنتاج المحلي محفوف بالعقبات، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهتكم خاصة فيما يتعلق يعني مثلا توفير المواد الخام أو التصنيع تحت ظروف الحصار؟ ما هي الصعوبات والمعوقات في مشروعكم، مشروع المبيدات المحلية؟
0: في البداية كان أكثر حاجة صعب إني أحصل منزل مصاب بهذه الآفة بالصراصير وأكون أتابعهم باستمرار، لأنه كنت أحتاج نموذج مثالي لإنتشار هذه الآفة، وفي نفس الوقت كنت أشتري أسباب ما تستخدمش أي منتج ثاني غير حبي المنتج عشان أتأكد من فعاليته. فهذا كانت أكثر معضلة، بس في الأخير حصلت، لقيت ناس معارف وتابعتهم وتابعت المنتج من نفسي، يعني كنت أنا أستخدمه وأخليهم يراقبوا النتيجة وأنا أيضا أراقب النتيجة، وكان الأفضل أنهم ما يتركوش متواجدين في البيت عشان ما يتركوش بقايا الأكل. الآفات المنزلية بشكل عام السبب الرئيسي لانتشارها هو بقايا الأكل والزبالة المفتوحة، فهذه كانت المعضلة اللي عندي تغلبت عليها وحصلت نموذج ممتاز لعمل التجربة، وأكثر من مرة لأنه المنتج هو ما كانش منتج وخلاص، يعني مرة الأولى سويته وفشل، مرة ثانية سويته يعني تعرض للجفاف، المرة الثالثة سويته كان له تأثير يعني مؤذي للبيت نفسه، يعني كان له ريحة، بالأخير وصلنا للنتيجة المناسبة والحمد لله.
1: يعني خضتي تجارب ومراحل طويلة حتى خرجتي بالجودة والضمان يعني
0: والمنتج المطلوب، صاحب الفعالية الطويلة وفشلت بقاء تام لفترة طويلة.
1: هل به اسم خاص يعني بالمشروع أو
0: أكيد أكيد اسم المنتج إفكت بمعناه تأثير، وهو له تأثير فعال وإيجابي إن شاء الله، وممكن نسوي يعني تأخذ عينة ونجيب عينة تجرب يا حبيبي
1: بإذن الله إن شاء الله. أكيد أي منتج محلي نسعد بتجربته. أستاذة أميمة، مع مرور السنوات أو الفترة في العمل قد تكون أحيانا شهور وأحيانا سنوات، كيف تطورت جودة منتجكم؟ هل تلمسون فارقا وتقدما مقارنة بالبدايات في صناعة المبيد؟
0: أنا منتجي يعتبر حديث الولادة، يعني إنتاج 2026 مش له سنة طويلة
1: شهور،
0: ولكن الفكرة هي مش وليدة اللحظة، في لها يعني عمر وأنا أفكر فيها، بس أجد الوقت المناسب إنه كان معي إجازة صيفية وأنا كنت متفرغة فيها، لأني كوني يعني أدرس ماجستير حاليا ومعايا وظيفة وخلاص كنت مرتبطة بالعمل، لما جت تفرغ أجد الوقت المناسب لعمل التجربة، وجاء كمان نموذج بيت قلت لك عشان ينفذ التجربة. فأكيد في فرق من ناحية أنني أخذ هذا النوع من التجارب العملية والمادية في نفس الوقت، لأنه كمان الموضوع فيه فلوس مش بس يعني الغرض القضائي الآخر.
1: نعم يعني شهور ما زلتي في البداية وتميزتي وقدرت

0: قلتي انك تدخلي الى السوق ويشتهر مشروعك بجودته باتقانه. استاذه اميمه، كيف تصفين وعي المستهلكه اليمنيه اليوم واقباله على شراء وتجربه منتجكم المحلي مقارنه بالمنتجات المستورده؟
1: المنتجات المستوردة الخاصة بالقضاء على آفات احترافية المنزلية والنمل مكلفة، يعني يوصل سعرها $20 أو $18 على حسب، فهي غالية وفعالة. السبب فيها اللي هو ثبات عالي، المنتجات المحلية فهي كمان فعالة وتجيب نتيجة مرضية جدا للمستهلك، لكن فيها مشكلة بسيطة يمكن أنها تعرض للجفاف بسرعة فقط، يعني سواء منتجي أو منتجاتها الثانية، لأنه في غيري كثير بينتجوا هذا النوع من السموم، فأكيد أنه مرضية جدا وأجمل شيء فيه وعلى المستهلك أنه بيقبل يجرب أصلا، وأحسن شيء أنه بيرجع للمنتج نفسه ويقول له عيب حبيك المنتج كذا وكذا، لو كان وزنه كذا، لو كان أقل سعرا، لو كان فيه عبوة ثانية. يعني هذه الميزة بحد ذاتها تطويرية يحتاجها أي منتج في أي مجال من المجالات، فلاتكون ولا موضوع بعيد.
0: نعم. أستاذة أميمة الخليدي، أنت الآن أصبحت رائدة أعمال وأصبحت صاحبة مشروع محلي خاص بش، من واقع تجربتك نزولش إلى الميدان، نزولش إلى سوق الخميس أو إلى غيره من المهرجانات، برأيك أستاذة أميمة ما هي الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لليمن في هذه المرحلة؟
1: الأهمية الاستراتيجية أول شيء تكون مبنية على اليقين أن أي منتج يقدم لمجتمعنا هو نافع، سواء كان تكلفة تناسب المستهلك أو لا، يعني تناسبه بيجي الوقت المناسب والناس تجي تشتري وتتحسن إن شاء الله القدرة الشرائية ويشتري. فالأساس المبني الأول هو اليقين، والأساس الثاني جودة وسعر المنتج، والأساس الثالث تعاون المجتمع سواء كحكومة أو كشعب مستهلك.
0: أستاذة أميمة، كلنا دارين نحن تعرضنا لعدوان وحصار تقريبا 11 سنة وأكثر، في ظل الحصار المفروض الذي عاشته بلادنا برا وبحرا وجوا، كيف يمكن للمشاريع الصغيرة والناشئة أن تتحول إلى ركيزة أساسية لكسر هذا الحصار وتحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل؟
1: المشاريع الصغيرة هي بمثابة بذرة تحتاج إلى احتواء وإلى عناصر أخرى حتى يتم نموها بشكل مثالي. هذا يعتمد بشكل رئيسي على الدولة وعلى يعني قدرتها على الاحتواء وعلى تنمية والوقوف أمام المنتج، لأنه إذا ما فيش جهة تساعد البادء البسيط أو اللي عنده مثلا شغف أو هدف معين أو منتج يشتري وصله يعني لمكان أعلى، إذا ما حصل كمان يحتويه في مستحيل إنه يواصل، ده يستسلم، بالذات لما يكون في عرقلة في من ناحية مثلا تسجيل منتج معين أو ترخيص، أو مثلا إذا في معاملات ممكن تكون صعبة فيما يخص الجوانب الغذائية مثل بقية الجودة أو إدارة بقايا أو إدارة الصحة. الاحتواء مهم جدا، والوقوف بجانب واحد لتسهيل المعاملات هي أكثر حاجة بتنمي المنتجات المحلية وبتخليها توصل لأعلى مكان والأعلى جودة. يعني هو مع الأيام المنتج بيحسن، ما في شواء منتج يجي أول يوم يقدم منتج ويجي بعد شهر يقدم نفس المنتج، أكيد بيحسن في جودته وفي تشكيلته وفي سعره ويمكن في تصميمه وفكرته، يمكن تتغير من فكرة لفكرة، ونبدأ بفكرة بحيث أنه ما لها شيء قبول يبدأ يغيرها بسبب وعي المستهلك هو اللي بيحدد هذا الشيء.
0: فعلا أنه الميدان أكثر ما بيصقل المهارات. طيب أستاذة أميمة، أنت الآن بتتواجدي في سوق الخميس؟
1: نعم.
0: هل قد جربتي منتجات محلية غير منتجش، يعني من شناط من منظفات؟
1: أيوة أكيد.
0: بشكل عام كيف رأيتي واقع ومستقبل المنتجات والصناعات اليمنية المحلية في الوقت الراهن بعد تجربتش أنت للمنتج المحلي؟
1: بالنسبة للمنتجات المحلية بصراحة، يعني أنا أشوف أن المنتجات الغذائية تفوز أولا في معظم المجالات وفي المشاريع الصغيرة. لماذا؟ أول حاجة كل منتج بيحاول يجيب نكهة جديدة، يجيب منتج جديد، حاجة جديدة ومش معروفة وفي نفس الوقت جودة ولا غلطة بالنسبة لي. بالنسبة للأطفال الدولية أيضا في مجال تنافس واسع، وفي فرصة أنهم يحتكوا بأكثر من فئة في المجتمع اللي هو يعني مهدرين مستوى الدخل أو محدودين مستوى الدخل، مع اللي مستواهم عالي بيخدم سوق الخميس كل الفئات. وهذه ميزة استثنائية، لأنه مش كل الأسواق تخدم فئة المجتمع.
0: نعم أستاذة تفضلي.
1: بالنسبة لنوع المنتجات حق اللي هو الطعوم السامة، هو في معرض خاص بالطعوم والأسمدة والمزيلات المحلية تحتنا، وأنا أعرض أيضا حقي جزء من المنتج هناك، ولكن أحببت سوق الخميس أكثر لأنه المستهلك بيكون وجها لوجه. هناك بيكون أعتقد أكثر بالجملة أكثر من كونسيرفات، بس أنا أحسي المستهلك يقيم منتجي. فتجربتي أنا شخص ارتبطني في البداية تجربتي في سوق الخميس، وغرض منها معرفة الناس وانطباع الناس على منتجي، وأيضا يعني انطباعهم بعد استخدام المنتج،
0: يعني معرفة
1: تقييمهم الحقيقي للمنتج،
0: معرفة الفكرة التي انطبعت لدى المستهلك في المنتج، ما هي الإيجابيات ما هي السلبيات. يعني أنت دخولك إلى سوق الخميس كان للتطوير أكثر من منتجك، تلتمسي من الواقع سلبيات وإيجابيات المشروع.
1: بالضبط بالإضافة أن احنا نعطي برنامج متكامل، يعني هو مش بس الفكرة أبيع المنتج بس.
0: نعم.
1: وموضوع الآفة بشكل عام سواء كانت آفة منزلية أو آفة حق اللي هي تحتاج برنامج متكامل مكافحة لضمان فعالية أي منتج تستخدمه.
0: نعم.
1: يعني مثل العلاج، ما فيش واحد يقول له يشرب هذا المضاد الحيوي وبترجع جديد أو بترجع صحي. في لها شروط، لازم انك تتغذى زي الناس زي الماء، يعني درجة المضاد يعمل مشاكل وأعراض ثانوية للكلى والكبد، يعمل دفقاس، يعمل مشاكل ثانية. في العلاج الإنسان نفسه العلاج للنباتات أو آفات النبات وآفات تصيب المنازل تحتاجها برامج متكاملة لضمان فعالية. ما فيش منتج ما ينفعش، في منتج ما تم استخدامه بالطريقة الصحيحة ما تنسى الأخذ بالاعتبار ببقية الجو.
0: نعم. نجي لمحور مهم جدا أستاذة أميمة، والذي يتساءلوا مستمعينا الكرام وحنا هم بيسمعوا هذا الحلقة، لتسهيل وصول المستهلك لمنتجاتكم، هل تعتمدون حاليا على نقاط بيع في بقالات أو ما شابه، أو توزيع مباشر أو سوق الخميس فقط، ولا بتبيعي عن طريق التسويق الرقمي أونلاين بالفيسبوك بالإنستغرام؟ كيف يقدروا الناس أنهم يوصلوا لك؟
1: حاليا في سوق الخميس متواجد بشكل دائم، موجود أيضا في شروط في المركز اليمني بشكل دائم.
0: أين؟
1: في سوق الأسمدة.
0: أين بالضبط في شعوب يا أستاذة أميمة؟
1: المركز اليمني شعوب.
0: المركز اليمني في شعوب.
1: نعم.
0: وفي سوق الخميس يعني بقعتين موجود المبيد الخاص.
1: ومعرض الأسمدة والمبيدات اللي أمام وزارة التجارة، ومعرض الدائم للأسمدة والمبيدات.
0: المعرض الدائم للأسمدة والمبيدات أمام وزارة الصناعة والتجارة في الحصبة.
1: نعم.
0: طيب معاكم صفحات في مواقع التواصل معاكم؟
1: نعم، توجد صفحة اسمها استشارية الصحة العامة، بتقدم خدمات في المكافحة بشكل عام والتواصل بشكل خاص والمنتج هذا بشكل خاص. في بالإنستغرام أيضا، في بالواتساب رقم المنتج.
0: كم الرقم الخاص الذي يشتي يدخل يشوف منتجاتكم، يراسلكم واتساب أو يتصل بكم أو يطلب حتى أونلاين؟
1: أوكي، 77 02 02 55 55 67 67.
0: لمستمعينا الكرام، أستاذة أميمة الرقم مرة أخرى،
1: 77 02 75 67.
0: إذن لمستمعينا الكرام، لمن أراد يجرب المبيدات المحلية اللي دائما عتكون فاعليتها وجودتها أكثر من المنتج الخارجي، خصوصا وإحنا في فصل الصيف الصراصير بيخرجين والذر بيخرجين كل أنواع الحشرات، تقدروا تتواصلوا مع الأستاذة أميمة الخليدي على الرقم 77 02 75 57. الرقم مرة أخرى لمستمعين الكرام، 77 02 75 57. تقدروا تزوروهم في سوق الخميس، تقدروا تزورهم أيضا أو تجربوا منتجهم من المركز اليمني في شعوب ومن المعرض الدائم للمبيدات في أمام وزارة الصناعة والتجارة. لمستمعين الكرام الرقم مرة أخرى، تشتوا تتصلوا لهم، تطلبوا يوصلوا لكم، تتعرفوا على المنتج، تواصلوا على الرقم 77-027-5567. أستاذة أميمة، للمستمعين الراغبين في دعم المنتج المحلي أو الاستفادة من خدماتكم، ممكن تعيدي لنا صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بكم؟
1: شريعة فتحة مع فيسبوك، شريعة فتحة مع سناب، شريعة فتحة مع إنستغرام.
0: نعم.
1: أيضا في وصف الرقم نفسه ممكن تقديم أي استشارات قدمية في المكافحة المنزلية والآفات الزراعية.
0: يعني عندكم استشارة سواء كنت مزارع أو كنت ربة بيت بتعانوا من الآفات أو من الحشرات، تتواصلوا على الرقم 77-027-5567. أستاذة أميمة، الرأسمال الوطني له دور كبير في تبني الطاقات، ما هي رسالتكم، ما هي مناشدتكم التي توجهونها اليوم لرجال المال والأعمال اليمنيين لدعم مثل هذه المشاريع المحلية؟
1: النهوض لأي مشروع بادئ ومميز ومنتج له فعالة يخدم البلاد بدل ما نستورد صراحة، يعني بيكون مستوى جمارك ومستوى ضرائب وما إلى ذلك، يتم عمل منتج أقل تكلفة وجودة عالية، وفي نفس الوقت تشرف المنتج يعني المنتج نفسه والمستهلك. أيضا لاحقا قد تكون في فرصة يتم تصدير المنتج هذا بكمية كبيرة، وهذه هي خطتي للأمانة، ونحن في قدر ذلك إن شاء الله.
0: إن شاء
1: لذلك
0: الله.
1: إذا تبني هذا النوع من المشاريع بجدية تامة وبحرص شديد.
0: نعم. إذن لمستمعينا الكرام، أي استشارة خاصة بالآفات الزراعية أو المنزلية أو تحبوا تجربوا المبيد أو تطلبوه، تتواصلوا على الرقم 77-027-5567، أو تقدروا تزوروهم في سوق الخميس وسط ميدان التحرير، أو تقدروا تشتروا منتجهم من المركز اليمني في شعوب أو في مركز المبيدات الموجود أمام وزارة الصناعة والتجارة. أستاذة أميمة، ختاما، ما هي طموحاتكم المستقبلية لخط الإنتاج هذا، وأين ترون مشروعكم في السنوات القادمة بما أنكم ما زلتم في البداية؟
1: في الوقت الحالي أتمنى أن المنتج يستمر في نفس الجودة، ويعني ناس كثير تبدأ تستخدمه في الشمال وفي الجنوب كون الآفة هذه تنتشر في المناطق في النقاط الجنوبية عندهم حر أكثر، أتمنى أن يتم استشاره هناك، هذا أولا. ثانيا يتم توزيعه على مستوى المديريات في محافظة صنعاء بشكل أكبر، يتم مقارنته بمنتجات أخرى يمنية عايشة في محافظة الفرق، وكمان لاحقا خطة تصدير للدول المجاورة إن شاء الله بالذات القرن الجديد
0: إن شاء الله بإذن الله. وأنا متأكدة أن احنا عنشوف مشروعك يا أستاذة أميمة من أكبر المشاريع المحلية، لأنك تميزتي في الفكرة، تميزتي في الأداء، وتميزتي في الجودة، وحتى في نوع المنتج نفسه. لمستمعينا الكرام، لمن أراد تجربة المبيدات أو تقديم الاستشارات في المنازل، إذا كنت ربة بيت وعندش حشرات تعبنش، إذا كنت مزارع وعندك آفات تعبنك، تقدروا تتواصلوا على الرقم 77-027-5567. أكرر الرقم 77-027-5567، أو يمكنكم زيارتهم في سوق الخميس في ميدان التحرير أو في المركز اليمني في شعوب، لديهم هناك نقطة بيع، أو في المركز الخاص بالمبيدات في أمام وزارة الصناعة والتجارة. كلمة أخيرة توجهينها أستاذة أميمة من على منبر إذاعة آفاق أف أم في برنامج بأياد يمنية لكل من يستمع إلينا.
1: أولا شكرا لاستضافتي في هذا البرنامج، وشكرا لوجود برنامج مثل هذا يدعم ويقف في جانب المنتجين ورائدي الأعمال مثل ما ذكرت سابقا. فهي منبر مناسب وأيضا فرصة تشجيعية لكل من يملك فكرة ولا يملك الجرأة أو الشجاعة. وأيضا في شباب وشابات بعمري دارسين في مختلف المجالات لهم أفكار ولهم أهداف. الموضوع يحتاج فقط خطوة، الواحد لا يتردد حتى لو خسر. يعني أنا في البداية المشروع تكلفته مش كثيرة للأمانة، يعني ما كانت أكثر من 100 ريال سعودي، ولكن يعني شجعت أكثر ولاحقا خسرت، بس أحس أنني راضية بنسبة 100% في أدائي في عمل هذا المنتج وأطمع أكثر. فأنا أشجع أي واحد مهما كان مبلغ بسيط عشان يعمل فكرة يتشجع ويواصل في عمل الفكرة، لاحقا يمكن يوصل لمكان ما كانت يتخيل. وإحنا مش خسرانين، يعني في حالة حسبنا ماديا على الأقل عملنا تجربة عملية، ما نعملهاش نعمل غيرها، وهكذا حتى نوصل للأشياء اللي ممكن تغضيها ماديا ومجتمعيا. الأول والأخير يعني في الوضع الحالي بالذات ما نبديش فقط نكون موظفين عاديين يستلم راتب آخر الشهر ممكن ما يكفي احتياجاته الشخصية. واجب أن واحد أن تطمح للمشاريع لأنه هي باب الثراء وباب الاستقرار المادي والاستقرار النفسي، لأنه الراتب وحده دائما يعمل أزمة نفسية ومادية. فباب الاستقرار النفسي انطلق الاستقرار المادي وهو الاكتفاء الذاتي بعمل المشاريع.
0: فعلا فعلا الإنسان لما يكتفي ذاتيا ما عاد عيراعيش لأي دخل خارجي، خلاص قد هو مكتفي ذاتيا بدخله، بيشغل أيادي عاملة، وكل ما كبر المشروع الخاص بش أو الخاص بأي صاحب مشروعه هو بيفيد نفسه وبيفيد الآخرين وبيفيد المجتمع وبيفيد الوطن. تحية لك أستاذة أميمة الخليدي، تحية لفكرتك المتميزة، ومن هنا ومن إذاعة آفاق FM نتمنى كل التوفيق، وإن شاء الله أستاذة أميمة كما انطلقتي انطلاقة قوية خلال شهور أو خلال عام أبصر منتجك متواجد في كل المحافظات اليمنية.
1: إن شاء الله
0: وفعلا
1: أشكركم على هذه
0: الفرصة،
1: جابتني طاقة إيجابية أكثر والله.
0: حفظكم الله ووفقكم. وقبل أن نختم مع ضيفتنا أذكر مستمعينا الكرام برقم التواصل الخاص بها 77-027-5567، أو يمكنكم زيارتهم في سوق الخميس في ميدان التحرير أو في نقاط البيع المتواجدة في مديرية شعوب في المركز اليمني أو في شارع الحصبة أمام وزارة الصناعة والتجارة. شكرا لك أستاذة أميمة، دمتم بخير. إذن مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود في هذه الحلقة إلى الفقرة الثانية والميدان.

0: إذن مستمعينا الكرام، من الأستوديو إلى الميدان وإلى سوق الخميس، ميدان التحرير الذي يضم عشرات الأسر المنتجة أسبوعيا كل خميس. سيروا غيروا جو، سيروا تعرفوا على المنتج المحلي. لدينا هنا مقطع صوتي للزميل محمد عز، نذهب وإياكم إلى الزميل محمد ونشاهد أو نستمع عفوا إلى أسر جديدة، إلى منتجات قد قابلنا معها لكنها تطورت أكثر وأكثر. نستمع وإياكم ماذا في طيات الزميل محمد عز وماذا يخفي لنا سوق الخميس.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعنا الأعزاء إلى هذا النزول الميداني الجديد في حلقة جديدة ورزق جديد وتسويق جديد للأسر المنتجة في هذا السوق الطيب عبر برنامجنا بأياد يمنية في إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة. بداية قبل أن نبدأ بعض اللقاءات مع الأسر المنتجة والتعرف على المنتجات الجديدة، لدينا هنا الإعلامية أنا الماخذي هنا في سوق الخميس التابع لمؤسسة بنيان. السلام عليكم أستاذ أنا.
2: وعليكم السلام.
1: أستاذ أنا، عودة جديدة وسوق جديد بعيد عيد الأضحى المبارك، كيف ترون الحركة وكيف هي عودة السوق بكونكم إعلامية في هذا السوق؟
2: كان الإقبال كبير جدا، وهناك أسر يعني عادي جديدة، منها الأسرة اللي بتصنع مبيدات حشرية ومنها ثم الصراصير، ومجرب وقوي يعني فعال. وأيضا كانت الحركة يعني برغم أنه أول أسبوع بعد العيد، الحركة ما شاء الله كانت جيدة جدا.
1: جميل. طيب المنتجات الجديدة هي السمومات الخاصة في السمومات الزراعية أو المبيدات؟
2: أيوة، المبيدات الحشرية، يعني هي بس متخصصة في الصراصير.
1: جميل. طيب إيش الرسالة توجيهها لمستمعي إذاعة آفاق أنه بيزوروا السوق، يشجعوا الأسر المنتجة الشراء منهم؟ قولي تعلامي وجه لهم رسالة أنه يجوا للسوق.
2: أدعو الجميع يعني للحضور إلى سوق الخميس المتواجد في ميدان التحرير لدعم المنتجات المحلية ودعم المنتج الوطني ومقاطعة للبضائع المقاطعة الخارجية، حيث أنه إحنا بندعم الاقتصاد الوطني وأيضا بنقاطع.
1: إذن هي رسالة كانت من الأستاذنا إعلامية في سوق الخميس تبع البنيان. إذن أستاذنا لو تدلينا عن المنتجات الجديدة الخاصة في المبيدات الحشرية. إذن مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى هذه الأسرة المنتجة هنا في سوق الخميس، منتجات إفكت للمبيدات الحشرية. السلام عليكم، من بيتكلم؟ السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إيش المشروع هذا حقكم؟ عرفينا عليه.
3: اسم المشروع إفكت، معجون سم صراصير يستخدم للمنازل، للبوفيات، للحدائق، إذا في صراصير كبيرة في الحدائق يمكن استخدامه لغرفة النوم، للصلاة، في أي مكان فيه أثاث خشب.
1: وأيضا الأراضة؟
3: لا، الأراضة لها استخدام آخر لأنه طريقة تغذيتها تختلف تماما عن طريقة تغذية الصراصير.
1: هذا فقط للصراصير؟
3: نعم.
1: طيب العبوات ما شاء الله شوفها داخل السرنجة كذا، كم يطلع سعرها هذه؟
3: سعرها 1000 ريال، الحجم 20 جرام، يكفي للمطبخ، هذا أكبر في الحجم، بتكفي الغرفة والمطبخ، وهذا للبيت كامل إذا كان البيت كله موبوء أو فيه عفش مليان صراصير.
1: طيب مستمعي الأعزاء، أنا بشوف الآن الشيء التوضيحي على هذا المنتج للمنازل والمخازن والمطاعم والحدائق، يقضي على الصراصير، فعالية طويلة بدون رائحة مزعجة. كيف بدون رائحة يعني وهو مبيد حجري؟
3: المادة المستخدمة هي مادة بدون رائحة، بتركيز أخف، إضافة إنها بودرة، والمبيدات البودرة ما بتكونش لها رائحة زي المبيدات السائلة. ثانيا فيها مادة غذائية جاذبة للصراصير علشان نتأكد من فعاليتها في التخلص من الصراصير، لأنه الصراصير تنجذب للمادة الغذائية أو لها رائحة أكل.
1: جميل. طيب الآن بيستمع لك بعض أصحاب المطاعم، البقالات، المنازل، ربات الأسر، كيف بيتواصلوا معك؟
3: في معنا الرقم موجود في أسفل الإبرة أو المنتج نفسه، ممكن يتواصلوا واتساب أو في الانستغرام أو في الفيسبوك.
1: وين الرقم؟
3: استشاري آفة صحة عامة اسمها.
1: أقرأ الرقم من على الهواء. إذن الرقم مستمعينا 730-313-560. شكرا لكم.
3: العفو.
1: إذن ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية وفي هذه الحلقة عبر أثير إذاعة طافق صوت الوعي البصري. لدينا مشروع شبابي آخر. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله. حياكم الله.
1: اللي يعجبني فيك شيء واحد قبل ما نتعرف على المشروع، ابتسامتك طبعا واستقبالك للزبون.
4: حبيبي حياك الله. حياك الله.
1: إيش اللي بتبيعه؟
4: احنا نسوي زبدة المكسرات ومتخصصين بزبدة الفول السوداني بشكل خاص.
1: حلوة هذه زبدة المكسرات، يعني منافسة للمنتجات المصرية في السوق.
4: بالضبط، احنا نسويها طازجة 100% بدون أي إضافات، لا زيوت ولا سكر ولا مواد حافظة.
1: جميل. الزبدة ربما الآن يتساءل كيف بتخليها زبدة بدون زيوت، ايش بتسوي، زيت نباتي وايش؟
4: بعض المنتجات مثل الفول السوداني نسويه مخلي بس مش مغمور بالزيت، نسبة بسيطة زيت، ممكن نسويه كمان مشوي، لكن الفول السوداني بشكل عام هو يجي مليان دهون، فهذه الدهون تخليه ساعة دسم، فالزيت منه فيه.
1: يلا عرفنا الآن بتنتج المنتجات الزبدة وإيش كمان؟
4: الآن نسوي زبدة الفول السوداني بمشتقاتها، نسويها خام وممكن نضيف لها عسل، ممكن نضيف لها دبس تمر، هذا للتحلية، ممكن نسويها بالشوكولاتة كمان.
1: جميل. أسعارك؟
4: مع أسعارنا تبدأ من ألف ريال.
1: من ألف ريال كم؟
4: من ألف ريال عبوة 180 جرام، في عبوة 300 جرام ب1500، وفي 600 جرام 2800، ولا كيلو ب4000 ريال.
1: جميل جدا حقيقة. أنا إذا ما اشتريت يعني بعلى أشوف ابتسامتك اشتري طوالي. مستمعي الأعزاء، زيارة إلى سوق الخميس لزيارة هذا المنتج. إيش اسمه منتجك؟
4: الرجاء.
1: منتجات الرجاء.
4: أي زبدة الرجاء. نعم.
1: نتمنى لك التوفيق يا زبدة.
4: أهلا وسهلا.
1: وش هذا الزيت؟
4: هذا خل.
1: هذا خل إيش استخدمه؟
4: خل عضوي، خل العنب. هذا مفيد يعني للقلب كمان.
1: سليط الجلجل.
4: نسوي كمان بس الآن هنا نجيب الزبدة والخل، هذا نسويه من العنب الطبيعي. أي هذا سوينا، جلس معانا 6 أشهر لما خرج معانا بهذه الجودة وينافس الأمريكي والإسباني، لأنه ما لا تسخين سوينا ولا أضفنا له حتى قطرة ماء.
1: طيب لمن أراد الطلب كيف بيتواصل معكم؟ أنتوا بتوفروا كميات كبيرة للمناسبات للأفراح والبقالات؟
4: ممكن عندنا توصيل لأي مكان صنعة ب 500 ريال ورقمنا 57-3553.
1: 57-3553.
4: ولا في الفيسبوك والإنستغرام الرجاء، زبدة الرجاء.
1: زبدة الرجاء. شكرا لك.
4: أهلا وسهلا حبيبي.
1: حياك الله. ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية في سوق الخميس عبر برنامجكم اليمنية، وهذا المنتج الجديد طبعا هذه المرة من ريادة شباب الأعمال منتجات نسعى لمستحضرات موارد التجميل. نتعرف على أكثر. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله. إيش اللي بتسوي وإيش ابتكاراتك الجديدة؟ الجميع يشيد فيك في السوق ما شاء الله، حتى أنك تسوي بعض اللقاءات في بعض الخيام هنا وهم يشيرون إليك بأن لديك منتج جديد مستخلص من لبان الذكر.
5: اولا احنا نتكلم عن واقع المنتج المحلي. المنتج المحلي كان ينتج بطريقه شعبويه عاديه تقليديه، وبالتالي ما حققش كسر حاجز للمستهلك، فعاد بالخسائر كثيره على المنتجين نفسهم، ما وصلش للمستوى المطلوب. احنا اللي سوينا بحكم ان احنا درسنا كدراسه تصنيع، حاولنا الان احنا ننطلق من الواقع الشعبي ووصلنا بالمنتج إلى التصنيع الاحترافي، وصار الآن منتجنا أفضل من المنتج المستورد كونه طبيعي، وصار التغليف الآن تغليف يقارب أو ينافس المنتج الخارجي. بالنسبة للأخوة الموجودين في السوق، إحنا أشبه بأسرة كبيرة، نسوق لبعضنا وبنعرف منتجات بعضنا، وخاصة المتميزين من الناس يتم التسويق الجماعي بيناتنا بين.
1: جميل. طيب الآن نسمي بعض العبوات الصغيرة، والمنتجات كلها يعني تتركز على مستخرجة من اللبان الذكر، صحيح؟
5: اللبان الذكر هو العنوان الرئيسي، اللبان الذكر هو القلب النابض.
1: المادة التي بتستخرج منها؟
5: احنا بنستخرج من اللبان الذكر سواء الحوجري، الشحري، السقطري، آخر عينات اليوم وصلتني من سقطرة الحمد لله، وكلها خامة محلية. الأصناف عندنا صنف حق البشرة من وإلى كل أمراض أو مشاكل الجلديات، وعندنا حق الشعر والفروة، وعندنا مناطق حساسة خاصة مع حق التسلخات من لبان الذكر والزيوت الطبيعية، بالإضافة
1: التي بتتم في فصل الصيف، يعني
5: التسلخات اللي في فصل الصيف، وفي نفس الوقت التسلخات للأشياء اللي بتكون غير جودة عالية، فبتعمل تسلخات سواء عند السيدات أو عند الأطفال، هذا بيبعد التسلخات ويعقم، بعيد الريحة ويفتح ويشد.
1: جميل. طيب بعض المستمعين بيتسأل إيش اللي بيستفيد من هذا المستحضر؟
5: أول حاجة إحنا ما بنبيعش منتج، إحنا بنبيع فائدة. إيش
6: الفائدة؟ نعم حدد لي.
5: الفائدة الآن إنه عندما بيستخدم المستهلك النهائي، عندما بيستخدم من أول استخدام بيشوف النتيجة، عندما يتوقف عن المنتج ما لهش أي أضرار جانبية. سعر تكلفة مقارنة بالفائدة السريعة والفائدة الطبيعية، لأنه المواد الكيميائية بيكون لها أضرار جانبية مهما كان فعاليتها، هي أشبه بمهدئ ولكن لها أضرار جانبية، بينما المنتج الطبيعي هو بيساعد على تغذية البشرة والجسم، وفي نفس الوقت بيعالج كعلاج جذري وما لهش أي أضرار جانبية.
6: يعني صديق البشرة؟
5: أكيد هو غذاء
6: للبشرة.
5: غذاء للجسم طبيعي، هو غذاء زيوت طبيعية.
6: يعني نقدر نقول هذا منافس للفازلين؟
5: لا لا لا، الفازلين بعيد، والنيفيا وكثير من اللوشينات عديناها الحمد لله.
6: مرطب للجسم هو؟
5: هذا الآن هو بيرطب، تغذية ترطيب عميق، تغذية للبشرة، بيشد المسامات بدون ما يسدها، بمعنى أنه البشرة تتنفس، الفازلين بيسدها ما بيخليش تتنفس المسامات من الجلد. بيساعد على التعرق الطبيعي، بيعالج الروائح الكريهة للجسم من أي مكان كانت، بيعمل على إزالة ومعالجة الترهلات والتجاعيد والجذور الحرة، بالإضافة إلى علاج الإكزيميا، وأكثر من 200 حالة تم إثباتها، علاج الصدفيات، تصبغات، حب الشباب، وكثير من الأمراض الجلدية على شأن.
6: طيب إذا استخدمتها مثلا المرأة والرجل، يعني بيخرج بين الشمس، تخرج بين الشمس طبيعي، أو
5: عندما نتكلم عن منتج فري، منتج حر، المستهلك يستطيع استخدامه في أي مكان وفي أي ظرف، سواء في الحرارة، في البرد، في الشتاء، في الشمس، في المطار، في أي مكان، لأنه بينزل تحت البشرة، تحت الجلد، وبالتالي يعني ما له شيء أضرار.
6: الفرق بينه وبين المنتجات الكيماوية نفس الفازلين وغيره إنه ذاك ما يخرج بين الشمس، هذا يعتبر واقع يعني.
5: الفازلين وكثير من الدهانات بتشكل طبقة طراوة فوق الجلد، وبالتالي عندما يتعرض الشخص للشمس بتعمل عملية حروق، هذا عكس، هذا بينزل يغذي تحت البشرة وبالتالي ما بيعملش عملية الحروق.
6: شكرا لكم. طيب كيف أرقامكم؟ كيف بتواصل معكم؟ عن طريق الأونلاين أو واتساب؟
5: معانا توصيل بأسعار تستطيع تقول أنها شبه مجانية عبر تطبيق تمكين، معانا أرقام التواصل، رقم التواصل معانا 7263315275، 7263315275. الفيسبوك عدى الآن فوق 80,000 باسم إسماعيل عبد الجبار الضبيبي نسعى، أو نسعى لصناعة مستحضرات التجميل في السوشيال ميديا بشكل عام. تطبيق تمكين أو أي تطبيق خدمة توصيل داخل صنعاء والمحافظات تتواصل معنا، وإحنا على طول بنرسل لهم خدمة العملاء.
6: شكرا لكم. وإذا مستمع الأعزاء، كان هذا هو منتج
5: نسعى لصناعة مستحضرات التجميل، وأي حد بيجي عبر القناة من المستمعين الكرام له خصم 50%.
6: إذا مستمعنا، أي شخص عن طريق أثير إذاعة تافاق صوت الله على البصيرة يزور سوق الخميس ويشتري من هذا المنتج الطيب له خصم 50%. شكرا لكم أستاذنا. إذن مستمع الأعزاء، كانت هذه هي اللقاءات الميدانية الخاصة في حلقة هذا اليوم. نلتقي وإياكم بحلقات جديدة. هذا محمد عز، وإلى اللقاء.
0: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم بأياد يمنية. كل الشكر لضيفتنا العزيزة الأستاذة أميمة الخليدي التي تميزت بمشروعها، مشروع المبيدات المحلية، هذا المشروع المتميز، هذا المشروع الذي أوجد مبيد سم صراصير أو الآفات المنزلية والزراعية محليا. في الختام أذكركم برقم التواصل الخاص بالأستاذة أميمة الخليدي لتقديم أي استشارة خاصة بالآفات الزراعية أو الآفات المنزلية على الرقم 77027557. كما هي التحية موصولة للزميل محمد عز الذي يبذل كل الجهود بالنزول إلى سوق الخميس والمقابلة مع أسر جديدة، التعرف على منتجات محلية جديدة. في الختام تقبلوا تحياتي أنا إعدادا وتقديما بتول المنصور، رافقتني إخراجا وإبداعا سوسن مجاهد. دمتم ودام المنتج المحلي أقوى وأعلى بإذن الله، فلندعم المنتج المحلي ولندعم الاقتصاد الوطني. دمتم ودامت اليمن بخير، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة، وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد، وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية. برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00 عصرا.

بالطاعة فاجئ وادهش وابهل وابهل قدي تصنيعك بالداعة فجر

كل أحرار أمتنا إلى جانبكم. محور المقاومة هو حاضر في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان وفي جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين وإلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم. والله خير الناصرين، ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم وصمودهم وصبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر وهو لن يخلف وعده.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار. ورعب العبودية لكل طواغيت الأرض. هل هات من الدلة؟ هل هات من الدلة؟

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحق

كتاب الله الكريم، وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ودوا ما عنتهم. هنا رغبة اليهود الشديدة في إلحاد الضرر بالمسلمين، فعينهم لا ترى إلا للسخرية، وكتبهم تقول العربي الجيد هو الميت، وجميع المخلوقات الأخرى وجدت من أجل اليهود، والثقة بالعرب لا تجوز مهما بلغت حضارتهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قضية إسرائيل ليست قضية تخص الفلسطينيين، إنها قضية المسلمين جميعا.
1: فإسرائيل هي الغدة السرطانية كما وصفها الإمام الخميني في عام 1399، أعلن يوم القدس العالمي وهو يوم اتحاد المسلمين بجميع طوائفهم. لكن ما الهدف من هذا الاتحاد؟ الهدف من أجل الدفاع عن الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني المسلم. تحدث الشهيد القائد عام 1422 في ملزمة يوم القدس العالمي، حيث بين فيها بأنه يجب على الأمة أن توحد شعوبها وتحيي هذا اليوم لكي تكون مستوى المواجهة لأمريكا وإسرائيل من كل الجوانب الاقتصادية والعسكرية. مشروع الشهيد القائد أهتم بالقضية الفلسطينية رغم الصعوبات والتهديدات التي واجهها في ذلك الوقت، مثل التهديد والوعيد من قبل

0: الشرطه الظالمه، محاربه العلماء لهذا المشروع وتسميته المشروع الايراني، محاربه العدو الامريكي والاسرائيلي والدفع بالسلطه اليمنيه في ذلك الحين لشن الحرب على هذا المشروع وتدميره، الا ان اراده الله كانت في توسيع هذا المشروع ليصل الى ما هو عليه الان.
1: في المسيرة القرآنية حظيت القضية الفلسطينية باهتمام كبير من قبل الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي، ولازال ذلك الاهتمام يتنامى ويتسع على يد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حتى يومنا هذا.
2: قضية إسرائيل ليست قضية تخص الفلسطينيين، إنها قضية المسلمين جميعا، المسلمون جميعا، حتى لو اعترف الفلسطينيون أنفسهم بإسرائيل، حتى لو رضوا بأن يكونوا عبارة عن مواطنين داخل دولة إسرائيل، فإنه لا يجوز للمسلمين أن يجبروهم على ذلك.
0: كان لا مكان للجهاد ضد عدو الأمة آنذاك عند العرب، ومن يريد الجهاد فليتحرك إلى فلسطين عبر أي القنوات، وهذا ما قاله حكام العرب في ذلك الوقت. لكن أنت أيها الحاكم مفتاح تلك القناة، فافتح لنا مراكز للتدريب وسننطلق جميعا لاستئصال تلك الغدة السرطانية، وهذا ما قاله الشهيد القائد في عام 1423.
1: صارت تلك المظاهرات تشكل قلقا للنظام العميل الذي لم يستطع إخفاء قلقه منها، ليخرج رأس ذلك النظام العميل عن لغته المخادعة التي لطالما اعتادها، لكنه هذه المرة بدا أكثر وضوحا في عمالته مهددا ومتوعدا. كان رد السيد حسين بالشكل الذي معه بهت الذي كفر، ردا يوحي باهتمام السيد حسين بدر الدين بالقضية الفلسطينية، بل وباستعداده للقتال مع المجاهدين في فلسطين.

0: يقول البرو في صور يعيل ليثي أن وزير الدفاع موشيه يعلون قام عمليا بالسماح للخخامية الرئيسية بالتدخل في إدارة الجيش، فيتم توطيد الأسس التوراتية في الجيش وجعلها قيمة بديلة لروحه الصهيونية الرسمية. أما الأخطر في الموضوع فإن هذه الحرب التي تحمل طابعا دينيا لدى بعض الجنود تبرر لهم التطهير الكامل للفلسطينيين تحت عنوان القتل باسم الله الذي أطلقت عليه صحيفة لوموند الفرنسية عام 2014. يشرح إيلي بارنافي وهو مؤرخ إسرائيلي خدم سابقا في الجيش أن الدين يضيف إلى الحرب بعدا فريدا يجعلها أكثر شراسة وتدميرا، ويجعل الإنسان المشارك فيها مقتنعا بأنه يخضع لإرادة تتجاوزه وتحول قضيته إلى حق مطلق، بعكس العرب التي تربي جيوشها بعيدا عن الدين والقرآن والذي من خلاله يبين خطر اليهود والنصارى على العرب والمسلمين وحقدهم وحبهم لإلحاق الأذى بالمسلمين. وهذا ما نشاهده في غزة، والعرب وجيوشها لا تحرك ساكن وكأنهم غير موجودين في هذه الأرض، وذلك كله بسبب عدم وجود القرآن والمبادئ الإسلامية في المنهج التدريبي للجيوش العربية، فبدلا من ذلك ترسخ لهم الثقافات المغلوطة وعقد السلام مع العدو على حساب دماء إخوتنا في فلسطين، ولا شأن لهم سوى بأنفسهم وأرضهم وكل ما يعود لهم.
1: نحن نرى تلك الدول دول الكفر، دول اليهود والنصارى هم من يربون شعوبهم تربية عدائية للعرب، تربية عدائية ضد الإسلام والمسلمين، تعبئة ثقافية ضد الإسلام وضد المسلمين. وفي المقابل يقال للناس اسكتوا.
2: لقد علموك منذ كنت صغيرا فن الحرب، زرعوا فيك مشاعر التعصب القومي والحقد على العرب، أرادوا لك أن تحقد بكل ما أوتيت من قوة على العرب الذين أعدوك لمحاربتهم لكي لا ترتجف يداك عندما تضغط على الزناد. وعندما بلغت سن الرشد علموك عن الطبيعة السيئة للعربي الذي لا يفهم إلا لغة القوة والقسوة والمستعد دائما أن يقضي عليك بلا رحمة، فرددت وراءهم عبارة حكمائنا الذي ينوي قتلك.

0: على إعداد الفقرات والتجهيز والترتيب لهذه المناسبة العظيمة. نتواجد الآن مع أحد المعدين لهذه الفعالية. ما هو دوركم كمعدين لهذه الفقرات في هذه الفعالية؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كمعدين ومقدمين لهذه الفقرات في هذه الفعالية تتلخص مهمتنا في نقل الصورة التي يحاول المجاهدون الأعزاء ترسيخها في نفوس أبناء هذه الأمة من حمل للروحية الجهادية، وكذلك جعل القضية الفلسطينية هي المحور وهي القضية المركزية لهذه الأمة، وهي كذلك نسعى في هذا المسار من للتذكير بهذه القضية وشد الناس إليها ومن تعزيزها وترسيخ تواجدها في نفوس أبناء هذه الأمة. طبعا مما لا شك في أن المصادر التي نستند إليها أثناء إعداد هذه الفقرات في هذه الفعالية أن أولها وأهمها وأعظمها هو القرآن الكريم الذي امتلأت آياته بالحديث حول هذه القضية، الحديث عن بني إسرائيل وعن خبثهم ومكرهم وعدائهم الشديد للإسلام والمسلمين. وكذلك من أهم المصادر التي نستند إليها هي ما ورد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من أحاديث نبوية، وكذلك ما قدمه ويقدمه لنا أعلام الهدى من دروس ومحاضرات.
0: طبعا فهؤلاء الأبطال لا يقيمون هذه الذكرى للاحتفال أو الاجتماع أو للتسلية، هذه الذكرى تعلم الصغير قبل الكبير ما هي القضية الفلسطينية وتبين خطر اليهود على الأمة الإسلامية وبالذات العرب المسلمين. ففقرات هذه الذكرى توصل رسالة إلى المتخاذلين الذين دفنوا القضية الفلسطينية بين رمال الذل.

0: قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: وهذه المناسبة لها أثر مهم في خلق الوعي في أوساط المسلمين ورؤية صحيحة للمخرج مما تعانيه الأمة.
2: من هنا من ميادين الإعداد من مدرسة الجهاد والاستشهاد، من ميادين الوعي والبصيرة، من ميادين فضح مؤامرات الأعداء ودراسة نفسياتهم، من ميادين البصيرة البصيرة ثم الجهاد، ميدان التولي لله ورسوله والذين آمنوا. يكون المحور الأساسي هو بناء عقيدة الفرد المجاهد وفقا لتوجيهات ملك السماوات والأرض ليكون هو جندي من جنود الله.
3: هذه هي الحقيقة التي يسعى إليها المجاهدين والتي تعلموها من المشروع القرآني، فعقيدتهم وثقافتهم قرآنية وهدفهم تحرير الأمة الإسلامية من ظلم الكفر. فلو كانت جيوش العرب تستند إلى القرآن لكانت تحيي هذه الذكرى في يومنا هذا، وكان العرب موحدين تحت قيادة واحدة، ولكان اليهود وأحلافهم في ظلام الماضي. مراسل الإعلام الحربي.

0: العقيدة العسكرية الإسرائيلية هجومية في إطار الدفاع، وعليها وضع الخبراء العسكريون مبادئ لهذا الجيش. ومن هذه المبادئ الهجوم، إحراز نزل حاسم، تقليل الخسائر البشرية، المبادرة بالضربة الأولى، شن ضربة وجائية مسبقة، الحرب الخاطفة، نقل المعركة لأرض العدو. وهذه المبادئ استخدمتها إسرائيل في عدة حروب، منها حرب 1967 عندما اجتمع النصيون والسيريين من أجل ضرب إسرائيل، وكذلك تحويل الفشل إلى نجاح، مثل حرب 1973 وحرب 1982. قامت إسرائيل بتنفيذ ضربة استباقية لمنظمة التحرير الفلسطيني، لكن معظم الأفكار والعقائد التي اعتقدها الجيش الإسرائيلي لم تكن من إبداعه، حيث استفاد من تجربة الحرب العالمية الثانية ومن عدد من المفكرين العسكريين الكبار ومنهم ييدل هارت. كذلك للاحتلال تجارب سيئة مني فيها بفشل عسكري المرة تلو الأخرى، لذلك كل تلك العقائد والتكتيكات المذكورة عرضة للتلف مع التطور العسكري وأسلوب حرب العصابات.
1: تعتبر حرب العصابات أنها من الحروب الغير النظامية التي تلجأ إليها الحركات والتنظيمات إلى تحقيق أهدافها كمقاومة الظلم أو تحرير الأرض من المحتلين وغيرها من الأهداف. وهناك العديد من هذه الحركات سواء كانت إسلامية كما هو حال المقاومة في فلسطين المحتلة أو المقاومة في لبنان وغيرها من البلدان الأخرى. وتعرف هذه الحروب أنها تخاض بقوات غير نظامية تعتمد القتال بأساليب سريعة ومرنة وبمجاميع قليلة ومنتشرة، معتمدة بصورة أساسية تكتيك وضرب واختفي، مستخدمة أيضا أسلحة خفيفة ومتوسطة وفعالة تمكنها من تدمير العدو وتمنعه من تحقيق أهدافه.
2: اضرب واختفي، تكتيك قتالي يتلخص في كلمتين تستخدمه الفصائل الفلسطينية لإلقاء الرعب في صدور الإسرائيليين، حيث يظهر المقاتلون كأشباح قادمين من تحت الأرض ومن بين أنقاض المباني المدمرة، يطلقون قذائف وصواريخ مضادة للدبابات بدقة عالية، ثم يختفون في لمح البصر قبل أن ترصد عيون الإسرائيليين مخابئهم، حتى الطائرات المسيرة والمروحيات الأباتشي تعجز عن كشفهم. يعرف هذا التكتيك باسم اللدغة.
1: تعتمد قوة العصابات مبادئ وعوامل أساسية تستند إليها لتنفيذ العمليات القتالية، منها العامل الأهم والقاطع وهو عامل المفاجأة للعدو، ويعتبر الركيزة الأساسية لعمل العصابات، حيث تقوم هذه القوة بضرب العدو في المكان والزمان الذي لا يتوقعه وبأساليب مختلفة ومتنوعة تفقد العدو قدرته على تنفيذ ردات فعل سريعة. وتعتمد كذلك على عامل المعنويات والمحافظة عليها، والتي تمثل الدافع والمحرك لهذه القوات مما يساعدها على الاستمرارية بفعالية في الميدان، وكذلك عامل الضرب للعدو في أكثر من نقطة، وبالإضافة إلى العديد من العوامل المهمة كالمبادرة والتنوع في استخدام الأساليب وغيرها، وهذا مما يمكنها من حرمان العدو من استخدام أسلحته المتضورة والفتاكة وتفقدها فعاليتها القتالية.
3: عند النظر إلى عمليه السابع من أكتوبر العام الماضي والتي كانت مقدمة لمعركة طوفان الأقصى من زاوية تحليلية، نجد أن ما كان يتزعمه العدو الإسرائيلي بأنه الجيش الذي لا يظهر وأنه في مصاف الدول التي تملك أقوى جيوش في العالم، وبالفعل تم الإعلام عن أنه أو الإعلان عن أنه في المستوى 18 من أقوى الجيوش في العالم، من الدول التي تملك أقوى الجيوش في العالم لعام 2023، غير أن ذلك كله مجرد وهم وأكاذيب لإحاقة الفلسطينيين ولسلبهم الإرادة في المقاومة والجهاد لنيل الحرية والاستقلال. ولكن المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أثبتوا عكس ذلك من خلال إيمانهم بالله الكبير واستجابتهم له بالجهاد في سبيله، وأيضا باستفادتهم من تكتيكات حرب الإصابات باستخدامهم مبدأ المبادرة الذي أحدث فرقا كبيرا في قلب الموازين لصالحهم، حيث أن هذه التكتيكات أسهمت في تحقيق المباغتة والتي بدورها أصابت قوة العدو بالشلل ومنعتهم من القيام بأي ردة فعل. والدليل على ذلك أنه عندما صحى من شلله انطلق مسرعا إلى استهداف أهله وشعبه المستوطنين بتخبط وهمجية، ولم يميز بين الصديق ولا العدو. إن تلك العقيدة العسكرية التي تبجح بها العدو الإسرائيلي ويتبجح بها دائما أظهرت فشلا ذريعا وفاضحا، سواء على مستوى الردع أو على مستوى الانتصار السريع والحاسم أو حتى على مستوى الانذار المبكر. فعند الحديث عن الردع لدى العدو الإسرائيلي نجد أنه اعتمد على اتباع عقيدة الضاحية نسبة إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006، التي تقوم على استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة على نحو ممنهج لاستهداف البنى التحتية المدنية والسكان، وبالاستناد إلى عقيدة الضاحية، فقد لاحظنا فشلا ذريعا في تحقيق الردع المطلوب من قبل قوات العدو الإسرائيلي عبر إلحاق الضرر بالمقدرات التنظيمية للمقاومة الفلسطينية، وبالتالي بيان حقيقة وهشاشة وضعف استراتيجية الردع التي طورتها إسرائيل على مدى عقود، والتي تعتبر من أهم أعمدة العقيدة العسكرية الإسرائيلية.
0: هنا وفي كل هذا أحداثا كشفت عن الوجه الحقيقي للعرب والمتصحينين، وبان التشدك بالقضايا الوهمية ومظلومية تخلد بالتاريخ ووصمة عار في جبين العرب. شوف، مقاومة تنتصر لكل ذلك، انطلاقتها من وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران،
4: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
5: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
6: ثمن الحكمة والإيمان.
7: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
8: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
9: لننطلق صواريخ.
10: مع إيران يمن الأنصار.
11: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
12: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
13: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
14: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

صوارخ حب.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نحن في جبهتنا هذه جبهة الإسناد في اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نرصد باستمرار النشاط الأمريكي ضد بلدنا وضد أمتنا ونحن نستعد باستمرار لأي مستوى من التصعيد يريد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أن يذهبوا إليه شعبنا العزيز قد وصل كل محطاته التاريخية المشرفة في كل المراحل التاريخية وصله أيضا في جهاده المشرف وموقفه العظيم ضد العدو الإسرائيلي وضد أمريكا وبريطانيا وهو الآن في هذه المرحلة أكثر حضورا وأكثر وعيا وأكثر استعدادا وأكثر ثباتا في حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى حتى من تلك المرحلة التي واجه فيها بريطانيا شعبنا العزيز يتحرك في سبيل الله تعالى بشرف وإيمان وعز إيماني بكل ما تعنيه الكلمة بقيم ومبادئ

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
5: بثلي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7-0؟
5: ايوه.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7-0، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
13: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

لذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك. كل هذا تحرك فيه شعبنا لإطار موقف واضح عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح.

0: في دقائق. برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، استمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة.
1: وقفة إعلانية
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: ايش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المقارنة في موضوع التخويف درس مهم جدا، من أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن، لأن من أكثر ما يركز عليه الطغاة والمجرمون والضالون والمضلون والمنافقون، كل فئات أولياء الشيطان هو التخويف. كل القائمة التي يخوفون منها هي في قائمة ويخوفونك بالذين من دونه. خوفونك بأمريكا، ما هي قدرات أمريكا العسكرية في مقابل عذاب الله وسخط الله، في مقابل لحظة واحدة من جهنم؟ عذاب الله في الدنيا والآخرة لا شيء، أو في مقابل ما بحوزة إسرائيل من قدرات القتل والبطش والجبروت، كذلك لا يساوي ساعة واحدة في نار جهنم ولا لحظة واحدة في نار جهنم. ما الذي يعيق أكثر الأمة عن الاتجاه وفق هدى الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لهم الموقف القرآني، أن يتحركوا وفق توجيهات الله جل شأنه. والخوف مؤثرا عليهم إلى درجة كبيرة جدا، ولذلك يجب أن يكون المعيار في مسألة ما يجب أن نخاف منه، يجب أن يكون المعيار معيار القرآن الكريم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: يا الله يا الله.
2: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدينا،
2: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات، برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر قد نفد، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
3: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر،
4: لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
5: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
4: والله لأن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
6: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
7: القاضي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بطاره
8: وزمختي عليه ومن فوق العروش وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس. يا حد أمريكا ويا حد المجوس، واحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاح الإيمان والعالم تشوف.
9: أن شعب اليمن نفذ صبره،
10: صبر اليمني نفذ لا رجعة لا تراجع.
11: صبرنا انتهى وإلى هنا ويكفي.
12: الوفاء ما تغير، أهدى الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي. من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: العز مرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية، بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نقول لقادة العدو ومجتمعه: أنتم اليوم في مأزق كبير. فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين، وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

0: تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: إلا وقد بارق النصر الإلهي لمع الحرب.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين.

هنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
2: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
1: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

فهم كشفوا ويكشفون على الدوام عداءهم للجميع. ليست المسألة مجرد مشكلة بينهم وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، هم أعداء لكل المسلمين. نطق القرآن بذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من يكذب بهذه الحقيقة فهو مكذب بالقرآن، بالقرآن الكريم، بما نطق به القرآن الكريم بصريح آيات الله في كتابه المبارك. وجاحد لحقائق الواقع التي ملأت سمع الدنيا وبصرها فيما يفعلونه وفيما فعلوه على مدى كل هذه العقود من الزمن.

الآن نحن نعتبركم أخوة لنا.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعلا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: إليك أنبنا طمعا في نيل رضا رباه، سمعنا وأطعنا فارزقنا نور
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي هبة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة المسافة الصفر. أقول فيها: المسافة الصفر هي مفاجأة الأبطال الذين لا يخشون الممات للجبناء من أعداء الحياة والمختبئين وراء المجنزرات والدبابات. في هذه الكلمة إشارة إلى المصطلح العسكري الحديث الذي يعبر عن قرب المجاهد أو المقاتل من العدو وعدم خشيته. المسافة الصفر يعني أن هذا المقاتل لم يحترز، يعني ليس لديه حصون تحميه من ذلك العدو، وطبعا هو يعبر عن قمة البطولة. وهذا هذه المسافة أو القتال على هذه المسافة لم يتحقق يعني في عصرنا، يعني بحسب ما نراه وبحسب ما يراه العالم أجمع، إلا في أولئك المجاهدين الأبطال من المؤمنين الثابتين الصادقين. أما أعداؤهم سواء كانوا من الأمريكان أو كانوا من المرتزقة أو كانوا من أمريكا أو من غيرهم، فهؤلاء دائما يختبئون وراء المجنزرات والدبابات ويتحصنون بكل ما أطاقوا من حصون، ومع ذلك يخافون ويرعبون. وطبعا في هذا المعنى دليل على الشجاعة التي يبثها الإيمان في قلب صاحبه، بخلاف الجبن الذي يبثه الكفر وعدم الإيمان بالله وعدم الحقانية، عدم كون الإنسان على الحق في نفس صاحبه. كمثال بسيط على ذلك، عندما مثلا يرسل اليمنيون أو حزب الله وغيرهم يعني مسيرات ربما هي أو صواريخ ربما هي ليست في قوة الأسلحة التي لدى الكيان الصهيوني أو لدى أمريكا، ومع ذلك يلجأ مئات الألاف بل الملايين إلى الأنفاق أو إلى المحال المعدلة، إلى الملاجئ المعدلة، وفي أثناء هروبهم أحيانا قد حتى يموتون، يعني يقتل بعضهم بعضا من شدة التزحم بمجرد سماع صفارة فقط يقومون بذلك. بينما نجد مثلا اليمنيون عندما تأتي الطائرات لتغير عليهم يصعدون إلى السطوح ليروا تلك الطائرات، وأحيانا عندما يعني الأمريكي أو الصهيوني يقوم بحرق أو يقوم بكذا فيذهبون إلى تلك الأماكن ويأخذون صورا معه. هنا الفرق بين المؤمنين، لأنهم على حق ويعلمون أنهم إذا استشهدوا إذا ارتقوا إذا ماتوا سيكونون أحياء عند ربهم يرزقون، بخلاف أولئك الآخرين الذين لم يأتوا إلا لمطامع دنيوية.

وماذا فعل؟ لم يستطيعوا أن يطعنوا ولو لديهم أدوات ولديهم حتى أسلحة. هم الذين كانوا من الذين حملوا السلاح في وجه شعبه في وجه جيشه، لكن لا جبنوا. لم يكتفوا بذلك، جاء الصهيوني وقال لهم أحضروا لنا كل ما لديكم من أسلحة. فثم جمع تلك الأسلحة في شاحنات، يعني هؤلاء الخوف والجبن والغباء وصل بهم إلى هذه الدرجة. لماذا؟ لأن هؤلاء يتبنون رؤية مادية. هؤلاء جعلوا عدوهم هو إيران، جعلوا عدوهم هو الشيعة، جعلوا عدوهم هم المؤمنون. ولذلك عندما أتاهم، لو أتاهم جيشهم لحاربوه، لو أتاهم إيراني وقال تعالوا أعطونا أسلحتكم لحاربوه، لكن عندما جاءهم صهيوني وهم قد أفرغوا في قلوبهم من العداء للصهيون، لم يؤمنوا بقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، لم يعلموا أن أشرف الناس هم الذين يقتلهم اليهود، لأنهم يشتركون في ذلك مع قتل الأنبياء. الشخص الذي قتل الأنبياء هو نفسه الذي قتل. هؤلاء لا يفعلون هذا، ولهذا نراهم عندما يعني استشهد القادة في حزب الله سمح السيد القائد حسن نصر الله رضوان الله عليه، نجدهم يتصورون وكأن الله تعالى عاقبه بذلك العقاب. هل الله تعالى عاقب زكريا أو عاقب يحيى عليه السلام لأن اليهود قتلوه؟ والله تعالى ذكر قتلهم الأنبياء، هل أولئك الأنبياء عاقبهم الله لأن هؤلاء اليهود قتلوهم؟ لذلك في الأصل هؤلاء يراجعون أنفسهم، هؤلاء الذين قاتلهم اليهود في نفس الوقت الذي لم يمس يعني هؤلاء الصهاينة هؤلاء اليهود أمريكا، لم يمس قادته ولم يمس شيئا من سواء القاعدة أو النصرة أو غيره. لماذا؟ لأن الفرق كبير جدا، هؤلاء يخدمون الكيان وهؤلاء عكسه. ولذلك المسافة صفر تتحقق فقط في أولئك المؤمنين الصادقين الذين يعرفون مفهوم الجهاد ومعنى الجهاد، ويعرفون معنى في سبيل الله، ويعرفون لمن يوجهون بنادقهم وصواريخهم ومسيراتهم، الذين يضحون بأنفسهم من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل، كما رأيناهم في غزة، كما رأيناهم في اليمن، كما رأيناهم في حزب الله، كما رأيناهم في كل المحال، المؤمن الصادق التي لا أحد يمكن أن يزيد عليه. الآن توضحت السبل، قبل ذلك كان الكثير يدعي أنه مع فلسطين ومع المستضعفين، وأنهم أولى بفلسطين من اليمن، وأولى بفلسطين من إيران، وأن السنة أولى بفلسطين من الشيعة أو غيرهم، يتكلمون هذا الكلام الطائفي المقيت. ولكن جاء الزمن الذي الله تعالى اختبرهم فيه، لقد دعيتم دعوة عريضة طويلة كبيرة ضخمة، أين وفاؤه؟ من السهل أن تعدوا، إن الله تعالى يذكر الذين يخلفون العهود، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، هؤلاء الجميع يقولون ذلك، لئن آتانا المكان أوتيتم كل الفرص ولكن ضيعتموها. ولذلك المسافة صفر تعبر عن الشجاعة، والصادقون هم فقط الذين قاموا أو الذين توفرت فيهم هذه الشجاعة لكونهم يعلمون أنهم على الحق، أما غيرهم فاشتبهوا عليهم الأمر، وغيرهم حتى لو كانوا من المسلمين. رأينا ذلك للأسف عندما تتاح فرص لإقامة قيام بعمليات ضد الصهاينة أو ضد الأمريكان، لكنهم يخشون، يخافون الموت، بينما المؤمنون حتى من أماكن بعيدة يواجهون هؤلاء الطغاة وهؤلاء المجرمين، لأن الله تعالى هو الذي يؤيدهم وينصرهم باعتبارهم يتشبثون بالحق ويتجردون له، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

مستوى الوضع الاقتصادي، هل يهتم الناس في هذا الجانب بالإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة؟

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9:00 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
8: سلام ربي عليكم مستمعين الأحرار المخلصين في كل مكان، وحياكم الله إلى حلقة جديدة وملامسة للواقع من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. بينما مناطقنا في جنوب بلادنا الغالي بتغلي من حرارة الصيف وانعدام الخدمات الأساسية الذي هي حق مكفول لكل مواطن ومواطنة، يحاول المرتزقة المحترمين الذي بيتخايلوا نفوسهم ان مناطق سيطرتهم عايشين في نعيم ورخاء صيد الأخطاء وبيدوروا المآسي لجل أيش؟ لجل إثارة البلبل وتفكيك النسيج الاجتماعي. هيا اسمعوا.
9: سياسة قائمة على إفقار المجتمع وتجريده من مصادر قوته واستقلاله، وتحويل لقمة العيش إلى وسيلة ضغط وإخضاع. فكيف تحول الجوع في مناطق سيطرة الحوثي من نتيجة للحرب والأزمات إلى أداة للهيمنة والسيطرة؟
8: أيوه، للأسف المعاناة موجودة، إيه نعم، وما حد بينكرها أصلاً، بس تحريف الحقائق وتبييض صورة العدو المتسبب بكل هذه المعاناة في جميع مناطق بلادنا هو الغلط بذاته. من المتسبب في كل هذه المعاناة؟ من الذي بيستخدم سياسة التجويع والحصار والحرب الاقتصادية؟ من الذي أوقف تسليم وصرف المرتبات؟ من الذي بينهب ثروات اليمن واليمنيين الذي هي وحدها كفيل بأن اليمنيين يعيشوا في رفاهية ورخاء؟ من هو؟ الإجابة معروفة واضحة وضوح الشمس، السعودية وأدواتها المدفوعة من المرتزقة. هدفهم أيش؟ هدفهم تدمير البلاد وضعفها وتفكيكها. السعودية الذي بتدير الجنوب تتحكم بثرواته ونفطه وحكومته، هل مواطن الجنوب بيعيشوا برفاهية ورخاء تحت إدارته؟
10: على نكد يا شيخ، حياة نكد، دقنا من الحما، دقنا من كل شيء. الله أعلم بحالنا، كيف حالنا بالنكد، أخبار اللغمة، لا يقول أنا درسهم حالتي بالنكد. قلت أدور منين ألاقينا ما حد يحلم بحالتي، يعني نكد يا شيخ، متنا جوعش من حكومة هذه.
11: هاي الولد داخل البلاد كيف يورمنا؟ لا رواتب، لا ماء، لا كهرباء، لا في أوقات هذه رواتب ويا الناس. إحنا تعبنا من هذا الوضع، تعبنا وهرمنا، معنا أسر.
12: الوضع اللي تمر فيه هذا الوضع كارثي، لم يسبق لهم ولم تكن عدن بهذا الوضع من سابع منذ رحيل بريطانيا إلى اليوم.
13: الأوضاع في عدن سيئة جدا جدا جدا، من ناحية الخدمات الكهربائية، من ناحية المياه، من ناحية الغلاء، من ناحية أشياء كثيرة، وأيضا في عملية الصرف فيه سر فقيرة جدا، ما تقدرش يعني تكفي حتى في يوم القوت اللي هي محتاجاه.
8: لا حول ولا قوة إلا بالله، في ذمة من؟ في ذمة آل سعود لانجاز عملائهم السرق، في ذمة اليهودية الأمريكية الذي بيدفع للسعودي والإماراتي وأدوات لنهب الخيرات والثروات وإشعال الصراعات والحروب. هذا هو عدونا الحقيقي الذي حان الوقت لاقتلاعه من جذوره والالتفاف حول القيادة القرآنية. هذا هو عدونا الذي لازم كل الحملات الإعلامية تتوجه له. هذا جار السوء الذي بيعيش مواطني في رفاهية تامة وبيحارب أرضنا مش من 10 سنين، لا لا لا لا، منذ عقود وعشرات السنين، وهو بيحاول ويسعى ويضخ كل دعم لتخريب اليمن وإذلالها. الكلام يطول ويطول، والمقاطع والشواهد كثيرة، والمعاناة ما تقتصرش على هذا وبس، أزمات متلاحقة، أزمة ماء، وبعدين أزمة مشتقات نفطية، وبعدين أزمة كهرباء، وبعدين اقتتال بين ميليشيات الإمارات والسعودية، سياسة لعينة ممنهجة. هي وهذا كله والجنوب ما بش في حوثي واحد، ولا فيه إرهابيين، ولا هم محاصرين، ولا هم يحزنون. خلاصة الكلام مستمعين الأحباء، العدو الحقيقي الذي بيمارس التجويع في الشمال والجنوب هي أمريكا والسعودية. ببساطة من منبرنا هذا ما يمنعش ننصح بالتكاتف والتراحم وتحمل المسؤولية حكومتنا، كل واحد من موقعه، ومحاولة إيجاد بدائل ومحاسبة كل من بينهب موارد الشعب. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وسلامتكم.
14: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
15: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
16: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
1: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني ولا تستهدف أي شعب مسلم. فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.
0: ضد أمريكا وإسرائيل.
1: والكرامة والعزة لشعبنا العزيز ويمننا العظيم. يمن.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ونعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في جمهورية الإسلام في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
2: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

بلغ في علوه وعتوه واستكباره وطغيانه وإجرامه أكبر حتى من علو الفرعون. لكنه قال عنه: ولتعلن علوا كبيرا. ذكر نهاية لهذا العلو والعتو، ويقول: كسنة ثابتة، أي عودة أخرى إلى ذلك الإجرام، وإن عدتم عدنا. وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، وعد صريح بقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. الوعد الصريح بقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.
1: لن تسكتونا بالحيل والقوة.

0: الموارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: عدو إسرائيل يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
5: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
6: لكن إذا كان الإنسان عارف الله واقلا في معصية الله متعاليا على خلق الله متجبرا عليهم بطاشا بهم لم يسلم أحد من يده أو لسانه فهنا سيكون عاجبة وخيم. أول ما يلاقي من الأهوال عند إتيان ملك الموت لأخذ روحه الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أخرجوا أنفسكم. هذا عند إخراج الروح من الجسد ما تخرج طبيعي ينزعون منها منهم نزعا يعني يجد لذلك ألما في جميع كيان في كل إصأف شعر من شعر بدن، ويطالبونهم بإخراج الأنفس، أخرجوا أنفسكم، لا تقبلونها بالترحيب بل بالتل، يعني بالنزل بالشدة مع التجبر. يعني يأمر الله سبحانه وتعالى بالتعالي عليهم لأنهم تعالوا على خلقه، لأنهم تجبروا على عباده. هذه من الأحوال. المؤمن ما مشتد به النزل فإنه في نعيم. لماذا؟ لأنه يشاهد مقعده من الجنة، لأن الملائكة عنده يؤمنون مهما أصابه من الآلام من سكرات الموت، إنما ذلك لصالحه ليصبر على ذلك ويرجع في درجات الجنة. لكن المجرم مهما كان نزع في الظاهر بسيط فهو يعاني من سكرات الموت ما لا يختلف كله، اشتد عليه النزع والمصيبة لأنه مع ذلك يؤنب ويهزأ ويقرع من مأمورين من عند الله سبحانه وتعالى، من ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. والمؤمن بالعكس يؤمنون ولي الله عبد الله الصالح مهما كان النسب. يعني هنا الميزان عند ما يحضره ملك الموت ويأمره الله سبحانه وتعالى بأخذ روحه من جسده، هنا يفصل بين الأنساب وبين الأعمال. النسب لا ينبعك إلا مع العمل، أما العمل فهو ينبعك مع نسب أو غير نسب. ولو كان الإنسان المؤمن عبدا حبشيا فإنه سينبع، سيخفف عنه أحوال نزع الروح من جسده مهما كان الألم. قد يتألم الإنسان لكنه راض لأنه يؤمن، لأنه يسلم عليه، لأنه يخفف عنه بكلام طيب من ملائكة مأمورين بذلك من قبل الله سبحانه وتعالى، ويبشرونه بمنقلبه الصالح بمكانه في الجنة. فهو مرتاح نفسيا مهما كان يعاني من الآلام. وأنتم شاهدون الآن الإنسان الذي الناس مهتمون به ويعني يحنون عليه ويحنون له مهما كان به من الآلام، مرتاح نفسيا، معنويات رفيعة، عنده معنويات عالية، ما يهمه ذلك الآلام، لا بس أنه يتألم لكن منشرح الصدر مرتاح البال. فما بالك والمؤمن الله والمباشر للتأمين ملائكة الله بأمر من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يرى مقعده من الجنة، يرى مكانه في الجنة، يرى بساتينه، يرى الحور العين وهن يعني مشغوفات بإقباله عليهن وبلقياهن له. كيف ستكون نفسه مهما عانى، مهما يعني الإنسان المسرور المجاهد في سبيل الله عندما يجي لهم كلام ترفع معنوياتهم بيضحوا بدماهم، ويشاهد يعني يجي لهم يعني أفعال شديدة جدا ومع ذلك معنوياتهم رفيعة، لأنهم بيتعبوهم ناس يعتقدوا فيهم جدا، يعني أنشرح الصدور. فما بالك والمشجع هو الله سبحانه وتعالى وملائكة الله المرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، كيف ستكون معنوية الإنسان؟ فالإنسان إذا كان في عمل صالح يرضاه الله سبحانه وتعالى فلن يبالي إطلاقا مهما كان من المعاناة. يعني يفصل لكم بين يعني أنه ممكن أن يعاني الإنسان من آلام في جسده، جراح أو آلام سكرات موت أو نحو ذلك، لكنه مع ذلك مرتاح، مرتاح لأنه معنوياته رفيعة، يقدم يعلم بأنه يقدم على رب كريم وأن الله سبحانه وتعالى راض عنه، وأنه مع ذلك يعد له الجنة، يعد له القصور، يعد له الأنهار، يعد له النعيم الدائم والخلود الأبدي في ضيافة الله سبحانه وتعالى. فهو مهما عانى من الآلام يشاهد أمامه النعيم الدائم. المجرم بالعكس مهما كان فيه من إيش؟ من قلة آلام نزع الروح، لأنه قد يخطط على الفاجر، لكن تجد وجهه مقفهر عليه قثرة، عليه يعني تلبس في وجهه لأنه مجرم، كما حكى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن المؤمنين والمجرمين، قال وجوه يومئذ ناظرة، يعني تتلألأ نورا مبتهجة من السرور، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لماذا؟ لأنها تنتظر الله سبحانه وتعالى ينجيها من هذه الأهوال ويدخلها الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عند الموت هكذا المؤمن وجهه يتلألأ نورا مهما كان فيه من الآلام، وتشاهد النورانية عليه لأنه مبتهج مسرور مرتاح مهما كان يعاني من الآلام. وقال هناك ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاجر، منتظر من يقسم ظهورها من إيش؟ من العذاب الأليم الدائم الذي لا ينقطع. فنحن في هذه الدنيا نبدأ، وعند الموت نبدأ الحصاد، ويتم الجني بالثمار يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. علينا أن نعاني في هذه الدنيا من أجل أن يخفف عنا معاناة يوم المعاد، معاناة نزع الروح من الجسد، معاناة الحساب في القبر من نكير ومنكر، معاناة الحساب في عرصة القيامة، ثم ما بعد ذلك أشد. إذا أردنا أن ننجى من النار وأن ندخل الجنة التي أعدها الله للمؤمنين، نسأل الله أن نكون منهم، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يسكون فيها من رحيق مختوم، من عين سماها الله سبحانه وتعالى قال يفجرونها تفجيرا، عين يعني تكون من الكافور، وفي أخرى سلسبيلة كما قال الله سبحانه وتعالى. هذه الأنهار معدة لأصحاب الجنة، يعني ما من دار في الجنة، ما من قصر في الجنة، ما من بيت في الجنة إلا وله فرع من هذه الأنهار، أنهار عظيمة ليست كأنهار الدنيا مليئة بالطحالب، مليئة بالمجرح، مليئة يعني بالتعفن، لا، خلقها الله سبحانه وتعالى لنحن بها عبادة، مخلوقة من الرضا، معدة لأولياء، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن مصفى، وأخرى من عسل لذة للشاربين. هذه الأشياء في الجنة يعني غريبة، ما يخطر في بال الإنسان أنه يمكن أن يأتي نهر من عسل. نحن في هذه الدنيا إذا جاء واحد كيلو عسل ولا 2 كيلو ولا 10 كيلو ولا 1000 كيلو بنقولوا بدو بطن بني جيل بطن كم طن 1000 كيلو في الجنة نهر من هذا العسل الذي يكون في الدنيا تجلبه النحلة على جناحها. ماذا تأتي جناح النحلة؟ النحلة في الجنة نهر تجري فيه السفن، اللبن الذي نخرجه يعني نستخرجه من برع البهيمة سواء غنم أو بقر أو إبل. في الجنة نهر، نهر تجري فيه السفن، تبنى عليه القناطر الكباري من لبن، لبناهم في لبن الدنيا، لبن الدنيا إذا بقي من الصباح إلى العشي يتعفن، ذلك لا يتعفن إطلاقا، ما بيشيعونه في الجنة إطلاقا. الخمر الذي يقول العقول في هذه الدنيا، هناك أنهار لكن خمر لا يقول العقول، ولا هم عنها ينزفون، أي ما تنزف عقولهم، يشرب لما يروى من هذا النهر من هذا الخمر، ولا يجي له أي يعني تغير في عقله ولا في ميزانه. ولا يحس الإنسان من المعقولات ببشن ولا بسوء هضم ولا بقربة، يأكل ما شاء. قال يغدى على عدد المؤمنين نصيبا في الجنة، يغدى عليه ويراح بعشرة آلاف صحفة من الطعام. في كل صحفة من الطعام لون وذوق غير لون وذوق الصحفة الأخرى، ويأكل منها يجد لآخر لقمة من اللذة ما يجده الأولى، لأن خلق للثمن في الجنة. النساء يلبث المرء مع زوجته، سواء زوجة المؤمنة أو مع جارية من الحور العين، 70 خليط لا يملها ولا تمل، يعني نعيم يفوق التصور، يفوق التصور إطلاق، ما يستطيع الإنسان استيعابه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة التي وصفها الله سبحانه وتعالى ووصفها رسوله صلى الله عليه وعلى آله بأمر أعدت للمتقي، المتقي الذي حرص على أن يطبق أوامر الله وأن يلتزم بجميع مناهي الله مهما كان فيها من ليش من الرغبة، لأن النفس في الأغلب ترغب ما نهى الله. فصلت نفسك اكبح جماحها، زمها بزمام التدوى، اخزمها بخزام القرآن والسنة، أعدها إلى السبيل الموصل إلى طاعة الله، الموصل إلى رضوان الله. إذا أردت أن تنجى من الأهوال وأن تفوز بهذه الجنة، عندما يجتمع المؤمنون في الجنة يتذاكرون ما عانوه في هذه الدنيا، فيتذاكر بعضهم مع البعض ما كانوا يعانون من الآخرين المجرمين. فيقول أحدهم: إني كان لي قرين. يقول: أينك من المصدقين؟ يعني كان في الدنيا من يريد أن يغويني، من يريد أن يدخلني معه في المعاصي، من يحرفني عن مسائل. قال: فاطلع فرعاه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كدت لسردي، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لكنت معك في ذلك المكان. هنا يستغرب الإنسان كيف يستطيع المؤمن أن يطلع على النار ويخاطب جرينه فيها، وهي يعني لجبها وأهوالها ونتنريحها على مسافات آلاف السنين. العلم الحديث الآن أوصلنا إلى ما نشاهده الآن على بعد آلاف الكيلوهات عبر شاشة التلفزيون، وهي صنع البشر، فما بالك بصنع الله سبحانه وتعالى. قد يوصل لكل إنسان إلى غرفته مشاهدات في نار جهنم لمن يريد مشاهدته، من أعدائه ومن الذين كانوا يتلذذون بتنغيصه، يتلذذون بالاستكبار عليه، يتلذذون بمعاناته وبالبطش عليه. فيشاهدهم، وقد نزع الله من قلبه الرحمة له حتى لا يتأذى بما يشاهده من تأليمه، فيتلذذ كذلك جزاء وفاق. ستطلع على أعدائك وتشاهد ما هم فيه من المعاناة، ما هم فيه من الآلام، ما هم فيه من العذاب، ما هم فيه من الجهان، ما هم فيه من الجوع، ما هم فيه من العطش، ما هم فيه من اللهيب النار. ولن تجد لذلك يعني ألماً في قلبك أو في نفسك إطلاقاً، لأن الله سبحانه وتعالى قد نزع الرحمة، رحمة المجرمين من قلوب المؤمنين، حتى ولو كان ولدك، حتى ولو كانت زوجتك، حتى ولو كان والدك، حتى ولو كان أعز الناس إليك، خلاص. لأن من يصيب المؤمن عذاب في الجنة بما يشاهده أو بما يعلم به مما أخاه أو مما أخوه أو إيش أو أبوه أو قريب فيه. لكن الله سبحانه وتعالى يريد تلذيذ تلذذ أولياء، فينزع من قلوبهم الرحمة لأعدائه. ما عزيز فيما بينهم قد يكون بين المؤمنين وحشة، قد يكون بينهم يعني نفرة، قد يكون بين شيء بينهم شيء مما يعني يعتاد الناس أن يتجافوا بسبب. عندما يدخل المؤمنون الجنة ينزع الله ما في قلوبهم من ذنب، إخوانا على سرر متقابلين. تلقى من كان بينك وبينه توارث في الدنيا لسوء فهم أو سوء تفاهم، تلقاه كأنك لقيت أفضل أسرة، ترتاح بذلك، تتنعم بذلك، تتلذذ بذلك، على سرر متقابلين. يخرجوا في البحشاء يتلاقون يتزاورون يرتاحون في ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: في دور عظيمة نحن إذا خرجنا إلى خارج اليمن وشاهدنا مبانيها وعماراتها وبلاطها وزينتها ننبهر. إذا حج الإنسان واعتمر في السعودية عاد هذه أقرب البلدان إلينا، يشاهد في المباني أشياء عجيبة ما تساوي ولا يعني لبنة من لبنات الجنة. هذه العمائر التي نشاهدها، ونهلل المنكبر وتبحر ما تلك يعني البهاري في تلك المناطق. كذلك إذا سافر واحد إلى الخارج نخبر عمن بلغ إلى تلك البلاد بأشياء عظيمة وقوات عصر وتقنية عصرة جدا، الإمكانيات التي مكنهم الله سبحانه وتعالى وأطلعهم عليها وأقدرهم على صنعها أشياء عظيمة، لكنها لا تساوي شيئا عند الجنة إطلاقا، لأن تلك الجنة صنع الله، صنع القادر الذي من قدرته أقدر هؤلاء على صنع هذه الصناعة. فكيف ستكون صناعتها؟ كيف تكون تقنيتها؟ كيف ستكون يعني عظمتها ودقتها ويعني بهرجها؟ لا يكتنف كله. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما النار حدث ولا حدث، ظلمة فوق ظلمة، ظلمات شديدة، وأعدت لمن؟ لأعداء الله، للذين تمردوا على الله وليس بين الله وبين أحد هواجس مهما كان غربه من أولياء. لو كان ملكا مقرب ولو كان الملائكة المقربين، لكن حاشا لله، لا من البالغة لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. لو كان من صلب نبي، هذا ابن نوح، يقول الله لنوح عليه السلام: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالجنة هي للمؤمنين كائنا من كان، والنار لعدو الله كائنا ممن كان. فعلينا أن نكون من أولياء الله، وذلك بمقدورنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. استعرض أن تكون من أولياء الله، وبيدك أن تكون أيضا من أعداء الله. وقد أخبرك الله بما هي صفات أوليائه، وأقدرك على أن تتصف بها، وأعلمك بما هي صفات أعدائه، وأقدرك على أن تتصف بها. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين فلك تحكم العقب وما أدراك ما العقب، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ليتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الجنة، والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. غلقت أبوابها وظلت مفاتيحها ولم يخرجون منها إطلاقا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالله الله عباد الله، الله الله في أنفسنا التي لا يساويها شيء، وينبغي أن لا يكون لها ثمن شيء، لا يكون ثمنها شبر من الأرض بل ولا الكره الأرضية بإجمالها. نحرص على نجاتها من أهوال القيامة ومن أهوال الموت وما بعد الموت ومن أهوال المحشر ومن أهوال الحساب، وأيضا من العقاب الأليم، من عقاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا. أحسنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين ولحق منقادين وبأحكامه راضين ولأوامره ممتثلين وعن مناهيه منتهين ولزواجره ومواعظه منزجرين ومستعظين بحقه لا حق عليه وبحق النبي وآله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله سيدنا الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

عصم ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحده على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

توكلنا وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن علي عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعت امرأة ذات حسب ونسب إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل خرج حاجا أو معتمرا إلى بيت الله، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله، ورجل ضارب في الأرض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه ويعود به على عياله، ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت كل عين فأسبغ الطهور ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
2: آفاق FM. آفاق FM.
1: مفردات القرآن الكريم.
2: أمر مريج. أمر مريج. المريج المضطرب المختلط، وأصل هذه المفردة من المرج وهو الاختلاط. جاءت هذه الكلمة في الآيات الخامسة من سورة قاف، وهي قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. والمعنى أن هؤلاء الكفار صاروا في أمر مضطرب مختلف، كل مرة يروجون دعاية ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، مرة يقولون ساحر، ومرة شاعر، وأخرى مجنون. فالآية وما قبلها تحكي قسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن المجيد على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تعجب هؤلاء الكفار من كون النذير كان منهم إنما حصل بسبب تكذيبهم للقرآن لما جاءهم، وهو الآية الكبرى الواضحة البينة التي قد عرفوا أنهم عاجزون عن الإتيان بسورة من مثله.
3: هي الصلاة أديمها إلى الأبد.
4: الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.
3: هي الصلاة لنا في سبها صلة.
5: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي أذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي، كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

نحن نخوض معركة مقدسة وليست عبثية. رفعنا راية الجهاد في سبيل الله، ووقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم. من يشكك في موقفنا فليقف بمثل موقفنا أو بأكثر، فليظهر ليخرج إلى الميدان، ليتحرك بمصداقية بأفعال ومواقف وأعمال، ليستهدف العدو الإسرائيلي، لينفذ عمليات عسكرية. لكن البعض واضحون في غدائهم الشديد لشعبنا العزيز، ونفس ترديد المنطق الإسرائيلي في توصيف موقف شعبنا العزيز، هو يكشف مدى العمالة والخيانة والتبعية للعدو الإسرائيلي. من الذي يسمي موقف شعبنا بأنه مجرد موقف لإيران، ويتجاهل ما يجري في فلسطين، ويتجاهل الشعب الفلسطيني، ويتجاهل مظلوميات الشعب الفلسطيني، ويتجاهل المأساة الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود، وكأنه ليس هناك أي قضية تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني، ويتحدث عن أي موقف مساند للشعب الفلسطيني بأنه إنما هو موقف من أجل إيران. هو الإسرائيلي، هذا منطقه، تصريحات قادته، وسائله الإعلامية. فمن يتكلم بنفس المنطق الإسرائيلي هو عميل لإسرائيل، وهو بهذا يسيء إلى الشعب الفلسطيني، يستهدف الشعب الفلسطيني، لأنه يحاول أن يطمس القضية الفلسطينية بعد أن وصلت إلى مستوى لا يمكن لأحد طمسها مهما فعل ومهما قال.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
3: ودليل على كمال صفاتك.
4: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تجلت في هذه الأيام، وأعتقد كلكم تعرفون، تجلت أحداث هي مصادق لهذه الحقيقة الإلهية في أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم. وإن ملأت العهود والاتفاقيات والمواثيق معهم أدراج مكتبه، وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من خدمات ما قدم، فإنهم لن يرضوا عنه. موقف السعودية الآن أليس معروف لدينا؟ ألم تكن السعودية معروفة عند الجميع بأن لها علاقة قوية جدا مع أمريكا وصديقة لأمريكا؟ ولم نعلم أن هناك ما طرأ من جانب السعودية جعل أمريكا هي التي تغير موقفها. وهم تغيروهم، ليس كذلك؟ لأنهم في واقعهم وعلى مدى السنوات الماضية الطويلة، وبرغم من التعامل الواسع مع السعودية وكذلك مع شعوب أخرى في كل تلك الفترة، هم ما زالوا أعداء، ما زالوا أعداء. والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، عدو عداوة مستقرة ثابتة. فكل ما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد. وما هو النحو هذا؟ وما قال الله عنه: حتى تتبع ملتهم. واتباع ملتهم هو أيضا أن تتخلى عن ملتك وعن أمتك وعن شخصيتك وهويتك التي أنت عليها. هذا هو ما لابد منه، وإلا فأنت ما تزال غير مرغوب فيه وغير مرضي عنه مهما حاولت.

قبل اليمن تصعد نفيرها العام وجهوزيتها القصوى لخوض معركة كسر الحصار الأمريكي السعودي واقتلاع الغزاة. ألف يوم من العدوان على قطاع غزة، أكثر من 2 مليون فلسطيني يكافحون من أجل البقاء وسط صعوبات هائلة لا تنتهي. إيران تحذر الأعداء من شن هجمات أثناء مراسم تشييع قائد الثورة، وتؤكد أي سوء تقدير سيقابل برد عسكري قاس. بر يحذر من دفع الجيش لمواجهة المقاومة، والشيباني في بيروت نفي التدخل ليس ثابتا.

أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لأنه لا بد من أن تنشأ وتبنى وترتب حالة ردع لمنعهم، لأنهم فئات إجرامية لا تنفع معهم الموعظة ولا المبادرات ولا الحوارات إذا لم يكن هناك ردع تقلي بالعقوبة لهم. فأتى التأكيد على الجهاد القرآن الكريم وفي سياق هذه القصة والتعقيب عليها، لأنه لا بد أن يكون هناك حالة ردع.

كان من أهم ما تحقق بهذه الجولة المهمة إلى المواجهة لأعداء هذه الأمة هو الإرساء لمعادلة وحدة الساقات وجبهات محور الجهاد والمقاومة.

قبول اليمن تصعد نفيرها العام وجهوزيتها القصوى لخوض معركة كسر الحصار الأمريكي السعودي واقتلاع الغزاة.

0: ألف يوم من العدوان على قطاع غزة، أكثر من 2 مليون فلسطيني يكافحون من أجل البقاء وسط صعوبات هائلة لا تنتهي. إيران تحذر الأعداء من شن هجمات أثناء مراسم تشييع قائد الثورة، وتؤكد أي سوء تقدير سيقابل برد عسكري قاسي. بري يحذر من دفع الجيش لمواجهة المقاومة، والشيباني في بيروت نفي التدخل ليس ثابتا وقد يصبح ورقة للمساومة. ستة قتلى وأكثر من 20 مصابا بانفجار عبوة ناسفة في دمشق، وقذائف مدفعية العدو تطال كرة حوض اليرموك. كيان العدو يحقق طفرة في صادرات الأسلحة، واشنطن تدعم الازدهار واستخدامها في غزة نقطة الجذب التجارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. يحاول الشيطان الأكبر وربيبه الإسرائيلي وقرنه السعودي تثبيت هشاشة الأوضاع في المنطقة بتسويات مؤقتة تحد من التحولات وتمنع التعافي وتطيل الأزمات وتفرض إيقاعها في سياق يحول المنطقة مختبرا لمجموعة من السيناريوهات المتداخلة، يحلم أن تتحقق في صورتها الصافية وأن تتقاطع عناصرها في الساحات المستهدفة، وإن عملت وفق معادلة دقيقة تتلخص في الاندفاع بما يكفي لاستعادة النفوذ والتراجع إلى الوراء بما يؤدي إلى خفض كلف الاصطدام المباشر. لكن هذه السياسة لن تجد لها في قادم الأيام متسعا ومساحة للتنفيذ كما توحي بذلك معطيات عدة من طهران إلى صنعاء، أكدت أن هامش الصبر ضاق وأن عتبة ضبط النفس باتت أقل، وأن الحقوق لا توهب إنما تنتزع، وأن مماطلة هنا ومناورة هناك قد تفجر بركانا في الجزيرة وآخر في الخليج، كما فاض قطاع غزة قبل 1000 يوم من الآن بطوفان مثخن بمظلومية ومآسي أكثر من 75 سنة من الاحتلال والمحو والإبادة. فسجل الفلسطيني وبشكل غير مسبوق محطة فارقة في جهاد فلسطين، وأثبت أن شعبها كغيره من القوى الثائرة يزيده القتل نموا وثباتا، وأكد في المقابل إمكانية انقراض إسرائيل كعادة القتلة على مر التاريخ، وكرس بالتجربة حقيقة أن الخيارات ليست محدودة وضيقة أو محكومة بعقارب الساعة، وهذا ما تصطح به القبيلة اليمنية في كل محافظة وساحة، وهي على أهبة الاستعداد والجهوزية تولي رسائل نذير مفتوحة تحذر النظام السعودي وتؤكد أن اليمن يقضي مؤقتا ويصبر في انتظار ويتحمل في تربص، لكنه بعد ذلك لا يتمهل بل يستميت. وقديما قيل إن آخر العلاج الكي، والعاقل من اتعظ بغيره.
1: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز. العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
0: احتشدت قبيلة بني الحارث في صنعاء في لقاء مسلح أعلن التأييد المطلق للسيد القائد، وأكد الجهوزية لخوض معركة كسر الحصار الأمريكي السعودي واقتلاع الغزاة المحتلين.
2: وطفح الكيل

0: جت إلى هذا الميدان بالسلاح الخفيف والثقيل والموقف حسم الخيار لإنهاء العدوان والحصار.
1: لن نسمح للعدوان السعودي أن يستمر في تجويع وحصار شعبنا اليمني العظيم. ومن هذا المكان وهذه الوقفة تعلن قبيلة بن الحارث ومن سكن فيها الجهوزية الكاملة.
2: كل التأكيد وقوف قبيلة بن الحارث وأبناء قبيلة بن الحارث وجاهزيتها استجابة وتلبية لنداء الواجب ونداء الوطن ونداء السيد القاعد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله لتحرير أرض الوطن كل شيء من أرض الوطن.
3: نؤكد الرفض القاطع لسياسة المماطلة التي ينتهجها العدوان بحق الشعب اليمني، ونعلن الاستعداد والجهوزية لما يتطلبه الوضع القادم من خيارات تتخذها القيادة.
4: أنكم بعدوانكم على اليمن ومواصلتكم الحصار على اليمنيين تأهلون ليس فقط لأخذ حقوقنا من الخليجيين بل لتحرير الأمة أرضا ومقدسة.
5: بل الحارث في أتم الجهوزية والاستعداد للمعركة الفاصلة لتحرير الأرض.
6: لن نتردد في خوض أي معركة يفرضها علينا الدماء عن خدمة شعبنا.
7: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
8: المطار بالمطار والميناء بالميناء والكهرباء بالكهرباء والنفط بالنفط والله لا يتركوا بعضهم يموتون جوع وعدا على قيد الحياة. يا نصر يا شهادة قادمون يا أهل سعود قادمون.
0: بني الحارث إلى جانب الجيش والقبائل تتأهب لساعة الصفر. العهد للسيد القائد بالثبات وإفشال المكائد والمؤامرات وهيهات التراجع هيهات.
9: قسما بالله نحنا صواريخ صواريخ شان نتفجر في السعودية وفي الإمارات وفي إسرائيل وأمريكا. لا تظنوا أن الجرحى حكمنا وشهداء أسيروا حجر كذاب لقيفكم. والله لو ما زلت بقى يمني ان احنا مقاتلي نخذ بدارنا ونخذ بجرحانا ونعمل ونخذ معاشاتنا وحقوقنا من عندك يا آل سعود.
10: ارجعوا الى صوابكم والا فالنار ستحرقكم. وهذه ارض اليمن ونحن نقول للسيد شد بالك يا سيدي عبد الملك فنحن جاهزون
11: ان تفتح مطاراتنا او تغلق مطاراتكم، ان تفتح موانئنا او تغلق موانئكم، ان تخرجوا من كل شبر في ارضنا او ندخل اراضيكم.
12: القبيلة جاهزة لتلبية الطلب في اي وقت في اي وقت يستدعى بها الى جبهات القتال.
13: ونقول للسعودي اذا حلب بصوف الرقبة ما بيش معانا لا قتله من اخشامه هؤلاء كله.
14: والله ان اي فعل يقوم بهؤلاء الاوقات والله ان الحجر من القاع والدم من راس السعودي.
15: ليست المعركة تخص الجيش والامن وإنما تخص كل القبلة اليمنية وكل مسلم وكل مواطن في هذا الوطن فعليه مسؤولية.
16: لا جاهزة وصف واحد
17: لن يبقى الشعب اليمني صامتا أبدا مهما قد. ونحن مسلمين للسيد القائد.
18: نحن جميعا كلنا يدا واحدة يدا واحد زنادا واحد كل اليمنيين فوق السعودي فوق يا رجل فوق فوق.
19: احنا لن نخل حتى نسترد حقوقنا وننتزعها من آل سعود. والله على ما نقول وقيل.
0: لا خيار ثالث تقول بني الحارث إما وانسحب الاحتلال وإما القتال لانتزاع الحقوق. والأخير هو الأقرب لشعب صبر الكثير على عدو سفيه وحقير. من ساحة بني الحارث محمد الجبلي المسيرة.
20: واحتشدت قبائل مديرية الحدا بمحافظة دمار إلى نكف قبلي مسلح معلنة وقوفها إلى جانب قبائل اليمن في تنفيذ دعوة السيد القائد بضرورة التحرك القبلي والشعبي والسعي لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع الحقوق.

0: بحشود قبلية ونفير عام، احتشدت قبائل مديرية الحدا بدمار إلى لقاء قبلي بسلاحها ورجالها، معلنة استجابتها لدعوة السيد القائد بإنهاء الاحتلال والعدوان ورفع الحصار على الشعب اليمني.
1: أنتم لكم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى مع قبائل اليمن الباقية في الدفاع عن هذه الأرض، وحان وقت تطهير بقية أراضينا في هذا البلد العزيز الكريم من المرتزقة ومن الطغاة ومن الاستعمار.
2: وبإذن الله سبحانه وتعالى عندما يهب أبناء الشعب اليمني بقبائله ورجاله وجيشه وقواته المسلحة وكذلك قوات التعبئة العامة لتحرير ما تبقى من بلدنا وشعبنا واستعادة للثروات، سوف ينعم هذا الشعب بالخير والعزة والكرامة بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: هذه القبيلة الأبية جاءت اليوم نصرة وتلبية لنكف السيد الكريم.
4: أؤكد تفويضنا المطلق والكامل للسيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستعدادنا لتنفيذ كل الخيارات التي يوجهنا بها.
1: يا ويلكم ويل، يا ويلكم ويل من صنعاء وقواتها، بان انتصر قلتها بالفعل قبل الخبر، وأرضنا بالصميل عن عيد ثرواتها.
0: قبائل الحدا أكدت نفاد صبر الشعب اليمني تجاه المماطلة السعودية في التزاماتها وتعهداتها، بل وحياكتها الدسائس والمؤامرات ضد أبناء الشعب اليمني.
5: نعلن اليوم أننا بفضل الله سبحانه وتعالى مثلما خضنا المعارك في مواجهة أمريكا وإسرائيل في البحر، سنخوضها أيضا في الحد الشمالي بإذن الله سبحانه وتعالى لانتزاع حقوقنا بالقوة.
1: سوف ندخل إلى عقر دارهم إذا ما عدوا معاشنا ومصالحنا وعادوا حقوقنا، فعليهم أن يدركوا جيدا أن الشعب اليمني سيدخل إلى عقر دارهم.
6: طالب القيادة بأن قد ضاق الصبر نحن نجتهي الملاقة في الشمال ضد السعودية وانتزع

0: المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي. يا سيدي أشر وابشر، فهذه الروس ما خلقت إلا طهر تراب أرض اليمن.
1: دي حقوقنا وإن ما بشك سم بالله العظيم لا نطير دماتهم في كل جبهة وفي الحدود.
2: مجددا تؤكد قبائل الحدا أن على مملكة الشر والعدوان ألا تختبر صبر شعب الحكمة والإيمان، فنفاد صبر الحكيم سيرتد وبالا على كل مماطل خائن كذاب.
3: شعب يطالب بأبسط حقوقه المنهوبة والمسلوبة لسنوات عدة من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي، فإذا أراد السعود أن يسلموا من غضب وبأس هذا الشعب فما عليهم إلا بإعادة حقوقه لكي ينعم الجميع بالأمن والاستقرار في هذه المنطقة. شرف ديار رحب المسيرة دمى.
4: وفي البيضاء لقاءات قبلية مسلحة تؤكد الجهوزية والاستعداد والاستنفار والإصرار على إنهاء الاحتلال والعدوان والحصار.
5: الجهوزية والاستنفار،
6: الجهوزية والاستنفار،
5: مشتاقون لأي خيار،
6: مشتاقون لأي خيار،
7: الويل لكم ثم الويل،
8: نفذ الصبر وطفح الكيل،
9: نفذ الصبر وطفح الكيل،
5: فوضاك فوضاك
6: فوضاك فوضاك
5: يا قائدنا فوضاك.
10: فاض الصبر وبلغ الأمر منتهاه، وآن الأوان لاجتثاث المجرمين المتكبرين، فالعدو قد استنفد غطرسته ولم يبق أمامه إلا مواجهة نتائج سياساته العدائية وحساباته الفاشلة. هنا شعب يستبسل ولا يستسلم.

0: المسلح هبوا مسارعين مدركين أهمية الاستجابة وعواقب التململ والتفريط. فكان هذا الحشد والحضور والموقف الشريف وقراره استرداد الحقوق ودحر الاحتلال، لا مواعيد لا تريث ولا تسويف، التنفيذ الفوري أو الرد اليماني العنيف الموجع الغني عن التعريف.
1: نؤكد لسيدي ومولاي الجاد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن أبناء البيضاء سيكونون في مقدمة الصفوف.
2: روسنا تفدى راسك، وأموالنا تفدى مالك، وأولادنا تفدى أولادك، لحنا معك يا سيدي. إن طال الوقت والقصر، وإن شاء الله أن النصر قريب.
0: إنها قبائل صباح الجادة الحازمة لا تعرف في المدلهمات مزاحا، تحسم اليوم أمرها لا صبر لا انتظار ولا سماح، تعلن النفير بالأموال والدماء والفلذات والأرواح والاستعداد للمواجهة والزحف والاجتياح، تتوعد العدو السعودي المجرم المتصهين السفاح جراء ما ارتكبه من قتل ودمار ونهب وجراح.
3: نقول لهم خسئتم، فوالله لا يمكن أن نتحمل أكثر مما نتحمل، لقد بلغ السيل الزبا ونحن طفح الكيل لدينا، وما بيننا وبينكم إلا النار والموت.
4: كل الشعب نفير عام،
5: كل الشعب نفير عام،
4: لن يقبل أي استسلام.
0: وفي اللقاء الجبلي المسلح بمديرية ولد ربيع أعلن الجميع التأييد التام لقرار السيد القائد، وأكدوا التحرك الجاد الفاعل والسريع والجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار والتجويع.
6: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة بتاريخ 1 محرم 1448 هجريا.
7: فوضناك يا قائدنا، فوضناك.
0: لا عاصمة اليوم للعدو السعودي المجرم المتصهين الأرعن من الشعب اليمني ومن قرار قائده المعلن.

0: جبال مديريات برط الشماء في الجوف الأعلى، عقد أبناء مديريتي برط رجوزة وبرط العنان لقاء قبليا حاشدا، أعلنوا جهوزيتهم العالية لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع ثروات الشعب اليمني المنهوبة.
1: أفاكم والله حضرنا في النكف، والله يوفقنا وياكم.
2: أهلا وسهلا بكم،
3: والله يجمعكم على خير، واحنا مع مولانا وسيدنا لا يمكن نتغير ولا نحول ولا نميل.
0: بعدتها وعتادها خرجت القبائل الحرة الأبية لتقول كلمتها وترسل للأعداء رسائلها، وفي إيمانها بربها وشدة بأسها وصلابة رجالها ما هو كفيل بدحر أعدائها وكسر حصارها وانتزاع مقدراتها.
4: وأنا أقول للسيد القائد، نحن جندك ونحن عصاك التي لا تعصيك، اضرب بنا البحر اضرب بنا البر، والله لن يخيفنا وسننتزع حقوقنا من آل سعود قرن الشيطان.
5: فدهم رجالها ومشايخها وقبائلها وأفرادها ومواطنيها، هم هؤلاء الذين تشاهدونهم جميعا في الجوف وفي جميع أطراف الجوف، هم من يقررون كلمة دهم وهم من يعلنون نفير دهم.
0: بهذه الروحية القتالية العالية تمضي القبائل الوفية وفي حشودها منتهى الكلام، وغاية النفير والحشود ومسك الختام ما جاء في البيان.
6: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكل الاستقلال والحرية.
7: أنعم بشعب قاهر متلاحم وقبائل نسمو بها ونفاخر فيها الأصالة والإباء، هل يرى كقبائل اليمن الأصيل قبائل مديريتي برط العنان وبرط رجوزة في الجوف الأعلى في نفيرهم العام ونكفهم القبلي المشرف يؤكدون على قضية حتمية وضرورية وأساسية، تحرير كل شبر احتل من أرض الوطن ودحر الغازي والمقتل واستعادة كامل الحقوق مهما كان الثمن ومهما كانت التحديات والتضحيات. من برط الشامخة شموخ الجبال، محمد النوعة، المسيرة، محافظة الجوف.
8: واستنفرت قبائل عيال سريح في محافظة عمران إلى لقاء مسلح استجابة لدعوة السيد القائد لتطهير البلاد من المحتلين وكسر الحصار.

0: سريح بمحافظة عمران إلى لقاء قبلي مسلح، تأييدا واستجابة للسيد القائد لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة.
1: تلبية لدعوة السيد القائد العلم بالنكف القبلي واستنفار القبائل اليمنية، استشعارا للمسؤولية من اليوم كقبيلة عيال سريح بمديريات الثلاث بالنكف القبلي نوجه رسالة.
2: يا بني سعود، يا قرن الشيطان، نحن اليوم نقسم لكم بالله العظيم رب العرش الكريم إن احنا مشتاقين لقتالكم كما يشتاق الظمآن لشربة الماء.
3: وهذه القبيلة سوف تبقى وتظل مع هذا الشعب ومع هذا الوطن وفية بكل عدادها وعدتها.
0: عيال سريح قبيلة السبق والحسم بالعدة والعتاد، تجدد العهد بالمضي في طريق الصمود والثبات واستكمال استعادة السيادة الوطنية والحفاظ على وحدة الوطن واستقلال قراره.
4: قبائل عيال سريح الأبية تنتفض انتفاضة واحدة وتقول للعدو السعودي نحن جاهزون ونحن مستعدون، فأيدينا على الزناد ونقول لهم يكفيكم تمادي فقد طفح الكي.
5: الشعب اليمني قادم إليكم لأخذ حقوقه وانتزاع ما نهبتم من ثرواته من أعينكم.
6: هذه القبيلة اليوم خرجت برجالها وعتادها وسلاحها لتقولوا للعدوان كفى حصارا وكفى عدوان.

0: عيال سريع في لقائها المسلح تؤكد استمرار برامج وأنشطة التعبئة ورفع مستوى الجهوزية والاستعداد وتفويضها المطلق للسيد القائد في كافة خياراته الاستراتيجية.
1: نتوجه بالتهاني والتبريك للجمهورية الإسلامية في إيران.

0: استعادة الحقوق وتعويض تبعات العدوان. قبيلة عيال شريح تؤكد جاهزيتها المادية والبشرية للمواجهة المقبلة. من النكف القبلي المسلح لقبائل عيال شريح بمحافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
1: ومن عمران إلى حجة، حيث خرجت قبائل مديرية نجرة في لقاء مسلح أعلنت فيه الجهوزية القتالية لمواجهة العدوان وإنهاء الحصار وانتزاع الحقوق المنهوبة.
2: بشكل يومي تخرج قبائل اليمن في نفيرها العام، حيث تداعت قبائل مديرية نجرة إلى لقاء قبلي حاشد مسلح أعلنوا خلاله الجهوزية لمواجهة العدوان وإنهاء الحصار، مفوضين السيد القائد تفويضا مطلقا في كل خياراته العسكرية، داعين مختلف القبائل اليمنية إلى رفع حالة الاستنفار والالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة تأهبا للجولات القادمة الحتمية مع العدو في مواجهة عدوانه وإجرامه وحصاره.
3: وإننا من خروجنا هذا المشرف والحاشد والكبير الذي خرجت فيه نجرة بقضها وقضيضها برجالها وأبنائها ومشايخها وعبالها، نقول لأدوات العدوان والله لن نخشى إلا الله، وإن نهايتكم قريبة وإننا لا ننتظر إلا توجيهات العلم.
4: خرجنا في هذا اليوم بالنكب القبلي ملبيين دعوة السيد القائد جميع قبائل مديرية نجرة في محافظة حجة، مستجيبين لتوجيهات السيد القائد.
2: وفي مدينة حجة دشنت المرحلة 12 من دورات الطوفان الأقصى المفتوحة لمديريات عاهم التي تشمل جميع القرى والعزل، في ظل الاستعداد المجتمعي والشعبي لتفويج الآلاف من المقاتلين في هذه الدورات التدريبية العسكرية. في حجة زخم كبير للتعبئة العامة في كل المديريات وجهوزية جهادية كاملة لإنهاء العدوان والحصار وتحرير الأراضي المحتلة وانتزاع الثروات المنهوبة. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
1: وتداعت قبائل مديريات زبيد والمراوعة والجراح والدريهم بمحافظة الحديدة إلى وقفات غضب أكدت جميعها الجهوزية الكاملة لتحرير الأرض وكسر الحصار وانتزاع الحقوق.
5: إنها القبائل اليمانية رافعة سلاح الإيمان والحديد، تزداد حميتها ويتعاظم شوقها لتحرير وطنها وانتزاع حقوقها المنهوبة، حيث احتشدت قبائل مدينة التاريخ زبيد جنوب محافظة الحديدة في وقفة مسلحة حاشدة، أكد الجميع فيها أنهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ خيارات السيد القائد وانتزاع حقوق أبناء اليمن من المحتلين وأذنابهم.
6: نحن أبناء مديرية زبيد وقبائل مديرية زبيد خرجنا اليوم لنؤلل ونؤكد جهوزيتنا العالية ونؤلل تفويضنا الجاد والمطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أي جولات قادمة أو خيارات قادمة،
7: حتى ولو صارت جماجمنا يا سيدي فاضرب بنا الناشئ، فنحن عصاك التي لا تعصاك.
5: كما خرجت قبائل مديرية الجراح جنوب المحافظة في وقفة نفير عام، عبر الجميع خلالها عن غضبهم من استمرار حصار مملكة السوء واستغلالها لثروات اليمن لتنفيذ أجندتها الشيطانية، مؤكدين أن الشعب اليمني لن يصبر على تلك التصرفات وسيواجهها بكل الوسائل المشروعة.
8: نحن على الاستعداد للاستنفار ولإعادة حقوق شعبنا وفك الحصار.
9: آن للحق أن يعود لأصحابه وآن للحصار أن يرتفع بقوة الرجال وبسواعد الأبطال.
5: وبعنفوان ونبرة تحدي لا تراجع فيها خرج أبناء مديرية المراوعة شرق الحديدة في وقفة قبلية مسلحة أكدوا فيها جهوزيتهم الكاملة لمواجهة أعداء الله والمفسدين في الأرض في مملكة الشر والعدوان. مهيبين بجميع الشرفاء رص الصفوف لمواجهة الطغاة المستكبرين وأذنابهم.
10: نعلن الجزية الآلية ضد العدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي.
11: إننا جاهزين من بيوتنا ولا نريد تموين حتى في المعارك. نحن شعب حربي.
12: نؤكد على جهوديتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة.
5: وخرجت قبائل مديرية الدريهمي الصامدة في وقفة حاشدة ومسلحة إعلانا للجهوزية، مجددين التفويض المطلق للسيد القائد في خياراته المستقبلية، ومؤكدين ضرورة إفهام العدو باللغة التي يفهمها. واستجابة لتوجيهات السيد القائد، أقامت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والقطاعات العاملة في ميناء الحديدة وقفة تحت عنوان جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان. أكد الحاضرون فيها تحركهم لانتزاع حقوق أبناء الشعب اليمني المظلوم وتحرير كل شبر من براثن الاحتلال مهما بلغت التضحيات. من وقفات حارس البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
1: ومن حارس البحر الأحمر إلى حارس الحدود الشمالية صعدة، حيث دعت القبائل في مديرية آل سالم إلى الاستمرار في النفير العام لطرد المحتلين من البلاد وإنهاء العدوان والحصار.

0: احتشد قبائل ومشائخ ووجهاء مديرية آل سالم ومن بينهم بصعده في لقاء قبلي كبير، تلبية لدعوة السيد القائد للعمل على إنهاء العدوان والحصار والاحتلال.
1: نحن قبيلة آل سالم نخرج في النفير العام تلبية لدعاء السيد القائد، وهذا بعد الحصار الذي جرى على اليمن، واليمن يعاني من حصار شديد ولا مرتبات ولا حصار اقتصادي ولا مطارات ولا مواني، والناس يطالبوا بحقوقهم.
2: الواجب على الناس التفعيل الجبهات والتحرك ضد العدو. اليوم 11 سنة والشعب متجوع، لا معاشات لا مرتبات لا حاصر، من جميع الجهات ما بلنا فيه،
3: والعدة والاستعداد لمواجهة العدو حتى يخضع ويفك الحصار على أبناء الشعب اليمني.
4: ها هي القبائل تعبر عما تريد أن تفعله، وأن صبرها قد نفد، وأنها لابد أن تسترجع حقوقها، وأنها لابد أن تكسر هذا الحصار الظالم.
5: وعلى دول العدوان أن تحضر غضب الشعب اليمني، فالشعب اليمني متوكل على الله سبحانه وتعالى للجهاد في سبيل الله.
0: وأكد المشاركون في اللقاء استعدادهم لأي مواجهة مع الأعداء لانتزاع الحقوق المنهوبة وحماية السيادة.
6: هذه اللقاءات والاجتماعات هي رسائل وإنذار للعدو، فإن استجاب وسمع نداءاتنا وإلا سوف يكون لنا ردة فعل ويتلقى الصفعات من أيدينا.
7: ونطالب دول العدوان برفع الحصار ومعالجة الوضع الإنساني والاقتصادي،
8: وبإذن الله سبحانه وتعالى سنطهر كل شبر في أراضينا اليمنية، ومستعدون حسب توجيهات سيدي وقائدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: تبات القبائل على مواقفها الأصيلة يبعد الأخطار المحدقة بالبلد ويرسخ مبدأ التطهير لبراثن الغزو من أجزائه المحتلة.
9: جهوزية عالية واستنفار كبير للقبائل تلبية لدعوة السيد القائد في إنهاء العدوان والحصار والاحتلال، ما أكدت عليه القبائل هنا في مديرية آل سالم لحشهار المسيرة محافظة صعدة.
10: ومن صعدة إلى ريما، حيث توافدت قبائل مديرية بلاد الطعام بالمحافظة إلى لقاء قبلي مسلح تلبية لدعوة السيد القائد وتأكيدا على الجاهزية العالية لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني.
11: لبيك يا شاب لطه يا رمزنا والقيادة، لبيك يا شاب لطه.
12: نحو جبهات القتال تتأهب قبائل مديرية بلاد الطعام. بهامات مرفوعة وهمم عالية استجابة لدعوة السيد القائد بالتحرك لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني، فالمعركة مع قوى الظلام حتمية يستعد لها هؤلاء الرجال.
13: نعلن النفير العام والجهوزية الكاملة، ونقول لسيدي ومولاي بأن أبناء مديرية بلاد الطعام جاهزون مجهزون بالمال والرجال والعتاد.
14: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر لك يا سيدي لو أمرتنا أن نخوض البحر. نحن على جهوزية واستعداد ومستعدين للقتال
13: لانتزاع حقوقنا، لانتزاع ثرواتنا، لاستعادة أرضنا من أيدي المحتلين، من أيدي الغاصبين، من أيدي العملاء، من أيدي المرتزقة.
11: كل القبائل تراها لك سيف داخل رماده، لباك يا شب لطها، لباك يا شب لطها.
12: قبائل مديرية بلاد الطعام حذرت النظام السعودي من نفاد صبر قبائل اليمن، فالجهوزية عالية والكرامة غالية، ووحدة الجبهة الداخلية خط أحمر لا يمكن المساس به.
13: ونقول للحزالة أولاك ابن سعود ومن على شاكلته ومن ورائهم أمريكا وإسرائيل، والله أن ما قبل دعوة السيد القائد ليس كما بعدها.
15: الأعداء واليهود والمتآمرين أن الصبر نفذ، لازم ننتزع حقوقنا بالقوة، وهذا آخر انذر لهم.
13: وأمر بنا يا سيد البحر لخضناه، والله إنا جاهزون وأيدينا على الزناد.
16: الآن لبينا دعوة القائد وإحنا مستعدين جاهزين مجهزين منتظرين أوامر القيادة.
17: عندما تقول هذا تفضلوا احنا مجهزين.
18: نؤكد جهوزية المستمرة تجاه اي تصعيد او تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الامريكي والاسرائيلي يستهدف المنطقة ويسعى للانفراد بغزة من جديد، وندعو الجميع للالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة والخلاص من الارتهان والخضوع لأعداء الإسلام.
11: أنت الذين دعاها لبت بقوتك نادها لبيك يا شب لطاها لبيك يا شب لطاها.
19: من قمم هذه الجبال وبطون الأودية احتشد هؤلاء الرجال على كلمة واحدة وهي انتزاع حقوق الشعب اليمني، فقد انتهى زمن الصبر. من مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريما عطف المرشدي، المسيرة.

0: مع مرور 1000 يوم على العدوان في قطاع غزة، قضى شهيدان بنيران العدو الإسرائيلي وسط تصاعد معاناة الجرحى. ونظم عدد من جرحى الإبادة في قطاع غزة وقفة للمطالبة بالسماح لهم بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، تزامنا مع مرور 1000 يوم على اندلاع العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا على غزة. ورفع المشاركون لافتات تدعو إلى فتح المجال أمام الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في مستشفيات متخصصة خارج غزة، مؤكدين أن استمرار فرض الحصار الإسرائيلي وإغلاق منافذ السفر يحرمهم من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. وأشار المشاركون إلى أن مئات المصابين يعانون من إصابات بالغة وإعاقات دائمة تستدعي تدخلا طبيا وجراحيا غير متوفر داخل القطاع، مطالبين المؤسسات الدولية بالتحرك لتأمين إجلاء الحالات التي تحتاج إلى العلاج في الخارج بصورة عاجلة. ألف يوم مر على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعرض فيها الفلسطينيون لأبشع الجرائم والمجازر، ورغم اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال مسلسل الإجرام والدمار متواصلا بصورة أوسع في ظل استمرار العدوان. دعاء روكا والتفاصيل.
1: اليوم الواحد في غزة يعني الموت المتجدد والدمار الواسع، وألف يوم من الحرب تعني مزيدا من المعاناة في الخيام وعجز عن تلقي أبسط الخدمات الإنسانية.
2: ألف يوم إنا في الخيمة، ألف يوم إنا في النزوح، ألف يوم إنا في الدمار، ألف يوم إحنا فقدنا كثير إنا أشخاص عزيزين علينا، يعني حياتنا كثير مدمرة. إحنا صار لنا 1000 يوم وإحنا في العذاب، في المرار اللي إحنا ذقناه، في النار فوقينا ونار تحتينا، كثير إحنا تمرمطنا، كثير إحنا ننهلنا كثير، ندلينا كثير في 1000 يوم، فيش فيه ولا يوم كان كويس، كله دمار. معي خسرنا أعز ناس على قلوبنا. الحمد لله برغم 1000 يوم إحنا صامدين صامدين صامدين.
3: بنت أختي بالأمس تعرضت للاستهداف، تعرضت لإصابة في بطنها وفي أقدامها. طبعا هذا ما بعد وقف إطلاق النار في اليوم 1000 للحرب. الحرب ما زالت مستمرة، 1000 يوم من المعاناة، 1000 يوم من الإصابات، 1000 يوم من قلة الماء، 1000 يوم من الجوع العطش، 1000 يوم من قلة الدواء، قلة العلاجات.
1: فألف يوم ليس مجرد رقما، بل يلخص واحدة من أكثر الحروب دموية. آلاف العائلات الفلسطينية مسحت من السجل المدني، وآلاف مثلها نجا منها فرد واحد، فيما اختفت مدن وأحياء من خارطة القطاع.
4: اليوم نتحدث عن 1000 يوم من جريمة الإبادة الجماعية، ونحن في وسط قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت. الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل جريمة الإبادة الجماعية، يواصل القتل الممنهج، يواصل التدمير. نتحدث عن أكثر من 73,000 شهيد ممن وصلوا للمستشفيات قتلهم الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مسح بشكل كامل 2700 أسرة من السجل المدني، مسحهم بشكل كامل بأكثر من 9,000 شهيد، إضافة إلى 40,000 أسرة تعرضت إلى الإبادة خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، وكذلك استهداف الاحتلال الإسرائيلي لجميع القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع الصحي وتدمير المستشفيات، القطاع التعليمي وتدمير المدارس والجامعات، القطاع الزراعي وتدمير الآبار الزراعية وتدمير الأراضي الزراعية، وكذلك جميع القطاعات وخاصة قطاع البنية التحتية.
1: وتدهورت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة على كل المستويات الصحية والإغاثية والبلدية.
5: 1000 يوم من حرب الإبادة استمر فيها القتل والدمار، وتوسع فيها الحصار بصورة أكبر، لكن إرادة البقاء تبقى أقوى من آلة البطش والدمار. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: وفي هذا التقرير أرقام صادمة وثقها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال 1000 يوم من الجرائم الإبادة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. نستعرض هذه الأرقام وهذه الحصيلة مع الزميل صدام القدمي. إليك صدام.
6: شكرا لك. شكرا زميل علي ظافر. نعم، حصيلة صادمة كشفها المكتب الحكومي في غزة نتيجة جرائم الحرب التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في غزة. 1000 يوم مضت على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من 2,400,000 فلسطيني القتل والتجويع والتهجير، فيما تجاوز الدمار 90% من القطاع بعد إلقاء أكثر من 223,000 طن من المتفجرات. وخلال 1000 يوم من العدوان ارتقى 73,066 شهيدا إلى جانب 9,500 مفقود، فيما تجاوز عدد شهداء الأطفال 21,500 طفل، وبلغ عدد الشهيدات من النساء أكثر من 12,500 شهيدة، ليشكل الأطفال والنساء والمسنون 55% من إجمالي الشهداء. كما تعرضت أكثر من 39,000 أسرة لمجازر مباشرة، وأبيدت 2,700 أسرة فلسطينية في القطاع، فيما فقدت أكثر من 6,000 أسرة جميع أفرادها باستثناء ناج واحد فقط، بينما استشهد أكثر من 1,000 طفل لم يبلغوا عامهم الأول، إضافة إلى أكثر من 500 رضيع ولدوا واستشهدوا خلال الحرب. وامتد الاستهداف إلى الطواقم الإنسانية باستشهاد 1,700 من الكوادر الطبية و 262 صحفيا و 145 من أفراد الدفاع المدني، ناهيك عن آلاف العاملين في تأمين المساعدات والإغاثة. أما حصيلة الجرحى فقد تجاوزت 173,000 جريح، بينهم آلاف من حالات البتر والإعاقات الدائمة، فيما خلف العدوان أكثر من 58,000 طفل يتيم، بالإضافة إلى 26,000 أرملة وملايين المصابين بالأمراض المعدية. وتعرض القطاع أيضا الصحي لانهيار شبه كامل بعد تدمير أو إخراج 38 مستشفى خارج الخدمة، وأيضا 96 مركز صحي، واستهداف المئات من سيارات الإسعاف والمنشآت الطبية. وفي قطاع التعليم أيضا تضررت جميع المدارس في غزة بلا استثناء، وحرم أكثر من 620,000 طالب من التعليم، فيما استشهد أكثر من 20,000 طالب إلى جانب المئات من المعلمين والأكاديميين. المساجد كانت هدفا رئيسيا لأعداء الإسلام، إذ دمر العدو الإسرائيلي 1,047 مسجدا بشكل كامل، وأكثر من 200 مسجد جزئيا، فيما دمرت 40 مقبرة، وتم العثور على 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات. وعلى صعيد السكن، دمر العدو الإسرائيلي أكثر من 410,000 منزل ووحدة سكنية بين تدمير كلي وغير صالح للسكن، فيما تحتاج أكثر من 350,000 أسرة فلسطينية إلى مأوى، وتعرض أكثر من 2,000,000 فلسطيني للنزوح القسري. وفي إطار سياسة التجويع، يواصل العدو الإسرائيلي إغلاق المعابر منذ أكثر من 650 يوما، ومنع دخول أكثر من 390,000 شاحنة مساعدات إنسانية ووقود، واستهدف العدو عشرات من تكايا الطعام ومراكز توزيع المساعدات، ما أدى إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء. ويواجه أيضا أكثر من 650,000 طفل خطر الموت بسبب الجوع وسوء التغذية، بينما يتهدد الخطر 40,000 رضيع، ويمنع أكثر من 22,000 مريض من السفر للعلاج في الخارج، بينهم آلاف الأطفال ومرضى السرطان والحالات الحرجة. وفي موازاة ذلك، دمر العدو الإسرائيلي معظم مقومات الحياة من الأراضي الزراعية وشبكات المياه والكهرباء والطرق في مشهد المشهد يوثق واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية والإبادات الجماعية في العصر الحديث. إليك علي.
0: شكرا صدام على كل هذه الإحصائيات التي ترسم الصورة العدوانية للعدو الإسرائيلي، وليست لمجرد استعراض الأرقام وإنما لاستنهاض الهمم أمام عدو يتهدد الجميع. في ضوء هذه الإحصائيات وهذه التداعيات، حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من كارثة إنسانية وصحية وبيئية وشيكة نتيجة الانهيار المتسارع في الخدمات البلدية الأساسية، لا سيما المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.
7: يحذر اتحاد البلديات من التدهور الخطير والمتسارع في منظومة الخدمات البلدية الأساسية وفي مقدمتها خدمات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة، والتي باتت مهددة بالانهيار الكامل نتيجة الاستهداف المتواصل والمستمر للبنية التحتية ومنع إدخال مستلزمات التشغيل والصيانة. الجميع يعلم أن الحرب العدوانية خلفت دمارًا واسعًا يربو على 80% من مساحة قطاع غزة، فيما تراكم ما يقارب من 60 أو 70 مليون طن من الركام فوق الأحياء السكنية وفي الشوارع وفي المرافق العامة، في مشهد يعكس حجم الدمار الكبير وغير المسبوق الذي أصاب قطاع غزة. وعلى صعيد البنية التحتية، فالكل يعلم أنه تم استهداف وتدمير شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي، بما يشمل أكثر من 4 مليون متر طولي من شبكات الطرق، وحوالي 1 مليون متر طولي من شبكات المياه، وأيضا 1 مليون متر طولي من شبكات الصرف الصحي. وأيضا تم استهداف وتدمير 725 بئرا على مستوى بلديات قطاع غزة، عدا عن تدمير أكثر من 500 آلية وجرافة ومضخة وسيارة نظافة، عدا عن فقدان العديد من الزملاء، حيث فقدت بلديات قطاع غزة 300 من الشهداء من أبناء وموظفي وكوادر بلديات قطاع غزة.
0: وشدد اتحاد بلديات غزة على أن استمرار العدو في فرض الحصار على إدخال الزيوت الصناعية ومواد التشغيل وقطع الغيار إلى القطاع يهدد بتوقف آبار المياه ومضخات الصرف الصحي.
7: وفي هذه المرحلة الحرجة أيضا تطل علينا أزمة جديدة، وهي أزمة الزيوت الصناعية التي أصبحت الخطر الأكبر والأكثر إلحاحا نتيجة استمرار الاحتلال لمنع دخولها لأول مرة، فنحن منذ ما يربو على 3 شهور لم تدخل الزيوت إلى قطاع غزة، وهذا ما ألقى بذلال وخيمة أدى إلى توقف كما ترون في المشهد على العديد من الآليات، والأخطر من الآليات توقف العديد من الآبار، حيث كل يوم نشهد توقف آبار ومضخات المياه والصرف الصحي نتيجة هذه الأزمة الجديدة التي انعكست انعكاسا مباشرا على مستوى تقديم الخدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب منع إدخال قطع الغيار الآليات. وعليه فأننا نطالب أولا بالإدخال الفوري والعاجل للزيوت الصناعية والسولار ومواد التشغيل الأساسية، إضافة إلى توفير المعدات والآليات وقطع الغيار والوقود ومواد التشغيل اللازمة لصيانة ما تبقى من شبكات المياه والصرف الصحي، ونطالب بإدخال المواسير والمضخات والأنابيب، لأن ذلك من شأنه أن يضمن الاستمرار العمل بالحد الأدنى. ثانيا، نطالب بتحرك عربي ودولي ومسؤول عاجل باتجاه فتح المعابر بشكل فوري وضمان تدفق المواد اللازمة والمعدات الإنسانية والبلدية الضرورية، عدا عن الأشياء الإغاثية. ثالثا، نحمل الاحتلال مسؤولية كاملة عما آلت إليه الظروف التي تتناقض مع القوانين الدولية، حيث نتحدث اليوم عن هذا الواقع الصعب الذي انعكس بشكل مباشر على تراجع الخدمات الأساسية التي تقدمها بلديات قطاع غزة.
0: وتتمدد صورة المظلومية الفلسطينية اللامحدودة في قطاع غزة على مساحة 1000 يوم من ذاكرة الأمة ومن ضمير العالم ومن مشاهد أبشع وأشنع جريمة إبادة جماعية أمريكية إسرائيلية جرت على الهواء مباشرة.
8: تحت أسلحة الإبادة وأنقاض التدمير الممتد على مرمى البصر يرزح قطاع غزة، تحاصره آلام الفقد وأوجاع الجراح من كل حدب وصوب، يكافح أكثر من 2 مليون غزاوي من أجل الصمود والبقاء وسط صعوبات هائلة لا تنتهي. بعد 1000 يوم من الإبادة يحوم الموت على رأس 47,000 أرملة و58,000 طفل، كل منهم قد فقد أحد والديه أو كليهما، جميعهم من أسر شهداء الإبادة، إبادة ما تزال تطارد من تبقوا على قيد الحياة بصنوف من نهايات قاتمة تمنع إعادة بناء حياة لا تزال مثقلة بالآلام. المؤسسات الصحية نفسها في غرف الإنعاش تطلب العناية المركزة ولا تجدها.
2: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك يا الله. بلقتني يا رب في المرض قلت لك الحمد لله. قصفت بيته قلت لك الحمد لله. أسرت ابنه قلت لك الحمد لله. استشهد ابنه قلت لك الحمد لله. وها الله وهل من مزيد برضه الحمد لله. حتى ترضى حتى ترضى يا الله.
8: وهكذا لم يعد هنالك أمل للعلاج إلا خارج القطاع، وهي فرصة بعيدة المنال. هذا النقص الحاد في الخدمات الصحية يضع حياة أكثر من 42,000 شخص يحملون إصابات جسيمة على المحك، تماما كما يعرقل الحصار نحو 20,000 مريض وجريح حاصلين على تحويلات طبية للعلاج في الخارج، لكنهم ينتظرون الموت تعذيبا بالحصار. في القطاع بعد 1,000 يوم لا غذاء ولا تعليم ولا مدارس ولا جامعات. يهدد هذا الوضع غير المسبوق بنشأة جيل بلا آفاق وبعيش مستقبل بلا مقومات حياة. الأراضي الزراعية مدمرة، شبكات المياه مقصوفة، وإمدادات الكهرباء منسوفة، والمجاعة معلنة، وكل امرأة حامل ومرضع تعاني من سوء تغذية حاد. آلاف الأطفال معاقين بأحد الأطراف قطع عن الجسد، وفيهم أكثر من هذا العدد بكثير مثخنون بذكريات مروعة، مصابون نفسيا بحالة يأس وقنوط مفجعة تزداد تدهورا ومضاعفات أمام بؤس الحاضر وقتامة المستقبل. بعد 1,000 يوم من الإبادة المشهودة على الهواء مباشرة، وتحت بضع مئات آلاف طن من المواد المتفجرة، وفوق ملايين الأطنان من الأنقاض والأتربة المتراكمة، يحيط الموت بمليوني عربي مسلم من كل اتجاه، يكتنف إعادة إعمار القطاع لأهله ظروف أشبه بالمستحيل، توصف بأنها لن تشبه أي عملية أخرى في التاريخ الحديث. بعد 1,000 يوم في القطاع المقطوع من أمة، المخذول من إخوة، الخيمة وطن لإرادة مليوني ناج من إبادة مهدد بالتهجير، والأنقاض تضاريس أرض أوتادها لحم ودم، ومناخ كل فصولها على مدار العام صبر أنبيائي جميل.
9: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يرحم أبويا، الله يرحم أبويا.
8: 1,000 يوم ويوم من أحزان غزة مرت، ولم يكن في مقابلها إلا 1,000 ليلة وليلة من خذلان أمة وروغان أنظمة وتيهان شعوب. 1,000 يوم وقرن من النكبة والنكسة والإبادة، لم يكن في حيز زمني منها حياد لولايات متحدة ولا وجود لأمم متحدة. 1,000 يوم من إبادة غزة و1,000 شهر من تصفية فلسطين، والعرب من عاصمة إلى عاصمة ومن قمة إلى قمة يشحذون بانهزامهم سلاما من فتات الطاولات، ويطلبون باستسلامهم نصرا يصفر العدادات، فلا استطاعت قممهم إيقاف نقل قنبلة أمريكية واحدة تمر من بحارهم وتعبر من أجوائهم، ولا استطاعت بياناتهم إدخال رغيف خبز واحد لمن يموت جوعا من نسائهم وأطفالهم، ولا إنزال طلقة واحدة لمن يموت فداء دونهم وتضحية من أجلهم من أبطال مقاومتهم.
0: وأكدت فصائل المقاومة حق الشعب الفلسطيني في الجهاد والمقاومة بكل أشكالها، وشددت على تصعيد المقاومة في الضفة والقدس والأراضي المحتلة لمواجهة مخططات الضم وسياسات الاستيطان والتهويد ومحاولات العدو لحسم الصراع. وعبرت الفصائل عن رفضها لأي وصاية أجنبية على الشعب الفلسطيني، وأكدت أن إدارة قطاع غزة هي شأن داخلي، داعية اللجنة الإدارية وما يسمى بلجنة التكنوقراط إلى سرعة دخول القطاع ومباشرة مهامها، كما دعت إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل يؤسس لشراكة سياسية حقيقية ويضع استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات الهائلة التي تحدق بالقضية الفلسطينية. وحيت الفصائل تضحيات الشعب الفلسطيني، وشددت على أن روح الجهاد التي فجرتها غزة وطوفانها لم تعد قابلة للإخماد، أن كل محاولة لفرض الاستسلام إنما تزرع بذور مقاومة أعمق وأوسع في المدى. كشفت مجلة Responsible State Craft الأمريكية عن ارتفاع صادرات العدو الإسرائيلي من الأسلحة وسط استمرار الحكومات الغربية في الصفقات منذ اندلاع الحرب على غزة، مما يجعله واحدا من أكبر مصدري الأسلحة في العالم. وذكرت المجلة أن صناعة الأسلحة الصهيونية شهدت طفرة كبيرة حققت إيرادات قياسية بلغت 19.2 مليار دولار من صادرات الأسلحة في العام الماضي، بزيادة 4 مليار دولار عن العام السابق 2024. المجلة الأمريكية أكدت أن ألمانيا وقعت العام الماضي صفقات بمليارات اليوروهات لشراء منظومة الدفاع الصاروخي آرو 3 وطائرات هيرون المسيرة وصواريخ سبايك المضادة للدبابات. كما أشارت المجلة إلى أن رومانيا وقعت صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار لشراء منظومات الدفاع الجوي سبايدر، فيما أنفقت اليونان نحو 740 مليون دولار لشراء 36 منظومة مدفعية صاروخية. وبحسب المجلة ارتفعت قيمة واردات المملكة المتحدة المرتبطة بالأسلحة والذخائر إلى ما يقرب من 7.97 مليون ملايين دولار في عام 2025. وكشفت المجلة عن ارتفاع صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى الدول الخليجية المنضوية في اتفاقيات تطبيع بمقدار 5 أضعاف بين عامي 2023 و2025. ونقلت Responsible Statecraft عن خبراء تأكيدهم أن الدعم الأمريكي المستمر والتطوير المشترك للعديد من منظومات الأسلحة الإسرائيلية يقف وراء ازدهار تجارة الأسلحة الإسرائيلية. أوضحت أن استخدام التقنيات الدفاعية الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة حولها إلى نقطة جذب تجارية.

0: أكد مكر خاتم الأنبياء أن مضيق هرمز يخضع للسيادة الإيرانية الكاملة، وبأن أمنه واستقراره يشكل خطا أحمر للقوات المسلحة الإيرانية، محذرا من أن أي تدخل أمريكي في هذا الممر الحيوي سيواجه برد قاطع وسريع. وشدد مكر خاتم الأنبياء على أن هذا المضيق ليس ساحة لعب للولايات المتحدة، بل يعد منطقة سيادية إيرانية، لافتا إلى أن أي تدخل أمريكي أو تحرك يعتبر تخريبا في مضيق هرمز سيصنف تهديدا مباشرا للسيادة الإيرانية، وسيقابل برد سريع وقاطع من القوات المسلحة. وأوضح المكر أن جميع ناكلات النفط والسفن التجارية ملزمة بالالتزام بالمسار الذي تحدده إيران لضمان عبور آمن، محذرا من أن أي مخالفة للمسارات أو تجاهل لبروتوكولات الملاحة الإيرانية سيقابل بإجراءات فورية وحازمة تعرض أمن السفن المخالفة للخطر. وعلى الرغم من أن المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي لا يزال مستمرا، لكنه أيضا يتعرض لتهديدات تجعل الوضع يتأرجح بين الاستمرار في الخروج من الحرب أو العودة إليها.
1: أهلا بكم. منذ الإعلان عن الوصول إلى اتفاق مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية جرت الكثير من الأحداث التي اتسمت بالتصعيد دون سقف الانهيار، لكن استمرارها يضع تعقيدات بالغة على مباحثات 60 يوما وعلى مخرجاتها. في 15 يونيو أعلن عن الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا برعاية الوساطة الباكستانية والقطرية، وتركز على مسألتين: إنهاء الحرب في كل الجبهات والحصار وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مباحثات 60 يوما يرتبط بالبرنامج النووي والعقوبات. قبل الانتقال إلى سويسرا للتوقيع على مذكرة التفاهم كما كان مرتبا، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما اعتبر خرقا للبند الأول من الاتفاق. وتجاه ذلك أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز والتحضير لرد واسع على العدو الإسرائيلي قبل أن يتم الإعلان عن التزام أمريكي بعدم تكرار ذلك وإعلان العدو الإسرائيلي بوقف الهجمات. وخلال وجود الرئيس الأمريكي في قصر فرساي الفرنسي، وقع الرئيس الأمريكي على مذكرة التفاهم، بينما وقع الرئيس الإيراني على المذكرة إلكترونيا من طهران، وأعلن عن دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 18 يونيو الماضي. وفي 21 و22 يونيو احتضنت مدينة بورغنشتوك السويسرية الوفود الإيرانية والأمريكية والوسيطين الباكستاني والقطري لإجراء أول جولة تفاوضية بعد اتفاق إنهاء الحرب، وشهدت الجولة تعليقا إيرانيا ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي. ومع استئناف الجلسات انتهت الجولة إلى عدد من النتائج، أبرزها إعلان الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني، وحصول إيران على جزء من الأموال المجمدة، وتشكيل لجان خبراء لمتابعة تنفيذ المخرجات. لا يزال تصعيد العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان يشكل التهديد الأكبر للعملية التفاوضية. تؤكد إيران أن استمرار انتهاكات العدو في جنوب لبنان يشكل تعطيلا غير مسموح به لمذكرة التفاهم ويجب أن يتوقف. وفي هذا الملف هناك محاولات أمريكية إسرائيلية وحتى بعض عربية للالتفاف على معادلة وحدة الساحات في لبنان من خلال اتفاق الإطار بين العدو الإسرائيلي والسلطات اللبنانية. من المهددات أيضا استمرار تضليل أمريكي متعمد لمفاهيم نصوص بعض البنود في مذكرة التفاهم المرتبطة بمضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة. في هذا السياق حدثت جولتان من المواجهات الأمريكية الإيرانية إثر محاولات أمريكية للتهرب من الالتزام بآلية العبور واستخدام هرمز وفقا للبند 13 من مذكرة التفاهم، وقد أدى ذلك إلى منع إيران للسفن المخالفة وعدوان أمريكي ورد إيراني فوري على القواعد الأمريكية في الخليج والمنطقة.
0: قال المندوب الإيراني في مجلس الأمن الدولي إن على الولايات المتحدة الأمريكية التركيز على أولوية تنفيذ مذكرة التفاهم. وردا على المندوب الأمريكي قال مندوب إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن أمريكا تضحي بالأمريكيين من أجل كيان العدو الإسرائيلي. وفي السياق أكد أمير سعيد أن على دول الخليج الإدراك أن الوجود الأمريكي في دولها لا يساعد على الاستقرار بل يجلب الدمار. وأضاف أن البحرين والكويت على إدراك تام أن العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية ينطلق من أراضيهما وهذا لا يقبل أي شك. وتتصاعد وتيرة الاستعدادات في العاصمة الإيرانية طهران لإقامة مراسم تشييع وتوديع القائد الشهيد السيد علي الخامنئي، حيث تتضافر جهود جميع المؤسسات لتقديم الخدمات لمشيعي السيد الشهيد.

0: صفحة الجمهورية الإسلامية قد طويت وأن نهايتها باتت وشيكة، لكنها اليوم أصلب من كل رهاناتهم وأكثر حضورا من كل توقعاتهم. هنا في مصلى الإمام الخميني الراحل بطهران يبدأ العد التنازلي للقاء الأخير، لحظة وداع رجل لم يكن عابرا في التاريخ بل كان مدرسة في العلم والفكر، رجل قاد أمة بحجم إيران وركع العدو.
1: تتجه الأنظار إلى طهران ترقب مليوني لمراسم تشييع وتوديع تاريخية للقائد الشهيد السيد الخامنئي. حضور مهيب وقوافل شعبية من دول العالم ستشارك، تحضيرات واسعة واستنفار لجميع الطاقات لإقامة مراسم ترتقي إلى مستوى الحدث.
2: مراسم تشييع وتوديع السيد ستكون أكبر تجمع إسلامي بحضور محبي السيد من جميع نقاط إيران والعالم. هذا التجمع سيكون رسالة تجديد للبيعة وأيضا رسالة لأعداء إيران، مفادها أن مدرسة السيد الشهيد لا تتوقف باستشهاده وقد أصبحت أقوى. الشعب الإيراني سيسطر ملحمة تاريخية والجميع سيشاهد بأن شعبنا لم ولن يترك الساحة.
3: وزارة الصناعة كباقي الوزارات قامت بدورها في إقامة المراسم بأحسن صورة لتكون رسالة قوية تليق بقائدنا العظيم. الجميع هنا يعمل بجد والعمل نابع من القلب.
2: جامعة طهران الطبية أنشأت مستشفى متنقل من 100 سرير لتقديم الخدمات أثناء المراسم. سعينا لتجهيز الأدوية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وجميع هذه الخدمات مجانية، وحتى أن الكادر الطبي يعمل بشكل تطوعي لخدمة مشيعي السيد الشهيد.
3: نحن من بلدية طهران نقوم بتنظيف الساحات، والجميع هنا يعمل على مدار الساعة لتنظيف وترتيب المنطقة لاستقبال عشاق السيد الشهيد.
2: شركة الكهرباء في طهران إلى جانب بقية الوزارات والشركات تعمل دون كلل لتكون مراسم التشييع بأبهى صورة وعدم حدوث أي مشكلة.
3: فرق الإطفاء في طهران على أهبة الاستعداد وأعلنت الجهوزية التامة لمساعدة الناس حين حصول أي طارئ لتأمين سلامة المشيعين.
1: تحضيرات تعكس دلالات شعبية عميقة في تأكيد على مكانة القائد الراحل، فالمراسم ستكون محطة استثنائية ومفصلية في عصر إيران الإسلامية، وستختزل عقودا من محبة الشعب للقائد العظيم. علي جعفر، المسيرة، طهران.
4: حذر قائد مكر خاتم الأنبياء علي عبد الله أعداء إيران ولا سيما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أي سوء تقدير خلال مراسم تشييع القائد الأعلى الإيراني الراحل الشهيد السيد علي خامنئي. وفيما دعا قائد مكر خاتم الأنبياء إلى التفكير في الرد القاسي الذي ستنفذه القوات المسلحة الإيرانية على أي تهديد أو عدوان، أكد أن أي سوء تقدير سيقابل برد عسكري قاس وفوري. لبنانيا، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن باب التسوية لمعالجة الأزمة الناجمة عن اتفاق الإطار لا يزال مفتوحا، وشدد على استعداده للمضي في أي حل إذا توافر استعداد مماثل لدى الأطراف الأخرى. وجدد الرئيس بري رفضه للمفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي، معتبرا أنه عارض هذا المسار منذ البداية لأنه كان يدرك أنه سيقود إلى اتفاق سيء ومجحف بحق لبنان. وكشف أن مشاورات سبقت إقرار اتفاق الإطار مع الرئيس عون جرى خلالها طرح اعتماد مبدأ الانسحاب وفق الأقضية بدلا من المناطق التجريبية، باعتباره يوفر آلية أكثر وضوحا للتنفيذ، مشيرا إلى أن هذا الطرح حظي بالموافقة قبل أن يفاجأ باعتماد صيغة المناطق التجريبية في الاتفاق. وأكد بري أن كيان العدو يسعى إلى دفع الجيش اللبناني نحو مواجهة مع المقاومة عبر الضغوط والمطالب التي يطرحها، قائلا إن هذا الأمر لن يحصل لأن اللبناني

0: لتكون مخاطر الانجرار إلى الفتنة الداخلية، ولأن الجيش والمقاومة لن يخدم الأهداف الإسرائيلية. من جانبه، دعا عضو البرلمان اللبناني حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة، دعا السلطة إلى التراجع عن خيارها التنازلي الذي لا يخدم سوى الاحتلال ومشاريعه التخريبية للبلد، والعودة إلى حضن شعبها وموجبات الميثاق والدستور. وفيما شدد على أن عدم التراجع يعني أن السلطة ستقضي بقية عمرها الدستوري لا تحصد سوى الفشل، وستكون على خصومة مع غالبية اللبنانيين ورمزا للتفريط بوحدة الوطن وسلامة أراضيه. أكد فضل الله: جنوبنا ليس حقل تجارب للعدو ولا لسياسات السلطة، ولن نمكنها من فرض إرادة الاحتلال على أرضنا وسنجبره على الانسحاب منها. وأضاف فضل الله أن المقاومة تلتقي مع كل المواقف الوطنية في ضرورة تحصين البلد ومواجهة مخاطر هذا الاتفاق على قاعدة الحرص على السيادة الوطنية وضرورة بناء دولة قادرة وعادلة لجميع أبنائها توفر لهم سبل الحماية والرعاية وتستفيد من كل عوامل القوة ضمن استراتيجية أمن وطني تطمئن اللبنانيين الحريصين على بلدهم. قالت الرئاسة اللبنانية إن زيارة وزير خارجية الجماعات المسيطرة على سوريا بددت المخاوف بشأن التدخل العسكري ضد لبنان، وهي تطمينات تبدو مرحلية دون أن تستبعد أوساط اللبنانية أن تسارع السلطتان إلى خيار استهداف حزب الله تلبية لرغبة أمريكية إسرائيلية.
1: للمرة الثانية حط في لبنان وزير خارجية الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا. تغلب على الزيارة أجندة التعاون المشترك في التجارة والاقتصاد كما أعلن بشكل رسمي، غير أن ملفا واحدا كان الأهم بنظر المراقبين ووسائل الإعلام، وهو الحديث عن تدخل عسكري سوري في لبنان بعد فشل العدو الإسرائيلي في مواجهة حزب الله.
2: بعتقد فخامة الرئيس أحمد الشرع جاوب على هذا السؤال هذا، وأكثر من كلام فخامة الرئيس أحمد الشرع نيابة عن مع الوزير شيباني ما عنده يزيد، وأنا ما حزيد على كلام الرئيس الشرع.
1: تنفي حكومة الجولاني مساعيها للتورط في لبنان، ولا يبدو ذلك موقفا ثابتا بقدر ما يصبح ورقة للمساومة على الطاولة التي تشرف عليها واشنطن بين دمشق والكيان المؤقت. لن يكون ذلك مستغربا في المرحلة المقبلة، طالما أن الاعتبار الأهم لسلطة دمشق الجديدة يتمثل في استرضاء الإدارة الأمريكية، وكان الأحرى بسلطة البلدين أن تضع في أولوية النقاشات دفع الخطر الصهيوني وهما على مرمى حجر من إسرائيل الكبرى. بعد لقاء الشيباني يقول الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الزيارة أزالت مخاوف بعض اللبنانيين وأكدت عدم صحة ما أشيع بشأن وجود توجه سوري للتدخل في الشأن اللبناني. وهل تكتفي بيروت بتطمينات شفوية؟ وهل يعني ذلك أن السلطة ستبقى ثابتة في معارضة أي تدخل سوري؟ المواقف تبدو مرحلية، والسلطة اللبنانية لن تعدم التبريرات كما فعلت مع العدو. جوزيف عون هو نفسه من ذهب إلى مفاوضات مباشرة بمبرر أنها الخيار الوحيد، وقدم مع حكومة السلام تنازلات فاجأت حتى الأوساط الصهيونية.
3: أنا أقول منه مثالي أنه كل طرف بده يشد، بس هيدا كان أفضل الممكن.
1: أفضل الممكن عبارة سياسية للتغطية على تنازل مجاني للعدو وتنازل عن حقوق سيادية وثوابت وطنية. يراد للبنان عبر هذا الممكن أن يقبل بخيار الاستسلام وأن يشكر السلطة على كل ساعة ساهمت فيها لصياغة بنود الخضوع للعدو وشرعنة احتلاله لمناطق في الجنوب اللبنانية.
3: بس تجاه العالم برا نفرج أنه نحن أصحاب قرار ونحن إيجابيين،
1: حتى يقول العالم إن لبنان بلد إيجابي عليه أن يخضع للاحتلال وأن يبقى بدون السلاح ليدافع به عن الشرف والكرامة والأرض والعرض. ما يضاعف حجم الخيانة أن الأنظمة الجديدة لا تكتفي بالخضوع بل تجاهر بخطاياها وتريد من الآخرين أن يصنفوا تلك الخطايا بالأعمال البطولية.
0: أفادت وسائل إعلام سورية أن ما لا يقل

استهدفت قوات العدو الإسرائيلي مناطق في ريفي درعا الغربي والكنيطرة الجنوبي في سوريا بعدد من القذائف المدفعية طالت محيط قريتي عبدين وجملة في حوض اليرموك وأراض زراعية بين بلدتي بريكا وكودنا. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوات العدو الإسرائيلي أطلقت قذيفة مدفعية باتجاه محيط قرية عبدين في ريف درعا، وقذيفة أخرى استهدفت الأراضي الزراعية في محيط قرية جملة بريف المحافظة الغربية بالتزامن مع التحليق للعدو. وأضافت الوكالة أن قوات العدو استهدفت أيضا بثلاث قذائف مدفعية الأراضي الزراعية الواقعة بين قريتي بريكا وكودنا في الريف الجنوبي لمحافظة الكنيطرة، مشيرة إلى أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات. وتتعرض القرى الواقعة في ريفي درعا والكنيطرة والقريبة من خطوط التماس مع الجولان السوري المحتل لاعتداءات إسرائيلية متكررة تنعكس سلبا على حياة السكان والنشاط الزراعي والاستقرار في تلك المناطق من دون أي موقف يذكر من قبل الجماعات المسيطرة على سوريا. النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة .net.ie. السلام عليكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد وللقوات المسلحة وللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، وكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل وللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني صفاء الأطفال وحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
2: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
1: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
3: بث لي انت، انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-4؟
3: ايوه.
5: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زياده باقل من 200 ريال. باقه سفري 8 ساعات وباقه سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري الى 211 مجانا.
5: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-4، اصاله وتواصل.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: فيما يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني وشركاء في الموقف بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع. ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني والمباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة. نحن نؤكد أن أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والمصلحة الحقيقية للأمة هي في مساندته وتأييد موقفه في التصدي للعدو. نحن أيضا مستمرون في الإسناد لغزة ونصرة الشعب الفلسطيني وفي حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، وموقفنا ثابت ومستمر في إطار مهامنا الجهادية في سبيل الله تعالى.
1: ونقول لأمريكا وإسرائيل وآل سعود وكل عملائهم، والله إن بوارجكم وموانئكم وحشودكم في البحار سينالوا منها سلاحنا وشتة بأسنا، وكل هذا بقوة الله.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. لكم التحية والسلام أينما كنتم في هذه البلدة الطيبة وفي هذا الوطن الغالي، يا أبناء الحكمة والإيمان والثبات والجهاد والعنفوان.
2: القادمة في المواجهة مع العدو.

حبة القبائل اليمنية.

يا مرحبا يا مسهلا، حياكم الله يا شعبنا العزيز ويا قبائلنا الوفية في طول البلاد وعرضها، يا قبائل مذحج وحمير وكهلان، يا قبائل اليمن حاشد وهمدان وبكيل، يا قبائل تبع، يا أيها الأوفياء، يا أيها الكرام، في كل أرض، في كل محافظة، في كل قرية، في كل مديرية، أنتم حصن اليمن المنيع، وأنتم درعها القوي أمام العواصف وأمام الزلازل وأمام البراكين، أنتم حماة الديار. حيا بهذه الفزعة اليمانية، ألا يا مرحبا يا مسهلا بهذه الأصوات اليمانية الحيدرية في الميادين. حي الليوث، حي الأسود الغاضبة التي خرجت بقضها وقضيضها وأسلحتها وهتافاتها لتعلن الاستعداد والجهوزية العليا لتحرير اليمن وتطهير أرضه من دنس المحتلين الغاصبين وإنهاء هذا العدوان الخبيث الظالم وكسر الحصار الآثم على شعب الحكمة وشعب الإيمان وشعب الثبات. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الفترة المسائية التعبوية التحشيدية القبلية. ليلتنا نفير وتحشيد وتحرير، ليلتنا نكف قبلي وتنافس بين أحرار اليمن، بين الرجال الشامخة الوفية التي حمت اليمن وستحمي اليمن وستبني اليمن بإذن الله تعالى بسواعدها وبعقولها وبإخلاصها ووطنيتها وانتمائها للدين وعلاقتها المتجذرة بهذه الأرض الطيبة.

0: لكم هذا الكبير والمشرف برجالكم وعتادكم وسلاحكم يعبر عن مدى استعدادكم وجهوزيتكم لتحرير ما تبقى من بلدنا من محافظاتنا المحتلة.
1: فنحن جميعا مستعدون للهش والتأذية العامة،
2: وهي رسالة قوية للأعداء بأنكم لا تخافون تهديدات الأعداء وأنكم ثابتون على عهدكم.
3: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى وفق به والتوكل عليه.
4: نحن ندرك أين حقوقنا، أين هي المنتهبة حقوقنا وأين تستنزفهم.
5: إن لم يرفع الحصار فسنرفعه ببنادقنا وسلاحنا.

إذن من عمق الأصالة ومن مهد النخوة والمدد تتجلى القبيلة اليمنية اليوم في أبهى صور عنفوانها وثباتها. ساحات تضج بالهدير وميادين تزأر بالرجال تلبية لنداء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. إنها حالة استنفار شعبي وقبلي غير مسبوق تعلن فيه اليمن جهوزيتها العليا لانتزاع السيادة الكاملة ودحر قوى الاحتلال وكسر الحصار وفرض شروط العدالة الإنسانية والوطنية من تعويضات وإعادة للمنهوبات واعتذار رسمي يعيد لليمن اعتباره التاريخي وفي ميادين الكرامة والحرية فليتنافس المتنافسون.

0: سيدي يا أبا جبريل ابشر واشتد.
1: نحن جندك المجندة من مشائخ ووجهاء وقبائل مديريتي المدينة وريف حجة.
2: خلال هذا النكاف يوجهون رسائلهم إلى العدوان وإلى عملائه بأننا مستعدون وأننا جاهزون
3: لتنفيذ توجيهات السيد القائد يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان.

0: إذن مستمعينا الكرام حياكم الله مجددا في هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق، ونرحب الآن بالأستاذ سفيان العماري نائب رئيس تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان معنا عبر الهاتف. حياكم الله أستاذ سفيان. أهلا وسهلا بكم سيدي الكريم. بداية، كيف تقرأ هذا التنافس القبلي الواسع والزخم الكبير في الميادين تلبية لدعوة قائد الثورة في هذا التوقيت بالذات؟
1: طبعا واضح جدا انه يعني الشعب اليمني عامة يعني حقيقة يعني الان متجه باتجاه القيادة، والقيادة استطاعت انها تدرأ يعني المزاج العام للشعب اليمني. حقيقة سمعنا كثير من ضبط النفس في الفترة الماضية، يعني تحت عناوين كثيرة من الوصابات، و يعني ايضا كذلك يعني حقنا للجماعة اليمنيين، وأيضا كذلك يعني الحفاظ على موارد البلاد التي يعني فعلا أثبت الاحتلال أنه آخر ما يهمه هذه الموارد وآخر ما يهمه مصلحة الشعب اليمني.
0: نعم.
1: أيضا كذلك حقيقة هناك تطورات حصلت في المنطقة خلال الفترة الماضية، فترة الصدام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية و يعني الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك عملية قصف القواعد الأمريكية. طبعا هذه القواعد الأمريكية كان حقيقة يعني كان فيها من 40 إلى 50 ألف عسكري أمريكي. طبعا هذا القواعد تم ترحيل الكثير من ملاكها البشري، واستخدمت للأسف في الأراضي اليمنية المحتلة قواعدها وجزرها كمنطقة ترانزيت لتهريب هذه القوات، وهذا طبعا كان مؤشر خطير. يعني قد يمكن أن تصل الأمور إلى أنه تكون الجغرافيا اليمنية المحتلة ممكن تكون بديل خلال الفترة القادمة لهذه القواعد، لأنه القواعد هذه صعب أنها تستعيد يعني قوامها أو تستعيد أيضا كذلك فرصتها يعني الاستمرار، خاصة بعد تدميرها تدمير شامل 17 قاعدة. هذه ليست يعني ليس رقم سهل.
0: نعم.
1: وبالتالي كان هناك توجه، وكان توجه معلن بأنه تكون جغرافيا اليمن المحتلة يعني منطقة بديلة لهذه القواعد، ولذلك تحركت صنعاء في هذه المرحلة لأسباب كثيرة. أولا منها استخراج حقوقها، لأنه لا يمكن يعني صحيح نحن نحترم يعني تحالفاتنا ونحترم أيضا يعني دورنا في محور المقاومة، لكن لا يمكن أن ننتظر إلى ما ستنتج عنا هدنة مثل هدنة إسلام أباد، هدنة هشة ومهددة بالانهيار في أي لحظة.
0: نعم.
1: فلا يمكن الاعتماد على ما سيترتب على هذه الهدنة، خاصة نحن نشوف الآن الوضع في لبنان يعني لا نرى أي تقدم في هذا الجانب. إسرائيل يعني ترفض التفاعل بشكل إيجابي مع الاتفاق إسلام أباد.
0: نعم.
1: واضح أنه هي تتجه نحو التصعيد، وبالتالي هذه الهدنة مهددة بأي لحظة.
0: صحيح.
1: ولا يمكن أن ننتظر يعني كيمنيين لسنا معنيين بالانتظار لما ستنتج عنه هذه الاتفاقية أو يعني أي تسوية في المنطقة. لذلك يجب علينا أن نبادر بأخذ حقنا يعني بالقوة، وهذا هو كان المزاج العام. وأستطيع أقول بأنه قيادة الثورية وقيادة السياسية درأت يعني هذا التوجه للشعب، وبالتالي
0: نعم.
1: اتخذت القرار المناسب في الوقت المناسب، واليوم نرى هذا التفاعل. التفاعل هذا هو ليس موجه يعني فعلا يعني حالة التعبئة دام يعني على قدم الوساد، لكن التفاعل والتنافس الشعبي دليل على أنه هذا هو المزاج العام اليمني. المزاج العام متجه نحو الإحاطة بالقيادة اليمنية، وتبارك يعني هذا التوجه، وهي اليوم تحشد كل إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية خلف القيادة السياسية من أجل يعني الولوج إلى هذه المرحلة، خاصة زي ما قلنا أنه الوضع الآن أصبح يعني دقيق جدا. نحن يمارس علينا الحصار منذ 10 سنوات، وحقيقة اليوم نحن معنيين فعلا بانتزاع هذه الحقوق، طالما انه يعني السعوديه مصممه انها تخضع للفيتو الامريكي.
0: نعم.
1: نعم تفضل.
0: نعم استاذ سفيان، يعني انت ترى انه هذا الملف الذي طال لأحد عشر عاما من العدوان والحصار والمؤامرات والمكائد التي تقوم بها السعودية في تحالفها وأيضا عبر أدواتها، أنت ترى أن هذا الملف بما فيه من جانب إنساني واقتصادي وأمني وعسكري وإصرار الشارع اليمني والقبائل على انتزاع الحقوق، يعني أنت ترى أن هذا الملف بات ضروريا وبات الوقت مناسبا جدا حسب هذا المزاج وحسب هذا الاهتمام والأولوية التي توليها القيادة وكذلك المزاج الشعبي المتجسد في هذه الوقفات وفي حالة الترحيب الكبيرة التي عبر عنها الشارع اليمني بعد دعوة السيد القائد للتعبئة والاستعداد لمعركة التطهير والتحرير وكسر الحصار؟
1: هو في وجهة نظري هو استحقاق، استحقاق تأخر، وكما قلت لك أنه نتيجة لضبط النفس من قبل يعني القيادة في صنعاء. القيادة في صنعاء ليست قيادة يعني عفوية أو أنها قيادة تأخذ الجانب الثوري فقط، لا، يعني إدارة بلاد ومسؤولة عن شعبها ومسؤولة أيضا عن أمن بلدها وأمن أرض الإقليم، ولذلك مارست الكثير من ضبط النفس. أعتقد أنه الآن وصلت إلى النقطة التي لا يمكن التراجع عنها. الآن لاحظنا أنه قرار القيادة كان حاسم وحازم في نفس الوقت، وبالتالي هذا التوجه يعني حقيقة أنا أعتبره استحقاق تأخر، وحان الوقت الآن لقطع في الثمار، لأنه حقيقة أنه هناك اليوم وضع مختلف. اليوم هناك خارطة طريق معركة الأمم المتحدة ووقعت عليها جميع الأطراف، ومن يقف في وجه هذا الخارطة هي فقط الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. يعني أنا لا أنسى تلك اللحظة وأنا مراقب يعني للأوضاع، يعني وبعد توقيع التكف يعني غادر لندن كينغ نيويورك بعد جلسة في ميديسلاند من أجل طبعا عرقلة هذا الاتفاق، وقام يعني بركوب الطائرة لمدة 15 ساعة متواصلة من نيويورك حتى الرياض من أجل أن يوقف أي عمل أو يعني تنفيذ هذا الخارطة. وطبعا هذا خدمة يعني يعني الأمن الكيان الصهيوني وخدمة أيضا للوجود الأمريكي. أنت تعرف هو صرح بكل وضوح وبكل فجاجة بأن هذا الاتفاق يعني لا يصب في مصلحة يعني أمريكا والوجود الأمريكي، ولا يصب أيضا في صالح أيضا أمن الكيان الصهيوني، هكذا بالحرف الواحد. وبالتالي يعني كلنا نأمل أن تعمل السعودية لصالح أمنها الاستراتيجي. للأسف هذه الدول يعني من قوة ارتباطها بالتواجد الأمريكي في المنطقة، وليست هي فقط، يعني كثير من الدول، وإحنا شفنا يعني ما حدث في المعركة الأخيرة، هذه الدول مرتبطة ارتباط عضوي بالتواجد الأمريكي، وبالتالي لا يمكن أن يعني لا يمكن أن تفكك من الهيمنة الأمريكية والمنهجية الأمريكية التي تفرض نفسها على المنطقة منذ أكثر من 50 عام. ولذلك تعمل أحيانا خارج نطاق أمن هذه الدول. يعني مصلحة السعودية الاستراتيجية وأمنها القومي يعني يصب في مصلحة يعني التوقيع على هذا الاتفاق
0: وإنهاء حالة العدوان.
1: لا يخدم فقط اليمنيين، إنما يخدم الأمن الاستراتيجي والقومي
0: السعودي نفسه والخليجي نفسه.
1: نعم
0: لأنه
1: بشدة ارتباط هذه الدول للأسف يعني بالمنهجية الأمريكية لا تستطيع حتى تعمل لحسابها يعني الحساب الخاص أو الأمن الاستراتيجي، وبالتالي تتخذ قرارات فيما ينعكس سلبا على يعني الأمن الاستراتيجي للمملكة السعودية، وأيضا كذلك الأمن المنطقة الأمن الجديد. اليوم يعني هذا خارطة الطريق هي تحفظ للجميع يعني مع الوجه من الذين شاركوا في العدوان على اليمن، بحيث أن يخرجوا مخرجا يعني يحفظ لهم الوجه، ونفس الوقت يحدد مصلحة الشعب اليمني ويحدد أمن الإقليم.
0: نعم.
1: اللي هو إقليم أو المنطقة نفسها. لكن للأسف يعني هذه الدول أثبتت أنها لا تستطيع، وأعتقد أن إحنا يعني كان قدامنا مثال قوي جدا، مثال صارخ، عندما يعني وضعوا اتفاق السلام أبد ولم يعني كان ديف عنس اللي هو نائب الرئيس الأمريكي يتحدث بشكل بصري بأنه هدفنا هو السلاح النووي وأرغلت يعني إيران من أن تكون لديها سلاح نووي. لم يتكلم أحد عن القوة الصاروخية، ولم يتكلم أحد عن الدور الإيراني في المنطقة. ثم تجتمع هذه الدول الخليجية مع روبيو اللي هو وزير الخارجية، وهو يمثل طبعا اليمين المتطرف المحافظ في الولايات المتحدة، ويفرض على هذه الدول بأن تصدر بيان، وهذا البيان يعني يصب كله يعني ضد اتفاق إسلام أباد، ويضيف إليه أنه يجب أن تكون هناك حلول للقوة الصاروخية و يعني دور إيران في المنطقة. يعني هذه الدول مسلوبة الإرادة. تخيل المجتمع على مستوى قمة يعني للدول الخليجية يحضر يعني روبيو بشكل صلف ويفرض أجندة ويفرض بيان ختامي يعني تصب خارج اتفاق إسلام أباد لصالح الكيان الصهيوني.
0: طيب يعني هذه الدروس أستاذ سفيان تقول لنا بوضوح إن مسألة المفاوضات غير مجدية مع هؤلاء المعتدين، وإن خيار استخدام القوة هو الكفيل بإنهاء عدوانهم وبلطجتهم ومؤامراتهم، وتجلى ذلك في كل المفاوضات التي جرت سواء بالنسبة للملف اليمني أو حتى بالنسبة للملف الإقليمي في إيران، في غزة، في لبنان، في غير ذلك. فلذلك الخيار الذي يذهب إليه اليمن الآن هو التعبئة والتحشيد حتى يأتي أو تأتي الساعة المناسبة التي يتخذ فيها قائد الثورة والقوات المسلحة القرار بعمل ما. لكن أريد أن أسألك أستاذ سفيان، ما هي الخيارات التي يمتلكها اليمن الآن؟ هل سيتم استهداف برأيك أنت كمحلل سياسي ومتابع أيضا، هل سيتم استخدام مثلا ورقة باب المندب، أم توجيه ضربات تأديبية وتحذيرية إلى الأراضي السعودية، أم تكون المعركة داخلية والتقدم نحو مأرب والمحافظات المحتلة في الوسط وفي الجنوب؟
1: شوف يعني احنا الآن نحلل طبعا، ولسنا يعني مخولين أساسا أنه احنا يعني نفرض أجندة أو احنا نفرض على القيادة أجندة.
0: نعم صحيح.
1: نتعاطى الموضوع تحليلا. اليوم اليمن حقيقة طورت قوتها بشكل كبير جدا، وأعتقد أن احنا لمسنا هذا في معركة سبايدس، معركة سبايدس في البحر الأحمر. كان أكبر شيء يعني يقض مزاج الأوروبيين والأمريكان ومن شاركوا في هذا التحالف سبايدس هو مسألتين مهمتين. والمسألة الأولى أولا قدرة اليمنيين على الوصول، وهذا طبعا ليس كلامي أنا ولا كلام يعني يمنيين أو كلام عرب، إنما هذه معاهد أمريكية ويعني تعمل مع البنتاغون الأمريكي، وأيضا معاهد أوروبية تعمل مع الناتو، هو من صرحوا بهذه التصريحة. مسألتين مهمتين تتميز بين القوى اليمنية. أولا القدرة على الوصول لأي نقطة في الإقليم. اليمن طورت قدرتها بحيث أنها تصل إلى ما بعد 2000 كيلو، وبالتالي جميع المناطق الحيوية والأهداف الحيوية في المنطقة هي تحت مرمى الصواريخ اليمنية، وما فيها ذلك إلا الأهداف البحرية المتحركة. هذا جانب. الجانب الآخر وهو جانب مهم جدا، أنه يعني هذا كلامهم طبعا ليس كلامي، أنه قدرة اليمنيين على الاستمرارية. كيف الاستمرارية؟ بأنه يعني ينهك العدو الذي أمامهم، لأنه أي فرصة يجدها ليلا نهارا في أي وقت يعني تجد أنه القوة العسكرية اليمنية مستعدة للتحرك ومستعدة للاستمرار على مدار الساعة، على مدار 24 ساعة. وهذا طبعا أنهك القوات هذه بشكل كبير جدا، وهي ما دعا بعض القطع البحرية المتطورة للانسحاب من المعركة. وبالتالي طبعا ترامب يعني اتخذ قرار بأنه هذه ليست حربنا كعادته، وانسحب ووقع يعني شبه اتفاق ضمني مع أنصار الله بأنه يعني استمرار الوضع كما هو عليه، ويعني خروج القوات الأمريكية من يعني منطقة الاستهداف. طيب الآن نحن لدينا كثير من الخيارات في ضمن هذا الإطار، بس نتكلم ضمن الإطار الأخرى.
0: نعم.
1: لكن في هذا الإطار قدرتنا للوصول إلى أي نقطة هذه لصالحنا. قدرتنا أيضا نمتلك الجرأة بأن احنا نتخذ القرار، وكلهم اختبروا جرأتنا، أن احنا لا يوجد لدينا حد أكبر من اليمن، وبالتالي أي هدف ممكن أن يشكل خطر احنا ممكن نضربه، وأي هدف ممكن أن ينفع أو أنه يصب في صالح يعني طاولة المفاوضة مستعدين أن نستهدف.
0: يعني كل الخيارات مطروحة على الطاولة، واليمن يملك القدرة ويملك أيضا الجرأة، وتجلى ذلك في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، معركة إسناد غزة، والمعركة البحرية الكبرى التي وصفت بأنها كانت مذهلة في العمليات الحاسمة والشجاعة والجريئة التي خاضتها القوات البحرية اليمنية والقوة الصاروخية مع حاملات الطائرات الأمريكية.
1: نعم، وأيضا مسألة أخرى مهمة جدا، نمتلك الرصيد الشعبي.
0: الله.
1: يعني هناك التفاف شعبي ومجتمعي خلف القيادة القوات المسلحة، ومستعدة للتضحية، ومستعدة أيضا كذلك لتقديم العون يعني بشكل يعني يومي وبشكل يعني لحظي،
0: وفي معركة محقة يعني وعادلة.
1: نعم. الشيء المهم الآخر، اليوم احنا نكتشف أيضا أن لدينا سلاح آخر مهم واختبرناه في معركة مضي قرمز، وهو الجغرافيا. الجغرافيا سلاح، أنا أستطيع أقول اليوم أنه السلاح الجغرافيا يفوق حتى الأسلحة البرية، لأن الجغرافيا هذه بإمكانها تركيع العالم. وكلنا رأينا ماذا حدث في مضي قرمز، وهو المسألة كانت تدور حول 20% فقط من إنتاج العالم من النفط والغاز أو نقول مواد الطاقة. أما باب المندب يا سيد رأينا، هو يتحكم ب 40% من كل منتجات العالم، من الغذاء، من الطاقة، من كل شيء، حتى الكماليات، وهي الشريان الخطير والحيوي لدول غرب أوروبا التي تأخذ تجارتها من شرق آسيا ومن الهند ومن الصين. وبالتالي استخدام سلاح الجغرافيا سواء كان الممرات المائية أو كذلك باب المندب بصفة عامة، هذا السلاح بإمكانه تركيع العالم، ولن يتحمل العالم فاتورة يعني إغلاق هذا المضيق أو إغلاق هذه الممرات البحرية، لأنه سيكون النتيجة كارثية. من سيدفع فاتورة حرب مثل هذه؟
0: نعم.
1: وبالتالي أنا أعتقد أنه أي تحرك ولو كان جزئي ولو كان رمزي في المنطقة هذه، أنه كفيل بأنه يسحب جميع دول العالم إلى طاولة المفاوضات ويقدم التنازلات المناسبة للشعب اليمني.
0: نعم. إذن أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سفيان العماري، نائب رئيس تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان، كنت معنا عبر الهاتف.
1: حياكم الله وشكرا على الاستضافة.
0: رعاكم الله على رأسهم في أمان الله. شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات وهذه التحليلات. إذن شعبنا العزيز وأمتنا الصاعدة والمجاهدة والباسلة، قائدنا الحكيم وشعبنا العظيم، قواتنا المسلحة المقتدرة، الكل يمشي ويمضي في مسار واحد، وهو مسار التحرير والثأر وأخذ الحقوق، ليس أخذها بل انتزاعها انتزاعا بالقوة من تحت أنياب هؤلاء المعتدين. إن لم يفهموا لغة السلام والحوار، وقد جربناهم ودعوناهم مرات كثيرة ومرات ومرات، سيفهمونها بالحديد والنار. والله لن نترك ثأرنا يا آل سعود، يا ابن سلمان إبستين، دماؤنا ليست ماء، دماؤنا لن تذهب سدى، ثأرنا لن يبرد أبدا، جراحاتنا الغائرة، دماؤنا النازفة، الثكالى ودموع الجرحى والأنين الذي يملأ هذه الأرض والمعاناة.

أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والكسار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

0: الصفر قد حزمت.
1: نصبر أكثر من هذا.
2: نتحرك إلى السعودية. سوف نقتحم اقتحام
3: آثين عليكم سيلا دفاقا لزوالكم.
4: ونبق الحصار على أبناء الشعب اليمني ونبق المعاناة على الشعب اليمني.
5: متعطشين للقتال
6: وما خرجنا من قادر.
7: وإحنا مستعدين.
8: جاهزين.
9: مستعدين.
10: حرب حرب.

إذن شعبنا العزيز، أمتنا اليمانية الباسلة، يا أبناء هذا الشعب، يا من عانيتم خلال 11 عاما من العدوان الآثم والظالم والغادر والجبان أيضا، الذي استهدفكم في كل بيت وفي كل منزل وفي كل سوق وفي كل حارة وفي كل مسجد، حان وقت الانتقام، حان وقت الثأر. هذه القبائل، هؤلاء الغيارة الذين يخرجون إلى الساحات والميادين معلنين الجهوزية والتفويض الكامل للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وأيديهم على الزناد، أنهم حاضرون وجاهزون لتحرير اليمن وإنهاء هذا العدوان وكسر الحصار الظالم وإنهاء كل هذه المعاناة التي طالت 11 عاما. حان وقت الثأر، حان وقت تدفيع المعتدين الأثمان الباهظة. يا ابن سلمان، والله لن تفلت من عقابنا، وقادمون إليكم بالانتقام والثأر. فإما أعدتم الإعمار واعتذرتم وسحبتم قواتكم وجبرتم الضرر وأعدتم لليمن كل شيء دمرتموه، وإلا فأرامكو ستحترق ونفطكم وغازكم سيبقى في باطن الأرض، واليمني يعرف كيف يأخذ ثاره. وإحنا مفوضين للسيد القائد، وهو الذي يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبطريقة المناسبة. نحن كأفراد، كقبائل، كرجال، كأحرار في هذا البلد الغالي، كلنا جنود وكلنا سيوف وكلنا رماح وكلنا صواريخ ومسيرات تنتقم وتأخذ حقنا وتنتزع كل ما دمره هذا المجرم السعودي ومن معه من المرتزقة والأنذال والأذيال. مستمعين الكرام، الآن نفتح باب المشاركة، لكن بعد الفاصل.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة

مهمة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكه وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: إذن مستمعينا الكرام، حياكم الله من جديد إلى هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق، ونتحدث عن وقفات التحشيد والتعبئة والنفير والاستنفار من قبائل اليمن الوفية في كل الساحات والميادين بشكل كبير. وهناك تنافس بين القبائل اليمنية، كل قبيلة تشي تقدم أكثر، تضحي أكثر، تبرز الشجاعة أكثر، حشود هائلة، غضب كبير، استعداد، جهوزية عالية لتحرير اليمن وتطهيره من دنس المحتلين. الآن نفتح باب المشاركة لكم على الأرقام أو على الرقم 77-288-2088 للاتصال أو للرسائل النصية، من جديد 77-288-2088. عبروا عن أرائكم، حدثونا عن الوقفات اللي قد خرجتم فيها، شاركتم فيها في مناطقكم، في قراكم، في عزلكم، في المدن، في المحافظات اليمنية العزيزة. حدثونا عن مدى التفاعل الكبير من رجال اليمن وقبائل اليمن لمعركة التحرير والتطهير. معنا أول مشاركة الأخ العزيز نبيل السلطان، أهلا وسهلا.
1: السلام الله عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: وقفات القبائل اليمنية نعم
0: الله،
1: وما هيش من فراغ، ما هي إلا من وجع.
0: نعم،
1: من قلوب متنة. إضافة إلى ما قاله ضيفك العزيز سفيان العماري، الناس واعيين والتفوا حول القيادة. لقينا القيادة الصح الذي تحطي الناس ودرحت الناس أمام الأمر الواقع.
0: نعم.
1: يا سعودية، أدعوروا عيونكم بديكم، أنتم غرماء نفوسكم، أنتم من جنيتوا على نفوسكم. أما الشعب اليمني والله إنه مكن الدم من أفعالكم، وقلنا لكم جروها بجودة، اخرجوا بماء الوجه، غلطوا وغلط، ما هوش أي غلط. أنتم قتلتوا النفس المحرمة ولا زلتوا لا حتى الآن بتقتلوا شعب كامل محاصر له. هذا 10 سنة وإحنا بنقول نتفاوض نسد، وبنقول يا سعودية خيار الأحكام الإصلاح يجي من الحكم الصومة راح للراح، تقربون السد إن لكم حق زعتوه، قلنا عندكم حق ضرحتوه. ما غير الكلام هذا نابش، لا تفكروا في حاجة ثاني، إنها عدقوا بعيد عليكم.
0: نعم،
1: بعيد عليكم. خلاص الكلام، الشعب اليمني نار وجالس فوق نار ومنتظر الإشارة من القيادة. أيضا الكلام هذا نابش، ومهما فعلتوا ما غرمانا إلا أنتو، مهما استخدمت ولا أوراق الداخلية ما عنقر حلا صليكم. ولدينا القدرة الحمد لله، اليوم الناس واعيين والقدرة موجودة. انقلت الطبيعة هي بتقاتل معانا، وانقلت القوة البشرية الشعب كل مسلح، وانقلت القوات المسلحة احنا غرع معاها.
0: الله أكبر، أحسنت.
1: جاهزي تقرح ذا الحين.
0: نعم.
1: ويوم الكلب بيفك نفسه.
0: نعم.
1: أيضا الكلام هذا ما بيش جلوها بجودة، اخطروا الطريق. ما بنقولش الكلام هذا من عجز، من مصدر قوة وإحنا واثقين.
0: نعم.
1: وأنتو سروا لنفوسكم طريق، الشعب منتظر غير إشارة القيادة فقط.
0: نعم.
1: والله إن ما مراعين الناس إلا للقيادة.
0: حفظك الله ورعاك، ما نش عارف ليش انقطع الاتصال. عموما شكرا جزيلا للأخ العزيز نبيل السلطان على هذه المشاركة. والشعب اليمني بلا شك منتظر لل إشارة، ما نقولش منتظر للقارح، الإشارة هكذا بس، السيد يأشر بصبعه ولا يقول ابدأوا. الرجال أيديها على الزناد، الصواريخ البالستية، الفرط الصوتية، الطائرات المسيرة، القوات البحرية، مش الجيش، الجيوش البرية، الجيوش البرية مستعدة، مئات الآلاف من المقاتلين من قوات التعبئة العامة، ومئات الآلاف من القوات المسلحة، نقدر نقول أكثر من 1.5 مليون من المقاتلين مستعدين، متجهزين، مسلحين، والإيمان يملأهم، والحماس يشعلهم، والعزيمة والوجع، والوجع لعاش ويعيش هذا الشعب لابد ما يخرج فوق السعودية وأدواته. حرب لا تبقي ولا تذر، واجعلوها حرب كبرى عالمية.

0: ونعلن اننا سننتزع حقوقنا شاء من شاء وابى من ابى.
1: شاء من شاء وابى من ابى، فليفهمها السعودي جيدا، لانه اليوم هناك تحذيرات ووقفات وتعبئه وجهوزيه. غدا سوف يسمع النار وسوف يرى الدخان والغبار في أرامكو، في حقل الشيبة، في بوقيق وخريس، وسيرى نفطه وغازه ومحطات الكهرباء، سيرى كل شيء جيدا. طيب، معنا مشاركة من ابن المهرة العزيز والمهرة الشامخة بأهلها وقبائلها ورجالها الأوفياء، أبو خالد. يا مرحبا يا أبو خالد.
2: مرحبتين، ترحيب المعنويات العالية والنصر والعزة والكرام، ومثل ما قلت شاء من شاء وأبى من أبى،
1: الله،
2: ونجيبها باللغة الدارجة، رضي من رضي وجرح من جرح،
1: الله.
2: فألف تحية لك أخي العزيز، وألف تحية لإذاعة آفاق، وألف تحية لجميع القبائل الحرة في صنعاء على هذه الجهوز وهذه الأخوة وهذه الشجاعة والبسالة. شعب يمني معروف في بسالته وفي رجولته، فلا غبار عليه. ونحيي على رأس هذا الشعب سماحة السيد عبد الملك بن الدين حفظه الله، ونحيي إيران العزة وحزب الله الغالب في لبنان والحشد الشعبي في العراق. ونقول يا أخي الكريم، بدون أن نطول عليكم، الشعب الآن أصبح قنبلة موقوتة، بركان سوف ينفجر في وجه كل معتدي، في وجه كل عميل، كل مرتزق. ونحن جاهزون، ونقول لابن سلمان، شوف غيرها يا ابن سلمان، الحركة اللي سويتها حق بدغماري، الشعب أبشرك صار واعي وصار فاهم وعارف الصح والخطأ من يومه. الشعب اليمني أقول أنصار الله يا ابن سلمان، وانت غازي وأخذت ما أخذت وسوف يؤخذ منك، والله ما نسامحك، حتى لو طلبت التسامح ما نسامحك.
1: نعم.
2: شهداء راح ودم راح، فبإذن الله نحن جاهزون في المهرة، ومثل ما قال سمحت السيد يد فوق الزناد ومنتظرين الإشارة. ونقول لبن سلمان مرة ثانية، بضاعتكم ردت إليكم. ومهما شفت لك طلعت النب بحجة ثانية، مثل ما قلت في مشاركتي الأولى، بنت معمر القذافي ولا تجينا من بنات الرؤساء، تمام؟ والله العظيم كل يوم يجينا بخطة كذا، تمام؟ شوف لك غيرها من
1: لن ينجو، لن ينجو.
2: أكيد أكيد، هذه أخي الكريم، هذه علامات نصر.
1: هو يحاول أن يدفع عن نفسه البركان الثائر الذي أنت قلت عنه ثائر قبل شوية.
2: نعم.
1: بركان سيجرف ابن سلمان ومملكته.
2: نعم.
1: الظالمة.
2: نعم، هو طلب الحرب، وإحنا بإذن الله نقول الشعب اليمني هو لها، وأصحاب حق وأصحاب إيمان وأصحاب مبدأ وأصحاب أرض، والله ما راح تأخذنا في أحد من هؤلاء العلوج لومة لائم، كان من كان، محمد بن سلمان، محمد بن زايد، الصهيون لعنة الله عليهم. احنا بإذن الله سوف ندافع عن هذا الأرض بالدم وبالروح مهما كلفتنا الأنفس، ونحيي أخواننا المرابطين في الجبهات، وأنا أقبل أقدامهم شخصيا، والله نقبل أقدام هذول الحسينيون الذين هم في المرابطين في الجبهات. وتحية كبيرة لقبائل صنعاء وبني نوف الذي هم أمراء الجوف الذين ردوا هذه الفترة، ونقول إن شاء الله هذا هو ديدا الوعي اليمني، ليس وليدة اليوم بل من السابق ومن التاريخ، واسأل التاريخ. فألف تحية لكم إذاعة آفاق، والنصر قريب بإذن الله والفتح المبين، ومنتظرين ساعة الالتحام، ولن ترى لن ترون من عندنا بإذن الله إلا ما تثلج صدوركم. وتحية لكم.
1: حفظك الله. شكرا أبو خالد، يعطيك العافية. قواك. تحية لكل الأحرار والشرفاء في يمن الحكمة والإيمان، ويمن الثبات والجهاد والرباط والعنفوان، والتحرير قادم بإذن الله. بعد ابن طه رجال رجال. عودة حميدة للأخ العزيز نبيل السلطان، وأكيد باقي في راسه كلام يقوله. تفضل يا أخ نبيل.
3: والناس تارين والناس مستعدين وعاملين حسابهم لهذه الساعة. قال والحرب حامي وبارد، وفي بارد الضرب بالسيف، والحرب حرب الموائد. الشعب استعد بقوته واكتفائه الذاتي، هذا أول خطوة. الثانية يا سعودي، كلام سمر دم، مداده دم وولاقه ندم، الأرواح قم تسلم. أنتوا حلفاء العجم، والله ما قضاء التي وقضاء التي يتقاضى مع الدهر، ودين الدم ما قضاه إلا دم. نحن مش مسلط لكم مهما فعلتوا مهما استخدمتوا من أوراق داخلي، بتجمعوا لكم الحلافيت والهين مع احترامي للمستمع، بتقوموا لكم ثاب بخبر وعلم على سب العار وعلى سب المكلف. كم وقعت من أهانات في الشعب اليمني، الأوله المرأة الذي ناشدت قبائل اليمن أنه مختصبوها في تام بن تام أو نسيته يا ناس. الثاني، كم وقعت من اختصاب داخل عدن والمناطق الجنوبية ولا حركتوا ساكن، ضربوا مجلس عزل في الحب ولا واحد افتح لقفه.
1: أي بالله،
3: أين شهامتكم؟
1: كم يعني كم قتل السعودي والإماراتي وتحالف العدوان، كم قتلوا من النساء وأطفال بالآلاف بالآلاف؟
3: حجاب الله ما قلت،
1: ولا سمعنا نكاف ولا سمعنا فزعة. هؤلاء مرتزقة يا عم نبيل، هؤلاء مرتزقة. يحركهم السفير السعودي واللجنة الخاصة، يحركهم بالريال السعودي، ولكن احنا نقول ان الرد ما عيكونش عند فدغام ولا عند هؤلاء الاذيال، الرد عيكون في راس بن سلمان باذن الله.
3: فوق السعودية المعركة الذي خضناها مع السعودي فيه رسائل، ومعنا أكثر من 300 هدف، وكل هدف لعدة فروق.
1: نعم.
3: وقواتنا موجهة صليهم.
1: نعم.
3: هذولا ما همش حق عز، ولا هم حق هجعة، ولا هم حق خطية إلا بالصميد. ومن عشبيننا خطر، ما يرزي الرضل إلا رضلي، وما يخرج البخوف إلا ناس. هذا ولا ما يخطو الطريق إلا بصفعة للآخر الآخر. اليوم الطبيعة بتقاتل معنا، اليوم الشعب مسلح، اليوم القوات المسلحة بتضرب هدفها وتحققها أينما تشتي، سواء داخل العمق الإسرائيلي ولا في الدول الخليج. هذا لا ما همش حق هجعة أبدا، ولا يهجعون إلا بالعنف.
1: نعم.
3: بس صمي
1: حفظك الله يا عم نبي،
3: من قوى صمي العاش يا رجال اليمن، الالتفاف حول القيادة الثورية. والله إن أي شعب في العالم يتمنى إن هذا القائد يكون من تربته ومن جلدته ومن أبناء وطنه. لا نفرط
1: أبدا. نعم،
3: يلا
1: نحن معه حتى النصر بإذن الله، في أمان
3: الله.
1: في أمان الله. أنا من هم يا عم عادل. أيوه أوقفهم يا رجال، ثبت الحرب حنت،
4: ثبت الحرب حنت،
5: ثبت الخندق فتح الأبواب ربك تام مضمون.

0: عبد العاطف، يا مرحبا. مساء الأنوار، حياكم الله. هلا وسهلا،
1: يحفظك الله ويبعثك مباركة ويحفظ السيد القائد يا غالي. بنادق ماذا حرات يا خبير نشرين أخي السعودي هذا والوهاب الداعش هذا أقل ويروي كم قدر وكم حجمه. الله يحفظك ويحفظ المجاهدين في العراق وفي لبنان وفي لبنان العجام والشموخ وفي اليمن الإيمان والتحية والقوة في المصريحة الباسلة ونقول الله أكبر. الموت لأمر إيساء، الموت لإسرائيل، النعوذ على اليهود، النصر الإسلام. يحفظك الله أستاذ أيوب وأنتم طاقم
0: قائم،
1: يحفظ المجاهدين ويحفظ القوة المسلحة ويحفظ السيد القائد. واسمع على خير من

0: طيب معنا مشاركة. الو يا مرحبا اهلا وسهلا.
1: تحياتي لكل جميع المستمعين مع بشير بيش.
0: لك التحية والسلام، حياك يا بشير.
1: في الاول نشكر جميع المستمعين ونشكر هذا الاخ القطون صاحب شبوه
0: المهرة. المهرة
1: نحن شعب واحد ولا نقبل احدا ان يدخل بيننا من اليهود او من اولئك الحثالة آل سعود.
0: نعم.
1: وحتى من جهة هذه البنت فعيش هذه الغيرة فيهم اليوم على بنت واحدة ولا ينظرون ماذا كان يحدث في وإلى حد الآن في إخوتنا في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وعيش وكيف لا ينظرون إلى ما قد فعلوه في هذا الشعب من أول أدوان علينا، فلا يضيرهم ذلك ما فعلوه في هذا الأمة العربية والإسلامية. فأما نحن والله نقول لسيدنا عبد الملك فنحن يا سيدي والله إنا يد من حديدة فأضرب بنا فلا نقتصر إلا لله سبحانه وتعالى، وحقنا وحق شعبنا وحق أمتنا سوف نأخذه حتى من وسط أعينهم أولئك اليهود أولئك القردة والخنازير. وتحياتي للأميد يحيى صريح وسيدي عبد الملك بن بدر الدين، ونقول له وعدا يا سيدي أنك سوف تلقانا أينما أردت بنا وأينما نحن جاهزون في أي لحظة، أشر بأيدك تأشيرا وممكن زامل ساعة الصفر دقت.
0: جواه أحسنت، ساعة الصفر دقت. مع الله مع الله يا بشير، في أمان الله. فوقهم يا رجال، فوقهم يا رجال، والله لن يهنأ السعودي برخاء واستقرار وحفلات ترفيه ومشاريع ورؤية 2030 ومش عارف إيش، بينما شعبنا يتضور جوعا وشعبنا ممزق ومحتل وموانئنا مقصوفة ومطاراتنا مدمرة وثرواتنا منهوبة ومسروقة في البنك الأهلي السعودي وغيره، وما زال الحنفي السعودي شغال لتجنيد المرتزقة والتكفيريين والدواعش. لن يسلم السعودي، لن يسلم، لن يسلم. إما أن نعيش معا أو المملكة بتدمر وتهلك بعد اليمن، ما عاد بش حاجة نخسرها غير الكرامة والعزة، ولن نخسر ذلك. سنموت ونحن ندافع عن كرامتنا وعزتنا وحقنا وثرواتنا، سنأخذها وسننتزعها بالقوة، وعليه أن يفهم أن الطوفان قادم.
2: ساعة الصفر دقت والمؤشر أشار، ساعة الصفر دقت والمؤشر أشار، ما بقي خيط بين القنبلة والصاعق، يا قلم يا بياضة يا خفوق التفجر، كل حر عزيز وكل نشمي ضايق، صرخت الله أكبر، صرخت الله أكبر بأنواجه العالم.

أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: الو محمد الغيلي يرحب.
1: حياك ربي يا شروي.
0: حياك وبقاك تفضل.
1: ولك التحية ورضاك بالإعلام بلقكم تحياتي وأنا أقول فوقهم فوقهم ما نبكي خلاص. الشعب وانجش المعركة جاهز يجهز على الطامعين الغزاة جهاز نفذ الخارطة وصل بحافز السعودي بدور الصميل ما ينفذ والانجاز ما دمر يبني ويطلق من لهم حاجز وحق لا يدفع بدون احتجاز وحق لا يدفع بدون احتجاز الظلم والنهب والتدمير بارد. ارحلوا قبل ما يطير القزاز يرحلوا قبل ما يطير القزاز الصبر يكفي على العواجز أسعر رد بعد العشر قجاز نجهز المعتدي مشروع جاهز منشأتهم والمعدات ما تصير الباز الضربة يوصل جميع المراكز وبالبحر نحكم عليها القفاز بالنصر ولا الشهادة هي من فائز لغزة ولبنان وإيران مرهز على أسامة شجاعة هي من حائز جزينا الأحداث ولا ترك جزاز وأنبارد المحتل في كل ميدان نبارد في كل ميدان نبارد أن نزحف من كل اتجاه ونحوز حواز أن نزحف من كل اتجاه ونحوز حواز يا الغاز يا المحتل يكفي ابتزاز يا الغاز يا المحتل يكفي ابتزاز اليمن ما يشتغلكم شغل ناجز اليمن ما يشتغلكم شغل ناجز وسلامتك يا استاذي
0: سلمك وعافاك قواك ربي مع الله
1: يا الله
0: قواك ربي

0: درجة اليوم قبائل المطمة مستنفرة ومسلمة لتوجيهات القائد عبد الملك بدر الدين حفظه الله. ونقول
1: نحن في أتم الجاهزية لتحرير ما تبقى من البلد وإخراج المرتزقة والمحتلين وإعادة الثروة لينعم بها شعبنا العزيز.
2: نحن لن نتراجع ونقول لهم والله نحن مشتاقين لقتالكم كما مشتاق الطفل لثدي أمه.
3: لا يخفونا أي من زوبع ولا من بسبك ولا من أصد، هذا شيء إن نحن نتوكل على الله.
4: ونحن جاهزين وفي أتم الجهوزية والاستعداد وراهن إشارة السيد القائد. بر ولا بحر والله على ما نقول شهيد.
5: ومن أراد أن يتمرد على هذا الوطن فنقول له هيهات، هذا شعب أبا أن يكون إلا عز وحر.
6: نحن سندافع عن وطننا وعن بلداننا حتى نلقى الله، والله على ما نقول شهيد.
7: طيب قواك يا عادل، قواك ربي على هذه المعنويات. حيا حيا بالشيخ صالح، يا مرحب.
8: يا حيا ومرحبا، مساكم الله بالخير
7: يا مساء الانتصار
8: وعلى كل المستمعين وعلى الشعراء.
7: يا مساء الانتصار والبركات والتحرير والنفير والجهاد.
8: الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله على شعبنا اليمني وعلى محور المقاومة جميعا. نقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. سمعتكم مباركة يا أستاذ أيوب، مقدما عليك وعلى الأخ المخرج بارس تاري. من هو؟
7: عادل الأشول.
8: من؟
7: عادل الأشول.
8: يا حي أبو عادل وكل المستعين وكل اللمسات الحيدرية. فأنا أقول سيدي لو دحاقنا لو تكلمنا أتى بي يعني من مارسكم بالمملكة الداعشية ضد اليمن من يا سيدي الستينات إلى يومنا هذا. قلوبنا محرق يا أخي، قلوبنا يعني سمعنا اليوم ويوم أمس أعتقد الفيلم الوثائقي يعني من الساعة الثانية الظهر يعني قبل العصر إلى يعني حوالي ساعة ونص الفيلم الوثائقي الذي كشف يعني كم اضطربوا علينا من شركات، وهذا يعني هل يعتبر حرب يعني أعظم من الحرب بالصواريخ أو يعني بالنسبية. يعني عندنا يضربوا يعني عليك شركات أو مثلا يخربوها الشركات تنتج كذا كذا، وقالوا لها لا اخفي الإنتاج وإحنا رام عضيش يعني كذا كذا يعني. والشركة يعني شركة النمر الملعونة السعودية في حضرموت وخربوا علينا ويعني إلى يومنا هذا. ونصنا يعني في بعض الأرض والغاز ويا يعني طبعنا أن تخرج يعني شركة من أجل نستفيد مثل ما المستفيدين الملاعين الذي بيطعموا الأمريكي وإسرائيل ويغذوا كل المشاكل في العالم العربي والإسلامي. فنقول جاء يعني الوقت الذي اكتشفنا يعني البعض والله ما كانوا مداريين ما بدعمنا السعودية، والبعض بيطول يعني ما تقول من الكتاب لبعض المشايخ الأضعاف النفوس وكذلك للعيال وكذا يعني بيطول ويعتبروها انهم مثل ما ترجم للكلب يعني تلعب خبز او يعني كسر خبز. فإحنا نقول من يبدأ إلى جانب السعودية، والسعودية هي المعركة لكل النهضة اليمنية، فمن يبدأ إلى جانبها هو عدونا، لهم عيالنا، لهم أخواننا من أمهاتنا، إنهم أعداءنا. فنقول ساعة الصبح يعني قربت والسيد القائد إحنا مسلم للتسليم مطلق، وما هو الذي يريد وما هو الذي يستر اليمن إحنا عارفين إن رقابنا يعني غالية عند السيد. اليمن جوع، اليمن يا سيدي ديار واتد، ومن هو غريمنا هي السعودية وأمريكا الذين دلوا البنك والذي شلوا النص. وسمعنا من الملعون يعني حسن الكر الذي كشف المربع بالأمانة الذي كان يدافع على السعودية وكان هو يا سيدي النائب الأمين العام للمجلس يعني حكي بكين هو أمين العقيمي هذا رئيس المجلس وهذا الأمين العام. وثانيا يعلن السعودية ويكبر كل يوم. أنت معي يا أستاذ أيوب؟
7: أيوة كمل.
8: فبعدها يعني هو حميد الأحمر يعني يوكلوا للشركات البريطانية ويوكلوا لكل الشركات يعني الذي بتكتشف والنار ونهبوا خيرات البلاد. وهو أحمد علي عبد الله الصالح وعلي الملعون عفاش فنقول هم غرماءنا كلهم عيال عفاش وإسرته والسعودية وأمريكا. فما علينا أيها الأخوة إلا نوحد صفوفنا ونبقى يعني قبيلة واحدة ونبقى ناخذ حقوقنا وننتفعها وغصب من يا سيدي خزائن المملكة التاريخية.
7: نعم.
8: هذا ما عرفنا.
7: سلم.
8: ونسيت كلمة واحدة سيدي المراعين هم الذي بيحرموا على الجمهورية الإيرانية يعني الحرب في مندوب من عند محمد بن سلمان يعني اكتشف لنا في الأخير بأنه يعني عقدوا جلسة في فلسطين المحتلة وقال ضروري يعني أن تضربوها ضربة قاضية في كل الأمريكي والإسرائيلي.
7: شكرا.
8: حولي هم ملاحين ولو يقولوا أن إحنا يعني نبارك الاتفاق الأمريكي الإيراني هؤلاء لا يباركون لنا الحرب بل حرب والع في محور المقاومة هم الذي يرتاحوا.
7: شكرا لك.

0: شخص أو أشخاص يريدوا بمس الكرامة أو الأعراض أو الدين، أن احنا لا يمثلوا لا قبيلة في اليمن ولا يمنيين، هم يمثلوا من وجههم في الخارج.
1: نحن جاهزين بالمال والرجال للعدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي،
2: ونحن جاهزون لتحرير اليمن من كل المرتزقة والأذناب أذنابهم من الداخل، ونحن على أتم الاستعداد في كل مواجهة في الداخل وفي الخارج.
3: ونقول للعدو في الداخل وفي الخارج ومن توسوس له نفسه، نحن لكم بالمرصاد وعيوننا على تحركاتكم، والله على ما نقول وكيل.
4: نقول يا سيدنا نحن رهنا أشارتك، فاضرب لنا بحر أو جو أو برا، فنحن مستعدون وجاهزون لاسترجاع واستنزاع حقوقنا من يد الأعداء أمريكا وإسرائيل وعملائهم.
2: ونقول خذ منا العهد وما بقينا أحياء، إننا لن ننسى دماء شهدائنا ولن نتخلى عن مسيرتنا القرآنية.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: السعودي الأمريكي الحرب على الدولة. نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف، وراءكم وراءكم حتى آخر قطرة من دمائنا وحتى آخر جبل من جبل اليمن. فنحن قادرون على الحق وفي الحق.
1: أرحب اليوم بالوطن، لا العدوان لن تنال فينا أي مثقال ذرة، ونحلكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى، نحن أمامكم واقفين صامدين.
2: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة، ومنتظر الإشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من يحاصر اليمن.
3: نحن لهم بالمرصاد ونحن قادمون.

الآن إلى رسائلكم أيها الأعزاء المستمعون الكرام. رسالة تقول: أسعد الله مساءكما أيوب وعادل، من قلب اليمن الصامد نكتب ومن صخر الصمود ننطق. انتهى زمن الصبر وانكسر قيد الانتظار، اليوم نعلنها بوضوح: لن نستجدي حقا بل سننتزعه. سنسعى لاسترداد حقوقنا كاملة شبرا شبرا بيتا بيتا، وسنرفع الحصار عن شعبنا رغم أنوف كل من راهن على كسرنا. لن نبقى أسارى لحال لا سلم ولا حرب بعد اليوم، إما عزة تفرض أو موقف يفصل بين الرجال وأشباههم. من ظن أننا تعبنا واهم، ومن ظن أننا نسينا خاسر. نحن أبناء أرض لا تلين، وأهل صبر إذا نفذ تحول نارا. ثقتنا بقائد الثورة ثقة لا يخالطها شك ولا ريب، هو البوصلة إذا ضلت الدروب، وهو الراية إذا اشتدت العواصف. خلفه نقف صفا واحدا، وبأمره نمضي، وبخطاه نهتدي، وبقيادته نكسر القيود، وبعزيمته نفتح الأبواب الموصدة. شعب يلتف وقائد يقود، وهدف واحد لا يتبدل. الصبر مات والحسم ولد، ومع قائدنا سنقتلع الحصار اقتلاعا. تحية لكما المرسلة بيان عز الدين من الضالع. قوة.

مساء النصر يا أخي أيوب إدريس وعادل، أنتم يا إذاعة آفاق جبهة استراتيجية واستعداد للعدوان السعودي، وقت الحبل في المشنقة لكل المعتدين. التحيات لك ولأبو عبد الله محمد الغيلي وعاصم أبو جرادة صادق الزماني من عمران حبور ظليمة، حياك الله وقواك. ورسالة تقول إلى العدو السعودي ومرتزقته، اسمعوها صريحة مدوية: لقد ولى زمن الانكسار وأشرق زمن القصاص، إن كنتم تراهنون على شتاتنا فقد اصطدمتم بصخرة القبيلة التي لا تزيدها العواصف إلا صلابة، وإن كنتم تعولون على تضليلكم فوعينا اليوم هو الجدار الذي ستحترق عليه كل أكاذيبكم. نحن لا نستنفر اليوم للكر والفر، بل نستنفر لانتزاع حقنا المسلوب من بين أنيابكم كاملا غير منقوص. دماء أطفالنا أمانة، وحصاركم لعنة ستطاردكم، وما نعده لكم في خفاء الغضب أعظم مما ترونه في ظاهر الاستعداد. فخذوا حذركم، فنحن شعب لا يهزم بالفتنة ولا يكسر بالخيانة، بل يزداد في كل محنة بأسا وفي كل مواجهة ثباتا. لقد حددنا وجهتنا وأعددنا عدتنا، والبادئ أظلم والنصر بإذن الله حليف الصابرين الثائرين. المرسلة ندى العسل، قواكم الله وحفظكم. هكذا هي المعنويات، وهكذا شعب الحكمة والإيمان رجالا ونساء، يتوكل على الله ويستعد لمعركة التحرير وتهشيم الجماجم، جماجم المعتدين طبعاً.

العزة والكرامة، وحي سيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونعلن جهوزيتنا لمواجهة العدوان واستعادة السيادة وكسر الحصار، وحي المجاهدين العظماء في جميع الجبهات. التحية لكل حر وشريف، وأحييك أستاذي أيوب وكافة طاقم إذاعة آفاق الوعي والبصيرة، معكم المجاهد أحمد أبو ذياب، حياك الله يا أحمد.

0: رسالة يجب على الكيان السعودي أن يعلم بأن اليمن أصبح لديه من القوة بفضل الله ما يعيد مملكة العهر والترفيه إلى ما قبل امتلاكها للنفط. لهذا يجب على الجروي بن سلمان أن يعيد الحق لأصحابه فورا من غير زندقة أو مماطلة، ما لم فجحيم اليمن قادم إليكم وإلى عقر داركم. أبو ماهر الشيخ. قوة
1: واحد مصابح وحبي والهاشم لا قادها ما دانها.
0: مساء الخير، اللهم احفظ قائدنا الرباني واحفظ القبائل اليمنية شرفاء وجيشنا وانتقم من الخونة الذين لم يعيشوا هذه العزة والكرامة التي وصلنا إليها. المرسلة بنت الحسين. هو النفير القبلي مستمر والتفاعل كبير والمعنوية عالية وقوة الطبيعة جاهزة، ولن يهدأ لنا بال ولا يطيب لنا خاطر إلا بعد أن نمسح بالعدو السعودي الأرض وندمر كل مقدراته إن شاء الله. المرسل محمد أو الأستاذ محمد صالح زاهر، محافظة عمران، مديرة السود، عزلة قطابة، ولكم جزيل الشكر. تحية لك يا أخي العزيز. ورسالة جميع القبائل اليمنية، الوقت حان، الوقت قد حان لإنهاء سيطرة العدو على اليمن ومقدراته وطرد المحتلين من جنوب الوطن. عاصم حمود أبو جرادة، قفلة عذر عمران. هو شرينا من القفلة وبايس البلق وبنقبر الغازي بداخل خنادقة، ومنذ غراب باتزحف القوم والفرق تكم البسيسة بالرصاص المذلقة وفيروسهم والعظم باتحنا بالحلق الحلق ونسفك دماهم من على كل شاهقة. وداخل قرين وداخل قرين يا قوم بان اسر الدنق وبان اغنم الشاصات حق العالم.

لا تيأس من صعوبة الطريق، فطريق المسيرة طويل والمسير متواصل رغم المطبات والإعاقات، فطريق الحق ملبد بالمكاره، ولا يتجاوزها إلا المؤمنون الثابتون الصابرون. لذلك فنحن مسلمون للسيد القائد في أي قرارات أو خيارات، وجاهزون للنفير العام والجهوزية العليا.

عليكم القبيلة اليمنية صف واحد ورهن إشارة للسيد القائد عبد الملك لخوض المعركة القادمة وتحرير كامل المحافظات المحتلة من دنس العدوان السعودي الأمريكي الظالم، وسنكسر بعون الله الحصار الجائر المفروض علينا منذ 10 أعوام حتى اليوم. فالمعركة بيننا وبين أعداء الله مصيرية وسيدفعون الثمن الباهظ. قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أبو علي دغفل محافظة عمران قوه جاهزون جميع قبائل اليمن أي توجيهات ضد السعودية العميلة وأبناء سلول أخوكم أبو سلطان قزان صوير عمران.

هذه رسالة أخيرة تقريبا نقراها. شبوا علينا مقابيس اللهب والقوا علينا الأمم متكالبة، حكام خدام من كذب جرب والبيت الأبيض

إذن تحية لكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة المسائية من إذاعة أفاق في أم صوت الوعي والبصيرة. كنت معكم أيوب شوقي إدريس وأيضا الزميل عادل الأشول، وسننتصر بعون الله تعالى، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. جهوزية عالية، تعبئة واستنفار واستعداد في كافة المجالات حتى يحين وقت ساعة الصفر ومعركة التطهير والتحرير، وإنها لقادمة ولعلها قريبة جدا. ثقوا بالله وتوكلوا عليه، واعلموا أن النصر من عنده، وأن المعتدي السفاح سينال عقابا أليما وعذابا عظيما في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة، ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى 8 ركعات في جوف الليل والوتر معا يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له 12 بابا من الجنة يدخل من أيها شاء. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم.
3: أمر مريج،
4: أمر مريج.
3: المريج المضطرب المختلط، وأصل هذه المفردة من المرج وهو الاختلاط. جاءت هذه الكلمة في الآيات 5 من سورة قاف، وهي قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. والمعنى أن هؤلاء الكفار صاروا في أمر مضطرب مختلف، كل مرة يروجون دعاية ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، مرة يقولون ساحر، ومرة شاعر، وأخرى مجنون. فالآية وما قبلها تحكي قسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن المجيد على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تعجب هؤلاء الكفار من كون النذير كان منهم إنما حصل بسبب تكذيبهم للقرآن لما جاءهم، وهو الآية الكبرى الواضحة البينة التي قد عرفوا أنهم عاجزون عن الإتيان بسورة من مثله.

0: الكرم صلة الرحم، من كرم النفس ومن كرم العطاء من الجود، من الدلائل على الإنسان كريم عندما يصل رحمه الله سبحانه وتعالى بقدر ما أمر بالإحسان إلى الناس، أيضا أمر وأكثر من ذلك بصلة ذوي الأرحام. عندما يأتي الأمر بالإحسان يقدم في كثير من الآيات القرآنية التي تحدثت عن ذلك الأرحام قبل غيرهم من الناس، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. تأتي المرتبة الثانية بعد الوالدين ذوي القربى الأرحام، لأن البعض من الناس يكون كريما لكن الآخرين أما أرحامه أما أقاربه فليس كريما إليهم ولا محسنا إليهم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: والإيمان

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، وغني عن العالم، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ إن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا بالقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لذلك لا ينبغي القبول أبداً بمعادلة الاستباحة.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا كيف نعطي غيرنا
2: معنويا
3: بشغف حمام.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة، والمحتلين اليهود.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

ودوا ما عنتهم. هنا رغبة اليهود الشديدة في إلحاد الضرر بالمسلمين، فعينهم لا ترى إلا بالسخرية، وكتبهم تقول العربي الجيد هو الميت، وجميع المخلوقات الأخرى وجدت من أجل اليهود، والثقة بالعرب لا تجوز مهما بلغت حضارتهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قضية إسرائيل ليست قضية تخص الفلسطينيين، إنها قضية المسلمين جميعا.
1: فإسرائيل هي الغدة السرطانية كما وصفها الإمام الخميني في عام 1399، أعلن يوم القدس العالمي وهو يوم اتحاد المسلمين بجميع طوائفهم. لكن ما الهدف من هذا الاتحاد؟ الهدف من أجل الدفاع عن الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني المسلم. تحدث الشهيد القايد عام 1422 في ملزمة يوم القدس العالمي، حيث بين فيها بأنه يجب على الأمة أن توحد شعوبها وتحيي هذا اليوم لكي تكون مستوى المواجهة لأمريكا وإسرائيل من كل الجوانب الاقتصادية والعسكرية. مشروع الشهيد القايد أهتم بالقضية الفلسطينية رغم الصعوبات والتهديدات التي واجهها في ذلك الوقت، مثل التهديد والوعيد من قبل السلطة الظالمة، محاربة العلماء لهذا المشروع وتسميته بالمشروع الإيراني، محاربة العدو الأمريكي والإسرائيلي والدفع بالسلطة اليمنية في ذلك الحين لشن الحرب على هذا المشروع وتدميره. إلا أن إرادة الله كانت في توسيع هذا المشروع ليصل إلى ما هو عليه الآن.
2: في المسيرة القرآنية حظيت القضية الفلسطينية باهتمام كبير من قبل الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الخوذي، ولازال ذلك الاهتمام يتنامى ويتسع على يد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الخوذي حتى يومنا هذا.
0: قضية إسرائيل ليست قضية تخص الفلسطينيين، إنها قضية المسلمين جميعا. المسلمون جميعا، حتى لو اعترف الفلسطينيون أنفسهم بإسرائيل، حتى لو رضوا بأن يكونوا عبارة عن مواطنين داخل دولة إسرائيل، فإنه لا يجوز للمسلمين أن يجروهم على ذلك.
1: كان لا مكان للجهاد ضد عدو الأمة آنذاك عند العرب، ومن يريد الجهاد فليتحرك إلى فلسطين عبر أي القنوات، وهذا ما قاله حكام العرب في ذلك الوقت. لكن أنت أيها الحاكم مفتاح تلك القناة، فافتح لنا مراكز للتدريب وسننطلق جميعا لاستئصال تلك الغدة السرطانية، وهذا ما قاله الشهيد القائد في عام 1423.
2: صارت تلك المظاهرات تشكل قلقا للنظام العميل الذي لم يستطع إخفاء قلقه منها، ليخرج رأس ذلك النظام العميل عن لغته المخادعة التي لطالما اعتادها، لكنه هذه المرة بدا أكثر وضوحا في عمالته مهددا ومتواعدا. كان رد السيد حسين بالشكل الذي معه بهت الذي كفر، ردا يوحي باهتمام السيد حسين بدر الدين بالقضية الفلسطينية، بل وباستعداده للقتال مع المجاهدين في فلسطين.

0: يقول البرو في صور يعيل لي في أن وزير الدفاع موشيه يعلون قام عمليا بالسماح للخخامية الرئيسية بالتدخل في إدارة الجيش، فيتم توطيد الأسس التوراتية في الجيش وجعلها قيمة بديلة لروحه الصهيونية الرسمية. أما الأخطر في الموضوع فإن هذه الحرب التي تحمل طابعا دينيا لدى بعض الجنود تبرر لهم التطهير الكامل للفلسطينيين تحت عنوان القتل بإسم الله الذي أطلقت عليه صحيفة لوموند الفرنسية عام 2014. يشرح إيلي بارنافي وهو مؤرخ إسرائيلي خدم سابقا في الجيش أن الدين يضيف إلى الحرب بعدا فريدا يجعلها أكثر شراسة وتدميرا، ويجعل الإنسان المشارك فيها مقتنعا بأنه يخضع لإرادة تتجاوزه وتحول قضيته إلى حد مطلق، بعكس العرب التي تربي جيوشها بعيدا عن الدين والقرآن والذي من خلاله يبين خطر اليهود والنصارى على العرب والمسلمين وحقدهم وحبهم لإلحاق الأذى بالمسلمين. وهذا ما نشاهده في غزة، والعرب وجيوشها لا تحرك ساكن وكأنهم غير موجودين في هذه الأرض، وذلك كله بسبب عدم وجود القرآن والمبادئ الإسلامية في المنهج التدريبي للجيوش العربية، فبدلا من ذلك ترسخ لهم الثقافات المغلوطة وعقد السلام مع العدو على حساب دماء إخوتنا في فلسطين، ولا شأن لهم سوى بأنفسهم وأرضهم وكل ما يعود لهم.
1: نحن نرى تلك الدول دول الكفر، دول اليهود والنصارى هم من يربون شعوبهم تربية عدائية للعرب، تربية عدائية ضد الإسلام والمسلمين، تعبئة ثقافية ضد الإسلام وضد المسلمين. وفي المقابل يقال للناس اسكتوا.
2: لقد علموك منذ كنت صغيرا فن الحرب، زرعوا فيك مشاعر التعصب القومي والحقد على العرب، أرادوا لك أن تحقد بكل ما أوتيت من قوة على العرب الذين أعدوك لمحاربتهم لكي لا ترتجف يداك عندما تضغط على الزناد. وعندما بلغت سن الرشد علموك عن الطبيعة السيئة للعربي الذي لا يفهم إلا لغة القوة والقسوة والمستعد دائما أن يقضي عليك بلا رحمة، فرددت وراءهم عبارة حكمائنا: الذي ينوي قتلك سارع إلى قتله.
0: القضية تتجسد دولا وعملا لدى الشعب اليمني، فميادين التدريب ممتلئة بالمجاهدين المخلصين لهذه القضية، ولهذا هناك أشياء مرتبطة بالقضية يجب أن يفهمها المتدرب في رحلته التدريبية. فمثلا ذكرى يوم القدس العالمي تقام بطريقتهم الخاصة والتي تشرح خطورة الكيان الغاصب على هذه الأمة وطبيعة الصراع مع اليهود. تعالوا معنا في جولة لنتعرف على هذه الطرق.
3: كنحلة في خلية، هنا المتدربون في معسكر الإمام علي التابع لهيئة التدريب والتأهيل يعملون على إعداد الفقرات والتجهيز والترتيب لهذه المناسبة العظيمة. نتواجد الآن مع أحد المعدين لهذه الفعالية.
4: ما هو دوركم كمعدين لهذه الفقرات في هذه الفعالية؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كمعدين ومقدمين لهذه الفقرات في هذه الفعالية تتلخص مهمتنا في نقل الصورة التي يحاول المجاهدون الأعزاء ترسيخها في نفوس أبناء هذه الأمة من حمل للروحية الجهادية، وكذلك جعل القضية الفلسطينية هي المحور وهي القضية المركزية لهذه الأمة، وهي كذلك نسعى في هذا المسار من للتذكير بهذه القضية وشد الناس إليها ومن تعزيزها وترسيخ تواجدها في نفوس أبناء هذه الأمة. طبعا مما لا شك فيه أن المصادر التي نستند إليها أثناء إعداد هذه الفقرات في هذه الفعالية أن أولها وأهمها وأعظمها هو القرآن الكريم الذي امتلأت آياته بالحديث حول هذه القضية، الحديث عن بني إسرائيل وعن خبثهم ومكرهم وعدائهم الشديد للإسلام والمسلمين. وكذلك من أهم المصادر التي نستند إليها هي ما ورد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من أحاديث نبوية، وكذلك ما قدمه ويقدمه لنا أعلام الهدى من دروس ومحاضرات.
3: طبعا فهؤلاء الأبطال لا يقيمون هذه الذكرى للاحتفال أو الاجتماع أو للتسلية، هذه الذكرى تعلم الصغير قبل الكبير ما هي القضية الفلسطينية وتبين خطر اليهود على الأمة الإسلامية وبالذات العرب المسلمين، ففجرات هذه الذكرى توصل رسالة إلى المتخاذلين الذين دفنوا القضية الفلسطينية بين رمال الذل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وهذه المناسبة لها أثر مهم في خلق الوعي في أوساط المسلمين ورؤية صحيحة للمخرج مما تعانيه الأمة.
1: من هنا من ميادين الإعداد من مدرسة الجهاد والاستشهاد، من ميادين الوعي والبصيرة، من ميادين فضح مؤامرات الأعداء ودراسة نفسياتهم، من ميادين البصيرة البصيرة ثم الجهاد، ميدان التولي لله ورسوله والذين آمنوا، يكون المحور الأساسي هو بناء عقيدة الفرد المجاهد وفقا لتوجيهات ملك السماوات والأرض، ليكون هو جندي من جنود الله.
2: هذه هي الحقيقة التي يسعى إليها المجاهدين والتي تعلموها من المشروع القرآني، فعقيدتهم وثقافتهم قرآنية، وهدفهم تحرير الأمة الإسلامية من ظلم الكفر. فلو كانت جيوش العرب تستند إلى القرآن لكانت تحيي هذه الذكرى في يومنا هذا، وكان العرب موحدين تحت قيادة واحدة، ولكان اليهود وأحلافهم في ظلام الماضي. مراسل الإعلام الحربي.

0: العقيدة العسكرية الإسرائيلية هجومية في إطار الدفاع، وعليها وضع الخبراء العسكريون مبادئ لهذا الجيش، ومن هذه المبادئ الهجوم، إحراز نزل حاسم، تقليل الخسائر البشرية، المبادرة بالضربة الأولى، شن ضربة وجائية مسبقة، الحرب الخاطفة، نقل المعركة لأرض العدو. وهذه المبادئ استخدمتها إسرائيل في عدة حروب، منها حرب 1967 عندما اجتمع النصيون والسيريين من أجل ضرب إسرائيل، وكذلك تحويل الفشل إلى نجاح مثل حرب 1973 وحرب 1982. قامت إسرائيل بتنفيذ ضربة استباقية لمنظمة التحرير الفلسطيني، لكن معظم الأفكار والعقائد التي اعتقدها الجيش الإسرائيلي لم تكن من إبداعه، حيث استفاد من تجربة الحرب العالمية الثانية ومن عدد من المفكرين العسكريين الكبار ومنهم ليدل هارت. كذلك للاحتلال تجارب سيئة مني فيها بفشل عسكري المرة تلو الأخرى، لذلك كل تلك العقائد والتكتيكات المذكورة عرضة للتلف مع التطور العسكري وأسلوب حرب العصابات.
1: تعتبر حرب العصابات أنها من الحروب الغير النظامية التي تلجأ إليها الحركات والتنظيمات إلى تحقيق أهدافها كمقاومة الظلم أو تحرير الأرض من المحتلين وغيرها من الأهداف. وهناك العديد من هذه الحركات سواء كانت إسلامية كما هو حال المقاومة في فلسطين المحتلة أو المقاومة في لبنان وغيرها من البلدان الأخرى. وتعرف هذه الحروب أنها تخاض بقوات غير نظامية تعتمد القتال بأساليب سريعة ومرنة وبمجاميع قليلة ومنتشرة، معتمدة بصورة أساسية تكتيك وضرب واختفي، مستخدمة أيضا أسلحة خفيفة ومتوسطة وفعالة تمكنها من تدمير العدو وتمنعه من تحقيق أهدافه.
2: اضرب واختفي، تكتيك قتالي يتلخص في كلمتين تستخدمه الفصائل الفلسطينية لإلقاء الرعب في صدور الإسرائيليين، حيث يظهر المقاتلون كأشباح قادمين من تحت الأرض ومن بين أنقاض المباني المدمرة، يطلقون قذائف وصواريخ مضادة للدبابات بدقة عالية، ثم يختفون في لمح البصر قبل أن ترصد عيون الإسرائيليين مخابئهم، حتى الطائرات المسيرة والمروحيات الأباتشي تعجز عن كشفهم. يعرف هذا التكتيك باسم اللدغة.
1: تعتمد قوة العصابات مبادئ وعوامل أساسية تستند إليها لتنفيذ العمليات القتالية، منها العامل الأهم والقاطع وهو عامل المفاجأة للعدو، ويعتبر الركيزة الأساسية لعمل العصابات، حيث تقوم هذه القوة بضرب العدو في المكان والزمان الذي لا يتوقعه وبأساليب مختلفة ومتنوعة تفقد العدو قدرته على تنفيذ ردات فعل سريعة. وتعتمد كذلك على عامل المعنويات والمحافظة عليها، والتي تمثل الدافع والمحرك لهذه القوات مما يساعدها على الاستمرارية بفعالية في الميدان، وكذلك عامل الضرب للعدو في أكثر من نقطة، وبالإضافة إلى العديد من العوامل المهمة كالمبادرة والتنوع في استخدام الأساليب وغيرها، وهذا مما يمكنها من حرمان العدو من استخدام أسلحته المتضورة والفتاكة وتفقدها فعاليتها القتالية.
3: عند النظر إلى عمليه السابع من أكتوبر العام الماضي والتي كانت مقدمة لمعركة طوفان الأقصى من زاوية تحليلية، نجد أن ما كان يتزعمه العدو الإسرائيلي بأنه

0: الذي أحدث فرقا كبيرا في قلب الموازين لصالحهم، حيث أن هذه التكتيكات أسهمت في تحقيق المباغتة والتي بدورها أصابت قوة العدو بالشلل ومنعتهم من القيام بأي رد فعل. والدليل على ذلك أنه عندما صحى من شلله انطلق مسرعا إلى استهداف أهله وشعبه المستوطنين بتخبط وهمجية، ولم يميز بين الصديق ولا العدو. إن تلك العقيدة العسكرية التي تبجح بها العدو الإسرائيلي ويتبجح بها دائما أظهرت فشلا ذريعا وفاضحا، سواء على مستوى الردع أو على مستوى الانتصار السريع والحاسم أو حتى على مستوى الإنذار المبكر. فعند الحديث عن الردع لدى العدو الإسرائيلي نجد أنه اعتمد على اتباع عقيدة الضاحية نسبة إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006، التي تقوم على استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة على نحو ممنهج لاستهداف البنى التحتية المدنية والسكان. وبالاستناد إلى عقيدة الضاحية فقد لاحظنا فشلا ذريعا في تحقيق الردع المطلوب من قبل قوات العدو الإسرائيلي عبر إلحاق الضرر بالمقدرات التنظيمية للمقاومة الفلسطينية، وبالتالي بيان حقيقة وهشاشة وضعف استراتيجية الردع التي طورتها إسرائيل على مدى عقود والتي تعتبر من أهم أعمدة العقيدة العسكرية الإسرائيلية.
1: هنا وفي كل هذا أحداثا كشفت عن الوجه الحقيقي للعرب والمتصحينين، وبان التشدك بالقضايا الوهمية ومظلومية تخلد للتاريخ ووصمة عار في جبين العرب. شوف، مقاومة تنتصر في كل ذلك، انطلاقتها من وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم.

0: الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، وغني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.
1: Let's go to Hamburg. Let's go to Hamburg.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: عالم الأسرة، عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
2: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
2: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14 عصرا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أبصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض. ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

العدو الإسرائيلي انزعج جدا، وكان هذا الاختراق مؤثرا عليه، ووصل الخطر والقلق والتهديد إلى العمق، إلى حيث كان لا يتوقع أن يصل. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز، فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلون عبر عملائهم، وأن يحاربون عن طريق عملائهم.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: هذه.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
3: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض. هل هات من الدلة، هل هات من الدلة.

0: إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. فهل يصح المسلمون والعرب؟
1: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان

0: إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات، كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكيين وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1.
1: يا الله يا الله.
2: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الطف بنا واعفو عنا واهدنا
2: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات، برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: استجابة للسيد سلام الله عليك.
1: وأنا أقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: شوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسمياً وشعبياً، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنوياً ومادياً. وبدأ الرد فعلياً بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكرياً، اقتصادياً، اجتماعياً، شعبياً، رسمياً، قيادياً. بنيت النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

0: الله الخضراء.
1: من جنان الله الخضراء.
0: اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، اهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: ثبات الإيراني العظيم للشعب الإيراني وتماسكه وحضوره المستمر في الساحات، وبذلك خيب أمل الأعداء، وبالموقف الرسمي وبالموقف الجهادي البطولي العظيم الحرس الثوري والجيش الإيراني وكافة المجاهدين في إيران، ومشجع على حالة الصمود وحالة التعاون بين أبناء الأمة. الفاعلية العالية في الموقف الإيراني، وهي فاعلية عظيمة جدا في مستوى الثبات وقوة الموقف، هي عامل محفز ومشجع لأبناء هذه الأمة على الصمود والثبات بالرجاء بالنصر من الله سبحانه وتعالى. والمفترض أن يلتف الجميع حول هذا الموقف على كل المستويات بكل أشكال الدعم. موقف العسكري الإيراني هو قوي جدا في زخمه الناري بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تجتاز كل طبقات الحماية من أنظمة عربية وتعاون غربي وأوروبي ودول أخرى وأمريكية وإسرائيلية، وتحقق أهدافها بالتنكيل بالعدو الأمريكي في قواعده والإسرائيلي كذلك في قواعده في فلسطين المحتلة.
1: إلا وقد برق النصر الإلهي لمع الحرب.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في بعض مسائل الفقه. وقفنا في آخر كتاب الوصايا وقلنا إذا لم يكن وصي ولا من يصلح من ورثته فالولاية إلا الحاكم وفي أمان الله. طيب، هناك يعني مندو من الوصايا آخر شيء ذكرها الإمام عليه السلام في متن أزهار، إذا لم يكن ماله مستغرق بدين لله ولآدم يندب، قلنا بثلثه في القرب المقربة له زيادة في حسناته وحطا لسيئاته، مفهوم هذا؟ وأما الذي ليس له أي ملك فيندب له أن يقو بأن يبره الإخوة قولا أو فعلا، ما بقي ضاديو أو بدعاء أو استغفاء أو نحو ذلك ما قال، يعني وأنا مجيز لكل من يوصلوني في الحياة أو بعد الممات وسوى هذا. طيب، أما وصي الوارث فلا تلحق ولا تصح ولا تجاز إلا إذا أجازها الورثة، وكذا لمن يدلي بوارث أدلى يعني أوصى لابن ابنه وابن موجود على قيد الحياة وارث. يصلح هذا الصدق، اتقوا الله وساومه بين أولادكم، اتقوا الله وساووا بين أولادكم، الصدق. أما أنه يدل هذا يعني مع هذا ويمل إلى هذا ويحابي هذا ويحرم هذا بواغر بين الصدور ويداخلهم تقطع أواصر الأخوة وأواصر القراب ويكون يعني قطعا للرحم، وهذا مشكل كبير ما يصح ولا شيء. طيب، معنا كتاب جديد وهو ختام الفقه، كتاب السير. وذلك يقولوا حتى في المدارس الحكومية أولا بيقرأهم يعني السير، هي السير جمع سيره يعني الطريقه. لماذا قالوا السير؟ لأن لمن سنتكلم عليه أمور مختلفة مع نفسه مع مواطني مع أسرته مع الذمي، علاقة خارجية علاقة داخلية، علاقة مع القضاء مع علاقة مع الحقوق مع مع مع مع في الجهاد في كذا في كذا هيبصر. ولذا قال فصل: يجب شرعا على المسلمين من أهل الحل والعقد المجتهدي أو من يقوم مقامهم أن يفزعوا، لأن الله بيقول لنا ما وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأي مسارعة حتى تحفظ بيضة الإسلام ويحفظ البلد من الانتهاء ومن التكسي ومن الأخ ومن كيف ضروري الإمام، ولا ذا عن بعضهم يقولوا رئاسة ولا بعضهم يقولوا حتى ساتر، هذا سواء هذا الراعي كيف الراعي يجمع شمل المسلمين لإقامة الشرع الحنيف وردع المتسلط والظالم والقوي عن الضعيف، إنصاف المظلومين من الظالمين، إقامة شعائر الدين، حماية الإسلام، دفع المعتدين، إعلان الجهاد، حفظ كيان الإسلام، حفظ أعراض المسلمين، حفظ بلاد الإسلام من التكسي من الشذرمة من الاغتصاب من الاستعمار. هذا كيف مهم قوي، ودستورنا أعظم دستور يعني أثرى هذه المسألة وبينها وصفحة ناصعة، ولكن حينما تجاهلنا أو جهلنا عمدا أو عدوانا وحاولنا أن نمزج هذه الصفحة الناصعة بدستور آخر أو بمواد دخيلة غيرت المساء وتولى الظالم وانحطت الأمة وتكبر الظالم والمستبد فنهب المال العاء، نهب المال العاء، وتسلط الأقوياء على الضعفاء. وكم من ظالم يغتصب أرضا أو يهتك عرضا أو ينهب مالا أو يقطع طريقا أو يتعالى على الناس أو جعلوا الناس دولا والمال خولا. هذا كلها مشاهدة في المجتمعات الإسلامية حينما انحرفوا عن الدستور الإلهي والسنة النبوية على صاحبها وآله صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب الله، كتاب الله وسنة نبيه وسيرة آله هي المحك وهي الطريق الموصلة. أنا يأتي لكم من الكتاب والسنة، لا تقولوا ما عليكم مني وأنا ما علي منكم، أنا يدخل قبري وحدي وأنتوا أدخلوا قبركم وحدكم. والله العالم أنه حق، ما هو لا تعصب ولا ميول ولا هوى ولا، وإنما الأدلة الشرعية المتواترة التي هي حكمها حكم القرآن ألزمتنا وأخذت بأزمة قلوبنا وطوقت في أعناقنا حق لا ميل ولا هوى ولا طمع. الحمد لله ما احنا مع حد، مع الله ورسوله أهل بيته، ما بنطمع لا جه ولا سلطة ولا نشتي من حد ولا نشتي نستعلي ولا نتسلط ولا نتوظف، نشتي وفقنا الله ونحج ونحسن الله ختامنا ويكفينا الله المهمات ونبين للناس وندعوهم إلى الواقع، لا نجعل الدين يعني قميصا نتقمص بأموال الناس أو نطمع في السلطة أو كذا، نشتي الإسلام المحمدي النور الذي لو استضأنا به واستنارنا به لكنا إلى الحق العميد. لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول تركتكم، سوى تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما بش ضرع ولا غبش ولا شبه، لا يزيغ عنها إلا هالك، لأهلك، لأهلك ولا لأهلك، من هالك عن بينه ويحيى من حي ولا من حي عن بينه قراءته. الأمر واضح، الأمر منذ عاد سمعوا يأتي في بعضهم بس يأتي دليل في حق الذي بعض الناس بيتحسسوا فيه ويهربوا، يا خبرنا نتحسس من قول النبي ومن قول الله؟ ألم يلزمنا الله بقبول ما حكم به النبي فلا وربك لا يؤمنون، ما بش إيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بعدها قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بعدها قال ويسلموا تسليما، وإن تطيعوا تهتدوا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وما آتاكم الرسول فخذوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، بعد قال واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا هو النبي، هذا النبي الذي قال فيه فلعلك باخع مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، ما كان همها الأكبر إلا أن نؤمن وإلا أن نقبل على الله، وهذا ما طمع في الدنيا قل لا أسألكم عليه أجرا، لا يشتي سلطان ولا قد راودته جبال تهامه أن تصير بإذن الله ذهبا أو فضة. فقال النبي لجبري يا أخي يا جبري ما أنا إلا كمستظل كمسافر استظل تحت شجرة ثم يوشك أن يواصل مسيره، أجوع يوما فأدعو ربي وأشبع فأحمد، هذه سيرة الحبيب المصطفى. لكن ما عبش بعد النبي نبي، فجعل لنا طريق محصنة طريق سهلة، وأن هذا صراط، صراط رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم، أن هذا صراط المستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الرجاء نفتحوا أذهانكم وتركوا الأهواء واسمعوا، اسمعنا ما يقول لكم ما قال الله وقال رسوله، وبعد حتى من الإجماع من الكتاب من السنة من الإجماع، السنة المتواترة والمتفق عليها والمشهور عند الله عندكم يا خبره، افتحوا أذهانكم في هذه الحلقة الصدق، افتحوا أذهانكم. ف الذي سيتولى الأمر تكون له سلطة عامة بحكم الشرع، فما يعني ليس فوقه إلا أوامر الله. أيوة كيف؟ ويقوم الناس يدعموه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يدعوكم على حفاظ بلدكم، على حفاظ مقدراتكم، على حفظ أعراضكم، على المساواة، على إنصاف المظلوم، على ردع الظالم، على إرجاع الحقوق، على قسمة الموارث على ما جاء من عند الله وعلى منهج رسول الله، لا ظلم لا تفاضل، الناس سواسية أمام القانون الإلهي، أمام القانون المدني. هذا هو هنشتي يا خبرم، هنشتي نجاعل في الأرض خليفة، الذين إن مكناهم في آية ثانية في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور. ما أروع هذا الكلام، لو أسقينا له وفتحنا مسامعنا وفتحنا قلوبنا وألقينا أو ألقى السمع وهو شهيد فتعيها أذن واعية، هذا الذي يشتهي الجنة، هذا الذي يشتهي لقاء الله آمن. أما نحن نتعصب وللم فلان، ما عنقول في فلان، ما بنسردش لكم فضائل أو جينا نقارن بين فلان وفلان، احنا جينا نقول لكم ما هي الطريقة التي فيها النجاة، ما هي الطريقة التي ترككم الحبيب المصطفى عليها، ما هي الطريقة التي توصلكم إلى الاجتماع بالله وبرسوله، وتشربون من حوض الحبيب المصطفى وتحشرون في زمرته وتروون من حوض. هذا الذي بنقول لكم، ما بنقول لكم إنك ميتون وإنهم ميتون، كل من عليها يوم يخرجون من الأجداد. خرجوا أنت على بصيرة وأنت آمن بردلك من الطقطق والأقاوي، خرجوا الناس، حرفوا الناس، زرعوا البغضاء بين الناس، زرعوا الأحقاد والغل، كفروا المسلمين، فسقوا المسلمين، قتلوا المسلمين، لأنه الإنعواج عن منهج الله، عن طريقة يعني من طريقة هذا المعين أو هذا الصراط أو هذا الرمز الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. احمدوا الله أن خصكم برسول الله، احمدوا الله أن خصكم بكتابه، احمدوا الله أن خصكم بالإسلام، ادخلوا في السلم كل السلام كافة كلكم ادخلوا، لأنه دين السلام، دين المحبة، دين الصدق، دين الإخاء، دين الوحدة، دين الرحمة، دين التكافل، هذا هو الإسلام، الإسلام، الإسلام، الإسلام، الإسلام، الصدق. هذا ضروري يعني أن ينتبه له. وبعد عندي بقية باسمه، بقية إن بقية الشروط، لكن عن وقفنا يبصروه، قال يجب على المسلمين يعني نصب إمام، القائم الذي يقوم على الأمة، سواء بشرط أن يكون مكلف، ما الصغير ما هو إلا المجنون مولى عليه، وأن يكون ذكر رجلان حر أشعاب، سواء هذا من الشروط، هذا من الشروط. وبعد بصروا أجي لنا في قولنا ذكر حر إن شاء الله سنبينها. وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، وعافنا من الذنوب والأوزار. اللهم اهلك المعتدي، وانصر المجاهدي، واشف الجرحى، وفك عن الأسرى، واجعل ولايتنا في آل محمد، واجعلنا نجاهد تحت رايتهم، ونموت شهداء معهم، ونحشر في زمرة مع جدهم. ورحمة الوالدين والدكم، وأمواتنا وأمواتكم، وأموات عباد الله المؤمنين، وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء، وعلى نياتنا ونياتكم ونية أهلنا وأهلكم وجميع المؤمنين بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام فضيلة القاضي عبد الله الراعي.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
3: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.
4: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا العظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن القنطا، جيش يماني كتائبه نفضت تحالف حزبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضة، أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضى. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم، أو يمكرون فمكره أمضى، فالمرتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا الوضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب، لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى، راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد، أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا، فجميعنا في حزبه أعظى، فجميعنا في حزبه أعظى.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: إيران قدمت التضحيات ولا زالت حتى اللحظة.
7: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
8: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
9: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
10: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
11: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
12: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
13: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
14: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من جهداء عظماء رغم

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.